صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

تحياتنا الصباحية لك المستمعي صوت كلبناني. اليوم الأربعاء 27 أيار 2026، أضحى مبارك للجميع على الرغم من كل الظروف. أعياد مجيدة نتمنيها للجميع. نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
3: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان عاشت البلدات الحدودية جنوباً يوماً دامياً أمس إثر عدوان إسرائيلي واسع شمل أكثر من 200 غارة ترافق مع إنذارات إخلاء طالت حوالي 50 قرية الغارات الجوية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط 34 شهيداً وعشرات الجرحى لسيما في غارة شبريحة واستهداف مبنى من 3 طبقات في بلدة معركة وسط صعوبات بالغة واجهت فرق الإنقاذ لانتشال مفقودين تحت الأنقاض بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وعمليات تفخيخ أسفرت عن تفجير ثانوية بنت جبيل الرسمية في المقابل رد حزب الله باشتباكات ميدانية مباشرة وعنيفة معلن تصدي لقوات إسرائيلية توغلت عند محور زوتر الشرقية ومجرى النهر وفي البقاع كثف الطيران الحربي الإسرائيلي والمسير الإسرائيلي غاراته على محيط سد القرعون مستهدفان ب4 ضربات الشريان الرئيسي الرابط بين السد وبلدتي سحمر ومشغرة ما أسفر عن تدبير عبارة حيوية وقطع الطريق بالكامل أمام حركة السير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن خلال جلسة الكابينات صدور توجيهات رسمية لتعميق العمليات العسكرية في لبنان وتحصين ما سماه الحزام الأمني لحماية بلدات الشمال وفي سياق متصل كشف نتنياهو عن حصيلة عسكرية لعملية زئير الأسد معلنا تصفية نحو 2500 عنصر من حزب الله وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي تناول ملفي غزة ولبنان ولم تورد التقارير الإسرائيلية تفاصيل إضافية حول مضمون الاتصال غادر الوفد اللبناني الرسمي الدبلوماسي والعسكري بيروت متوجها إلى واشنطن تمهيدا للمشاركة في جولة المفاوضات العسكرية المرتقبة يوم الجمعة في البنتاغون برعاية أمريكية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي والتي ستسبق جولة أخرى محددة في 2 حزيران وتنطبق توجيهات رئيس الجمهورية على جميع أعضاء الوفد حيث يتولى السفير سيمون كرم رئاسة الفريق وفي خطوة تهدف لتوحيد الموقف الرسمي ومنع أي تباينات أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي مقتل قائد القسام الجديد محمد عودي في هجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً لاذع على وسائل إعلام أمريكية وخلفها الحزب الديمقراطي معتبراً أن المنظومة الإعلامية والديمقراطيين فقدوا صوابهم وأصبحوا مجانين تماماً في طريقة تعاطيهم مع الأحداث الإقليمية أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن تركيا ستواصل تقديم الدعم للمحادثات الرامية إلى التوصل إلى نتيجة إيجابية. وفي نبأ الأخير اعتبر وزير الخارجية البحريني أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب معالجة البرنامج النووي الإيراني والميليشيات التابعة لطهران. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
3: يعطيك العافية.
2: يا هلا، الله يعافيك.
3: عجقة إيه؟
2: موت.
3: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
2: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
3: دخلك سمعت بالخبرية؟
2: أي خبرية؟
3: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات، اسمه بس بيناتنا. بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
2: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
3: يوم قريت الخبر. ليك؟
2: ولك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
3: هيك بتبلش الاشاعة. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا، والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
2: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
1: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
0: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 27 من أيار 2026. أضحى مبارك للجميع. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: اغتيال وقف النار والحرب تتجدد، لبنان وإسرائيل أعلان المبادئ هلق تربة، مواجهات الأعماق تنذر بعملية إسرائيلية واسعة، البقاع الغربي ينافس الجنوب وتهديد سد القرعون.

نتابع مع أسرار الآلهة من النهار، نقرأ ما ورد فيها. يتردد بأن عددا من السوريين الذين غادروا لبنان بشكل نهائي بعضهم عاد إليه نظرا للغلاء في سوريا وقلة فرص العمل، علما أن هناك حاجة لبنانية لهم ظهرت في الأونة الأخيرة على صعيد قطاعي البناء والزراعة، وأيضا في المساهمة في رفع الهدم في المناطق المهدمة. في أسرار الآلهة أيضا يقول وزير سابق في مجالسه إن رد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وصلت رسائله إلى قاسم وسواه بأن الحكومة باقية ومن غير المسموح للحزب بإسقاطها. أيضا في أسرار الآلهة من النهار، تبدي إدارة المدارس الخاصة التي تعتمد البكالوريا الفرنسية انزعاجا كبيرا من المناهج التي حددتها وزارة التربية لامتحانات لبروفي لأنها توقفت ما قبل آذار، في حين قطعت تلامذة أشواطا ومن الصعب إعادتهم إلى الوراء. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: ارتسمت تساؤلات مريبة للغاية على خلفيات التي قد تكون وراء هدف إسقاط وقف النار في مدته الممددة ل 45 يوما، باعتبار أن الوقائع تكشف أن الوفد اللبناني تمكن من انتزاع التمديد لهذه المدة بعدما تبلغ أن الرئيس نبيه بري تعهد للرئيس جوزيف عون بالتزام حزب الله وقف النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام إسرائيل، وهذا ما حصل. وإذا كانت أهداف الحزب مكشوفة في محاولة تشجير إسقاط وقف النار على الجبهة اللبنانية، بل الاغتيال لخدمة مآرب إيران في تموجات مفاوضاتها مع أمريكا، وتاليا التشويش على السلطة اللبنانية في مسار المفاوضات الجارية في واشنطن، غير أن التطورات الجارية في واشنطن والتطورات المتسارعة في الأيام الأخيرة دفعت بالوضع المتفجر إلى متاهات حرب متشددة بكل المعايير، بدليل التعبئة الواسعة العامة التي تقوم بها إسرائيل وتوسيع العمليات البرية وعمليات تقطيع الأوصال بين الجنوب والبقاع الغربي والتمديد لإعادة استهداف الضاحية الجنوبية. ولعل الأخطر في الواقع الميداني المتفجر أن تقترب نيران إسرائيل من سد القرعون بكل ما ينطوي عليه هذا التطور من أخطار مخيفة واستراتيجية. وبينما يتوجه الوفد العسكري اللبناني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية العسكرية برعاية أمريكية في البنتاغون في 29 من الجاري، أفيد أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو يرفض أي صيغة تتضمن إنهاء العمليات العسكرية في لبنان، ويؤكد التمسك بحرية مواصلة حملتها الجوية والبرية داخل الأراضي اللبنانية.

أما في المشهد السياسي وسط ترقب جولة المفاوضات العسكرية التي ستجري الجمعة المقبل في البنتاغون، لفت في كلمة رئيس الجمهورية جوزيف عون لمناسبة عيد الأضحى قوله: من المعاني التي يجسدها الأضحى أنه مفهوم مشترك بين أدياننا السماوية كافة، ويظل أسمى معانيه أن الرب أراد من هذه التجربة أن نتعلم كيف لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة. إن مغازي العيد من محبة وتضامن وتكاتف تبقى اليوم أكثر ما نحتاج إليه في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها لبنان، خصوصا نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما أسفرت عنه من ضحايا وجرحى ونازحين يفتقدون فرحة العيد. إلى صفحة مقالات إبراهيم حيدر، كتب: تشدد أمريكي يدعو لبنان بين خيارين، تفكيك حزب الله أو حرب إسرائيلية مفتوحة. سابين عويس: لا خوف على الاستقرار المالي إلا إذا. رضوان عقيل كتب: فرنسا مع المفاوضات رغم استبعادها، ولا دعم للجيش قبل نزع السلاح. يبقى مؤتمر دعم الجيش اللبناني في أجندة الأليزي، وهو مرتبط بالخيارات الجدية التي يتخذها لبنان لنزع السلاح حزب الله. وجد العريض كتب في النهار في الصفحة السادسة: هل يتجه مجلس التعاون الخليجي إلى إجراءات إضافية ضد الحزب؟ مصدر قوة الموقف الخليجي لا يحمل أي تداعيات سلبية على لبنان، بل على العكس تماما، تداعياته إيجابية بامتياز. مصدر بارز في حزب القوات اللبنانية قال للنهار إن موقف مجلس التعاون الخليجي أتى بعد موقف الخارجية الأمريكية في سياق توجيه رسالة واضحة مفادها أن الحكومة اللبنانية واستقرار لبنان خط أحمر، وأن تطبيق الدستور وإنهاء أصل سلاح الحزب يدخلان ضمن الثوابت التي لم يعد مسموحاً بتجاوزها، وإبقاء لبنان ضمن الواقع السابق لم يعد مقبولاً لا من قريب ولا من بعيد. يضيف المصدر القوتي للنهار: الموقف الخليجي لا يحمل أي تداعيات سلبية، بل العكس تماماً، تداعياته إيجابية بامتياز، لأنه يشكل تأكيداً إضافياً أن لبنان ما زال كما كان دائماً يحظى باحتضان وحرص خليجي على استقراره وازدهاره، وعلى أن يكون دولة مستقلة وسيدة ومزدهرة.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت: الاحتلال يطلق العنان لعملية برية تستهدف السيطرة على النبطية، واشنطن تعارض قصف الأبنية في بيروت والضاحية، ومخاطر محدقة بعشرات القرى وراء الخط الأصفر. في رئيسية اللواء نقرأ: قالت مصادر سياسية لصحيفة اللواء إن الأنظار تتجه إلى الاجتماع الأمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وما يمكن أن يناقش خلاله وما سيتم اعتماده، ولفتت إلى أنه تسبق هذه الجولة مرحلة تصعيد في الجنوب، مؤكدة أن وقف إطلاق النار يصعب تحقيقه الآن في ضوء استمرار تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله. وأشارت هذه المصادر السياسية إلى أن قيم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ينتظر بعض الوقت، وبالتالي شمول لبنان يعني وقف الضربات، معتبرة أن المشهد في هذين اليومين سيتسم بالصعوبة في ضوء قرار إسرائيلي بتوسيع الضربات. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ عمليات برية في لبنان ما بعد الخط الأصفر. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل نسقت مع أمريكا توسيع الضربات ضد حزب الله. نتابع مع رئيسية اللواء على صعيد المفاوضات. يغادر اليوم رئيس الوفد اللبناني للتفاوض الدبلوماسي السفير سيمون كرم إلى واشنطن. وفي المعلومات أن الوفد اللبناني العسكري ما زال يحمل طرحا وحيدا هو تثبيت وقف إطلاق النار قبل البحث بأي بند آخر، وهناك رهان أمريكي على دور للرئيس نبيه بري للمساهمة بإقناع حزب الله بوقف القتال لتثبيت وقف إطلاق النار، مع العلم أن الوفد العسكري وصل مساء أمس الأول إلى العاصمة الأمريكية، كما عادت السفيرة اللبنانية ندى حميد معوض من إجازة قضتها في باريس. ومع اقتراب انعقاد الاجتماع العسكري بين الوفود لبنان والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بعد أول يومين من عيد الأضحى المبارك، عاشت قرى الجنوب والبقاع الغربي أبشع الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين بالتزامن مع إعلان الاحتلال توغل قواته خارج الخط الأصفر بحجة القضاء على مسيرات المقاومة التي كبدت الاحتلال خسائر كبيرة.

أما على الصعيد المالي فأعلن مصرف لبنان في بيان أنه بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العدل استكمل بنجاح وفقا لأحكام قانون الشراء العام البت بمناقصة تلزيم مشروع بعد تقييم العروض من النواحي الإدارية والتقنية والمالية. تم إرساء التلزيم على شركة ألفاريز وفقا للأصول القانونية والإجراءات المعتمدة. أما على الصعيد القضائي قرر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو ترك المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك رهن التحقيق بعدما كان أمن الدولة استمع إلى حايك في قضية فقدان 500 طن من النحاس في أحد مستودعات المؤسسة. وسيشمل نطاق التدقيق بصورة خاصة ما يلي: برنامج الدعم الذي أقرته الحكومات المتعاقبة أنذاك والذي تضمن تحويلات ومدفوعات بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات الأمريكية، الأموال التي وضعها مصرف لبنان بتصرف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، التحويلات التي أجراها مصرف لبنان إلى المصارف التجارية عبر تحويلات دولية إلى حساباتها في الخارج.

0: فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت في عناوينها تحييد بيروت ساري المفعول، لبنان لوقف النار وإسرائيل لسحب السلاح، التصعيد الإسرائيلي لمحاولة فرض دفتر الشروط، ولبنان إلى البنتاغون لوقف النار أولا. في أسرار الجمهورية نقرأ همس مسؤول سابق بأن المفاوضات غير المعلنة بين واشنطن وطهران تجاوزت الملف النووي لتشمل ترتيبات أمنية تمتد من العراق إلى لبنان. وفي أسرار الجمهورية أيضا لوحظ أن وتيرة الاتصالات بين مرجعيات رسمية لبنانية وعواصم عربية ارتفعت فجأة بالتزامن مع الحديث عن مرحلة ما بعد التهدئة في الجنوب. وفي أسرار الجمهورية أيضا علم أن لقاء عقد أخيرا بعيدا من الأضواء بين قطبين سياسيين واتخذ الطابع العائلي. إلى رئيسية الجمهورية، قالت مصادر مطلعة للجمهورية إن الاتصالات التي أجرتها بعيدا أو التي أجرتها بعبدة مع الجانب الأمريكي للجم التصعيد الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار أسفرت عن الاستمرار في تحييد بيروت عن الاستهداف الإسرائيلي، لكن مصادر دبلوماسية أبدت عبر الجمهورية قلقها من تطور المسار الميداني جنوبا عشية انطلاق جولة المفاوضات العسكرية في البنتاغون. فإسرائيل أعلنت رسميا انتقال قوتها من التموضع الدفاعي في المناطق التي بدأت استدعاء فوريا جنود الاحتياط الذين سرحوا أخيرا بهدف توسيع نطاق العملية العسكرية عبر خط وقف النار. ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات توغل واجتياحات برية نشطة شمال الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. أضافت المصادر أن ما يثير المخاوف أن التصعيد جاء بناء على استجابة حكومة نتنياهو لضغوط حادة وانتقادات وجهها وزراء اليمين المتطرف ورئيس الأركان إيال زمير وأركان القيادة الشمالية خلال جلسات المجلس الوزاري المصغر الكابينات، سعيا إلى فرض الهيمنة على أجزاء من جنوب لبنان وتغطية للإرباك الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء ضربات الطائرات الانقضاضية والعبوات الناسفة التي أسفرت عن مقتل 11 جنديا. ومن ناحية ثانية، قال مصدر دبلوماسي للجمهورية إن رفع الغطاء الأمريكي عن توسيع الاعتداءات الإسرائيلية قصفا وتوغلا وتدميرا وقتلا خارج ما يعرف بالخط الأصفر عشية اجتماع البنتاغون في 29 من الجاري لوضع مسار أمني بين لبنان وإسرائيل يؤرق الإدارة اللبنانية ويهدد إمكانية وضع هذا المسار عند إقراره موضع التنفيذ، كما أنه يصعب من موقف السلطات اللبنانية في المفاوضات لأن لأنها باتت تحت ضغط النار والمفاوضات وهي غير قادرة على الهروب من أي منهما. من ناحية ثانية، كشف مصدر وزاري للجمهورية أن الوضع الاقتصادي بات يثقل كاهل السلطة اللبنانية تزامنا مع انخفاض معدلات الجباية للخزينة العامة. أضاف المصدر أن الأساتذة المتعاقدين بالساعة باتوا يعيشون بلا أي مداخيل منذ 16 من آذار الماضي، وذلك أن الحكومة احتسبت لهم ساعات العمل كاملة من 3 إلى 16 من آذار، على الرغم من أن التعليم متوقف في الجنوب وبيروت والشوف والبقاع ومعظم مناطق الشمال وجبل

العسكرية، ويحذر المصدران بحسب الجمهورية من أن انفجارا شعبيا قد يتأتى من هذا التأخير، خصوصا مع تراجع القدرة الشرائية للناس بفعل الغلاء والحرب على لبنان، داعيان مجلس النواب للاجتماع ولو بجدول أعمال من بند أو اثنين لتجنيب لبنان كارثة في الشارع.

ننتقل إلى الديار التي كتبت في عناوينها: لبنان على حافة المرحلة الأخطر، الاحتلال يوسع مساحته وحزب الله يقاوم. جوزيف فرح كتب: الركود التضخمي يطرق باب الاقتصاد اللبناني، الراعي لا خوف على لبنان ما دام قدسوه يحرسونه. أيضا في صفحة مقالات دولي بشعلاني كتبت في الصفحة الثالثة: جنيف تستعد لفتح ملف لبنان، هل تبدأ معركة المحاسبة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية؟ كمال دوبيان كتب: الحزب يلوح بالشارع وبر يتمسك بالتهدئة. محمد بلوط عنوان هذا الصباح في مقالاته: ما هي أسباب تصعيد نتنياهو وماذا عن الموقف الأمريكي؟ في رئيسية الديار نقرأ: تقول مصادر أمريكية إن المنطقة أمام احتمالين متوازيين، إما اتفاق يفتح الباب أمام موجة تطبيع جديدة مع إعادة توزيع النفوذ والأدوار بين القوى الإقليمية، وإما انفجار بسبب رفض ربط التسوية بالتطبيع، خصوصا إذا شعرت إسرائيل بأنها مستبعدة من التفاهمات الكبرى. ورأت المصادر الأمريكية لصحيفة الديار هذا الصباح أن المؤشرات السياسية تشير إلى أن مسار فصل الجبهات بات أكثر وضوحا، لا سيما عند التوقف عند سلسلة الاتصالات التي أجراها الرئيس ترامب مع عدد من القادة العرب، والتي استثني منها لبنان وسوريا، ما أوحى بتوجه لإبقاء بيروت ودمشق خارج إطار التفاهمات الكبرى بما يتناسب مع المقاربة الإسرائيلية، ما يعني عمليا ترشيحهما لأن تكونا ساحة الاشتباك وتصفية الحسابات. في غضون ذلك غادر الوفد العسكري اللبناني المؤلف من 5 ضباط إلى واشنطن على أن ينضم إليه الملحق العسكري بعد اجتماع عقد في بعبدة بمشاركة قائد الجيش والسفير سيمون كرم وبرئاسة رئيس الجمهورية، الذي أبلغهم مجموعة توجيهات وثوابت وطنية وسياسية سيادية وأولوية أجندتهم التي يفترض أن تشكل إطار الموقف اللبناني خلال الاجتماعات المرتقبة في ظل عدم تسلم بيروت أي جدول أعمال لاجتماع البنتاغون، مشددا على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي. أوساط مواكبة للديار أشارت إلى أن بيروت ليست في وارد التعاون أو الانخراط في أي مسار يستهدف حزب الله، معتبرة أن الثوابت الوطنية التي تم إبلاغ الوفد بها واضحة وحاسمة من هذا الجانب، مشيرة إلى رفض لبنان السير في أي إعلان نوايا أو ترتيبات سياسية وأمنية جديدة قبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل نهائي، على أن لا يتجاوز الإعلان حماية السيادة اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية بحسب ما قالت أوساط مواكبة لصحيفة ديار هذا الصباح. نتابع مع صحيفة الشرق التي كتبت في عناوينها: الرئيس عون بحث مع ملك الأردن مساعي تثبيت وقف النار، الرئيس بري لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية، المفدي دريان: اللجوء للتفاوض عمل سياسي يستحق التقدير. عون الكعكي كتب: نظام ولاية الفقيه سيبقى يحارب إسرائيل حتى آخر لبناني، رسالة أمريكية حازمة لإيران: لا تلعب بالنار وإسرائيل تفرغ النبطي. ضيوف الرحمن فوق جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، بقلم الدكتور إسامة محيو: الحج وعيد الأضحى. إلى صحيفة نداء الوطن التي كتبت في عناوينها: تصعيد إسرائيلي بضوء أخضر أمريكي والنبطي في خطر، خلف الاعتراف بالطابع النظامي للأزمة مدخل لأي معالجة، مطار الإقلاعات يستعد للإقلاع. في أسرار نداء الوطن:

تنقرأ. اعتبرت مصادر أمريكية أن تشديد وزير الخارجية ماركو روبيو على انخراط واشنطن اليومي مع لبنان وإسرائيل بمثابة التزام أمريكي، هدفه التوصل إلى مخرج ممكن، ويندرج توصيف روبيو بأن المشكلة في حزب الله بوصفه وكيلا إيرانيا يواصل تقويض جهود وقف النار وسيادة الدولة اللبنانية معا. في أسرار نداء الوطن أيضا، التصعيد الإسرائيلي وما رافقه من إنذارات بإخلاء مناطق في سور والنبطية، انتقل قسم من مسلحي حزب الله إلى مدارس ومراكز إيواء وبألبسة مدنية تخفي أسلحتهم، ما يطرح تساؤلات عن استخدام أماكن الإيواء كغطاء للهروب وأداة للتموضع. في رئيسية نداء الوطن، قال مصدر سياسي رفيع لنداء الوطن إن رئيس الجمهورية جوزيف عون، وفي ضوء التصعيد الخطير خلال الساعة 48 الأخيرة، وصل اتصالاته الداخلية والخارجية الهادفة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ومنع تمددها، وسط إشارات واضحة تفيد باستمرار تحييد بيروت والضاحية الجنوبية عن دائرة التصعيد العسكري، في ظل المساعي الدولية والإقليمية القائمة لمنع انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع قد فارمل مرحليا الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لاحتواء التوتر. وأوضح المصدر أن الرئيس عون التقى بعيدا من الإعلام الوفد العسكري اللبناني قبل توجهه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنتاغون يوم الجمعة 29 من أيار الجاري. وفي السياق، تتخوف مصادر لبنانية رسمية من أن تكون اللعبة قد أفلتت، إذ تشير الوقائع الميدانية إلى أن إسرائيل باتت تفرض سيطرة واسعة بالنار والمدفعية والجو على محوري النبطية وصور، وتتعامل مع معظم البلدات الواقعة جنوب الليطاني كساحة عمليات مفتوحة. وتفيد معطيات ميدانية بأن سقوط زوتر الشرقية يعني اقتراب إسرائيل من الخاصرة الجنوبية الشرقية للنبطية، ما يحولها إلى نقطة ضغط متقدمة على محيط المدينة، ويوسع هامش السيطرة بالنار على المحاور الواصلة بين النبطي والليطاني وصولا إلى محيط زوتر الغربية ويحمر وكفر تبنيت. في صفحة مقالات رامي نعيم، كتب في الصفحة الثالثة من نداء الوطن هذا ما قاله مقاتل من حزب الله ألان سركيس، كتب: هل يصل الاجتياح الإسرائيلي إلى الأولي؟ من هذه المقالة نقرأ مقتطفات تظهر الوقائع تراجعا واضحا في قدرة حزب الله العسكرية، وارتفعت الخسائر البشرية بشكل كبير، فيما تتحدث التقديرات عن سقوط أكثر من 3000 قتيل بين مقاتلين وكوادر تابعة لحزب الله. كذلك تراجعت فعالية الصواريخ ولم تعد الضربات تصل إلى العمق الإسرائيلي كما في المراحل الأولى من الحرب. وتشير أوساط أمنية على ذمة صحيفة نداء الوطن هذا الصباح إلى أن حزب الله لم يعد قادرا على فرض معادلات ميدانية جديدة، وأن العمليات التي ينفذها باتت ضمن إطار الاستنزاف المحدود أو الإزعاج العسكري من دون قدرة فعلية على وقف التقدم الإسرائيلي أو في تعديل مسار العمليات.

0: الشرق الأوسط كتبت هذا الصباح: احتكاك في هرمز يربك مسار الاتفاق. إسرائيل تتخطى الليطاني لوقف مسيرات حزب الله. العثور على بقايا البرنامج الكيماوي للأسد. ننتقل إلى العربي الجديد. الاحتلال يصعد عدوانه، وغارات وإنذارات ونزوح جديد. الأمم المتحدة نحو 1,000,000 نازح داخل لبنان. الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة أطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة. سفارات الإنذار تدوي في مناطق بشمال إسرائيل. مجازر إسرائيلية تواكب توسيع العدوان على لبنان. ونصل إلى مستقبل واب بري لحماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتنة. عون ذكرى التحرير تأتي هذا العام، ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم. شكر عون الأردن الملك عبد الله: ندعم خطوات لبنان لتحقيق الاستقرار. وفي العناوين: سعد الحريري أضحى مبارك والأمل باستعادة الدولة والاستقرار. هذا الخبر نقرأه من مستقبل ويب دوت نت. كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة إكس: أضحى مبارك أعاده الله على الجميع بالخير والسلام، وبالأمل أن تحمل الأيام المقبلة الاستقرار ونهاية الحروب والمعاناة، وأن يستعيد بلدنا دولته السيدة على الأرض والحدود والسلاح، لتبدأ رحلة الخروج من سلسلة الأزمات التي أصابت اللبنانيين وكادت أن تفقدهم الثقة بوطنهم وبالغد. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا، أضحى مبارك. أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحم وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
7: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام والمخرج روي جبور.

0: العناوين اليومية. إسرائيل تصاعد لتحصين الحزام الأمني، زنار نار جنوباً وقطع شريان سد القرعون بقاعاً. الوفد اللبناني غادر إلى واشنطن وجولة مفاوضات جديدة الجمعة وطرح البايلوت زون على الطاولة. الكردي في خطبة الأضحى للعودة إلى مشروع الدولة القوية التي لا تحجب عفواً. الاتصالات لاحترام وقف النار في الشرق الأوسط تتواصل، والصين تدعو إلى تحقيق السلام.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضوء.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في يوم عيد الأضحى يقف لبنان مجددا أمام امتحان الصمود، فمن الجنوب حيث يتصاعد زنار النار الإسرائيلي لتكريس الحزام الأمني إلى البقاع حيث استهداف شريان سد القرعون، تبدو البلاد وكأنها تدفع مرة جديدة إلى تقديم التضحيات على مذبح الصراعات المفتوحة. وفيما يغادر الوفد اللبناني إلى واشنطن استعدادا لجولة مفاوضات جديدة الجمعة مع طرح فكرة البايلوت زون على الطاولة من قبل إسرائيل، تبقى الأنظار معلقة على ما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على حماية ما تبقى من الاستقرار. وفي الداخل دعا أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي في خطبة الأضحى مكلفا من المفدي دريان المتواجد في السعودية إلى العودة لمشروع الدولة القوية العادلة، دولة لا تحجب عفوا ولا تفرط بحقوق أبنائها. إقليميا تتواصل الاتصالات لاحتواء التصعيد واحترام وقف النار في الشرق الأوسط، فيما شددت الصين على ضرورة تغليب لغة السلام والحوار. إذن أيام مفصلية تمر على وطننا في وقت يزداد فيه شعور اللبنانيين بأن الوطن نفسه بات يحتاج إلى من يضحي لأجله لا أن يضحى به.
1: إذن عاشت البلدات الجنوبية أمس يوما داميا إثر عدوان إسرائيلي شمل أكثر من 200 غارة، ترافق مع إنذارات إخلاء لأكثر من 50 قرية، وأدت الغارات الجوية في حصيلة أولية إلى سقوط 34 شهيدا، لا سيما في بلدة معركة، وسط صعوبات فرق الإنقاذ بانتشال مفقودين من تحت الأنقاض على وقع قصف مدفعي عنيف وعمليات تفخيخ. كل التفاصيل مباشرة مع الزميل حسين معنا. تفضل حسين.
2: نعم، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم، فبعد الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء والتي توالت ليلا لتشمل أكثر من 50 قرية وبلدة، شهدت معظم هذه القرى حركة نزوحا ممن تبقى من عائلات داخلها بعد أن عاشت حالات قلق وحيرة. إلى أين تذهب في ساعات الليل؟ فمنهم من خرج باتجاه شاطئ البحر في مدينة صور أو باتجاه صيدا، هذا وقد واصل الطيران الحربي شن الغارات في ساعات الليل والفجر، استهدف بلدات الحلوسي وكفر سير والدوين وكفر دمان ودير السهران وفرون وصيفة وكفرة ويحمر الشريف التي تعرضت لأكثر من 25 غارة حربية، كذلك ميفدون تعرضت لأكثر من 17 غارة. كما وصلت المدفعية الإسرائيلية قصها للكرة والبلدات، استهدفت فجرة صريفة ومجد سلم وسفر البطيخ وجبين وشهور وأرزون والمنصوري ومجد زون، طبعا بعد أن استهدفت عشرات الكرة في ساعات الليل. التصعيد الإسرائيلي والعدوان الواسع على الجنوب اللبناني الذي كان قد بدأ أمس بشكل بارد، حيث شن الطيران الحربي أكثر من 200 غارة، كما ارتكب العدو الإسرائيلي أمس مجازر وحشية بحق المدنيين لا سيما في ساعات العصر، بعد أن استهدف منزلا في منطقة شارناي بين بلدتي البري الشمالي والبازري. وقد تمكنت فرق الإسعاف والإنقاذ أمس من انتشال 10 شهداء و7 جرحى، واضطرت لتوقيف أعمال البحث لانتشال من تبقى تحت الركام، وذلك بطلب من لجنة الميكانيزم. كذلك الأمر في بلدة معركة، حيث استهدف الطيران المعادي مبنى من 3 طبقات يأوي أكثر من عائلة، وقد تم انتشال 5 شهداء و3 جرحى فيما تبقى أكثر من 3 أشخاص تحت الركام. وتوقفت أيضا أعمال البحث عند الساعة 6 عصرا، أي قبل حلول الظلام بساعتين، أيضا بطلب من الميكانيزم على أن تستأنف هذه الأعمال عند 9 من صباح اليوم بمواكبة من الجيش اللبناني. الطيران المعادي الذي استهدف عشرات القرى أمس أسفر العدوان في حصيلة غير نهائية عن سقوط أكثر من 20 شهيد في بلدات كفر رمال وحبوش وعرب صاميم وطيف السي ورأس العين وصريفة، بعد استهداف مركز للدفاع المدني التابع للكشافة الرسالة الإسلامية، أي مجموع عدد الشهداء أمس أكثر من 35 شهيد وعشرات الجرحى. أما في مسلسل التفجيرات، فقد أقدمت قوات الاحتلال أمس على تفجير مبنى ثانوية بنت جبيل الرسمية. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وقد نفذ أمس 32 عملية عسكرية واستهدف استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أعلن حزب الله عن اشتباك عناصره مع قوات إسرائيلية تقدمت باتجاه الأوتار الشرقي. كذلك استهدف مجموعة أخرى حاولت التقدم فاستهدفها في محيط الخزان في الأوتار. كذلك أعلن حزب الله في بياناته أمس عن استهداف حوالي 6 دبابات للجبهة وعدد من الآليات العسكرية. تبقى الإشارة إلى بعض المعلومات الغير مؤكدة هذا الصباح عن مشاهدة آليات عسكرية بالقرب من مدينة فرح، يعني بالقرب من النبطي فوق الزوطرة الشرقية، وطبعا هذا بحاجة إلى تأكيد. نعم،
1: شكرا للزميل حسين، معنا حدثنا مباشرة من الجنوب.
0: ونقل قناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله أن توسيع العملية البرية في لبنان لتتجاوز الخط الأصفر يهدف إلى إزالة التهديدات المباشرة للمدنيين والجنود.
1: واليوم سمع دوي انفجار في بيروت وعدد من المناطق، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي، ولا يوجد تبليغ عن أي استهداف.
0: بقاع كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على محيط سد القرعون، مستهدفا بأربع ضربات الشريان الرئيسي الرابط بين السد وبلدتي سحمر ومشغرة. حسين درويش.
3: كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته بعد منتصف ليل أمس على بلدة سحمر في البقاع الغربي، وشن أكثر من 5 غارات جديدة على البلدة مستهدفا طريقها العام وساحتها الرئيسية بالصواريخ الارتجاجية التي أحدثت مزيدا من التدمير في المنازل وفي البنية التحتية والمنشآت العامة منذ وقوع إصابات. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن بعد ظهر يوم أمس وقفة عيد الأضحى 3 غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي، وغارة بواسطة الطيران المسير على محيط سد القرعون. أسفرت الغارات عن تدمير العبارة التي تربط بلدات البقاع الغربي بالسد، كما أدت الغارات إلى قطع الطريق الرئيسي الموازي للسد الذي يربط بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي بسد القرعون أمام حركة السير. هذا وأصدرت مصلحة الليطاني بيانا حذرت فيه من عمليات استهداف محيط سد القرعون، ومن أن تؤدي هذه الغارات إلى انزلاقات الكتل الصخرية التي تحمي جدار السد. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف بلدة سحمور بثلاث غارات وبلدة مشغرة بغارتين، منفذا تهديداته وإنذاراته بالإخلاء، مع الإشارة إلى أن إحدى الغارات على محيط السد استهدفت فرق المسعفين في الدفاع المدني وكشفت الرسالة الإسلامية خلال قيامهم بواجبهم. وأسفرت الغارات عن سقوط شهيد من الدفاع المدني وجريح من كشافة الرسالة الإسلامية، نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وهو بحالة حرجة. هذا وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق قرى البقاع الغربي على 3 مراحل. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
1: وأوردت وزارة الصحة في تقريرها أن 31 شهيدا و40 جريحا من بينهم أطفال وسيدات سقطوا في سلسلة مجازر العدو الإسرائيلي أمس. إلى ذلك نعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر الشهيد كامل يوسف زين في عديد مركز سحمر جب جنين الإقليمي الذي استشهد أمس جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة القرعون أثناء قيامه بواجبه الإنساني.
0: في السياق، أجرى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا بوزير الداخلية أحمد الحجار ومدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، معزيا باستشهاد المعاون عماد فعور الطير نتيجة غارة إسرائيلية على طريق الجرمك في كفر رمان. الرئيس عون وصل اتصالاته الداخلية والخارجية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومنع تمددها إلى بيروت.
1: من الجانب الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكابينات صدور توجيهات رسمية لتعميق العمليات العسكرية في لبنان وتحصين ما سماه الحزام الأمني حماية بلدات الشمال. وأكد نتنياهو أن الجيش يعمل بقوات كبيرة على الأرض للسيطرة على مواقع استراتيجية مشرفة بالتزامن مع بذل جهود واسعة لتطوير حلول ابتكارية في مواجهة التهديد المتصاعد للمسيرات الانقضاضية والتي باتت تشكل ضغطا ميدانيا حرجا على القوات الإسرائيلية والمستوطنات الحدودية.
0: وفي سياق متصل، كشف نتنياهو عن حصيلة عسكرية لعملية زئير الأسد معلنة تصفية نحو 2000 2500 عنصر من حزب الله، من بينهم 700 قتلوا خلال فترة وقف إطلاق النار. وأكد نتنياهو مواصلة القوات البرية تدمير البنى التحتية الحدودية واختراق العمق اللبناني لتأمين الشريط الأمني، مشددا على استمرار الهجمات لتطوير منظومات مضادة للمسيرات الانقضاضية.
1: أعلى الخط الدبلوماسي أكد مصدر أمريكي أن المسار التفاوضي العسكري والسياسي بين لبنان وإسرائيل لم يلغى ولم يؤجل. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول ملفي غزة ولبنان، ولم تورد التقارير الإسرائيلية تفاصيل إضافية حول مضمون الاتصال، إلا أنه يأتي وسط تقديرات رسمية في إسرائيل بأن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران قد يشمل لبنان، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية.
0: في غضون ذلك غادر الوفد اللبناني الرسمي الدبلوماسي والعسكري بيروت متوجها إلى واشنطن تمهيدا للمشاركة في جولة المفاوضات العسكرية المرتقبة يوم الجمعة في البنتاغون برعاية أمريكية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، والتي ستسبق جولة أخرى محددة في 2 حزيران المقبل. وتنطبق توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على جميع أعضاء الوفد، حيث يتولى السفير سيمون كرم رئاسة الفريق اللبناني في خطوة تهدف لتوحيد الموقف الرسمي ومنع أي تباينات. هذا وتتمسك الدولة اللبنانية بثوابتها القائمة على ربط ملفات الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى باستقرار الأمن، بالتوازي مع تثبيت مبدأ بسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي، مع أعطاء الأولوية المطلقة لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.
1: ويتوقع أن يبحث الوفدان اللبناني الإسرائيلي أفكارا لوقف الأعمال العدائية تتراوح بين إمكانية خلق منطقة تجريبية بايلوت زون التي تقترحها إسرائيل، وبين استراتيجية الخطوة مقابل الخطوة التي يتبناها لبنان. وهناك إمكانية حصول اجتماع تنسيقي اليوم كان مقررا بين الجانب الأمريكي ووفد الجيش اللبناني، يهدف إلى جوجلة قدرات الجيش لتنفيذ أي من المقترحات. ولفتت تسريبات مسودة مذاكرة التفاهم التي من المقرر صدورها إثر المحادثات الدبلوماسية إلى أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وأن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك إذا حاول الحزب إعادة التسلح أو شن هجمات جديدة. وفي السياق تحدثت مصادر متابعة لصحيفة نداء الوطن عن محاولة كبيرة لتثبيت وقف إطلاق النار يمتد على الأقل 6 أسابيع، أي ما يوازي نصف المدة الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة المتوقعة.
0: في اجتماع انضم رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل ورئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، كان تأكيد على خيار المقاومة والوحدة الداخلية وصمود اللبنانيين بعيدا عن كل ما من شأنه إضعاف الموقف الوطني الجامع، مشددين على أن المقاومة والوحدة الوطنية كانتا وما تزالان الأساس في صناعة الانتصارات وحماية الوطن. واتفق المجتمعون على ضرورة متابعة ملف النازحين والإيواء واعتباره أولوية وطنية تستوجب اهتماما مباشرا من قبل الدولة اللبنانية والهيئات والمؤسسات المعنية. ولمناسبة عيد الأضحى أدى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بتكليف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان المتواجد في السعودية، أدى الكردي صلاة وخطبة عيد الأحد في جامع محمد الأمين. الكردي دعا إلى العودة لمشروع الدولة القوية والجامعة التي لا تؤخر عفوا عن أبنائها.
4: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة.
1: حياتيا وفي ظل ارتفاع الحاجة إلى المستلزمات الطبية بسبب الحرب، افتتح الوزير ركان ناصر الدين والسفير الياباني في لبنان مستودعا في الكارانتينا. ناصر الدين أكد التزام وزارة الصحة بتقديم الخدمة الصحية على أفضل وجه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
5: ببلد كل يوم في عبء وكل يوم في هم وكل يوم في طلب زيادة وحاجة عم تنضاف، ما في مجال إلا نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر الحمل. أمام الاستهدافات اللي عم تطال القطاع الصحي، أمام الشهداء، اليوم وزارة الصحة عم تحط شريط أحمر لحتى تفتتح وتوسع مستودعها. مش بس هيك، توسعة المستودع إلى أهمية يمكن لبنان على طول قادر يتقدم بالرغم من الظروف الصعبة. هولي بيعطوا نموذج عن نشاط الإصلاحي اللي عم تقوم فيه الوزارة.
1: السفير الياباني أوضح أن هذه المبادرة تشمل تعزيز قدرة المستشفيات الحكومية من خلال إدخال نظام إدارة الإمدادات اللوجستية.
6: يشكل خط الدفاع الأساسي في أوقات الأزمات، ومع تطورات الأمنية الراهنة وتزايد الاحتياجات الإنسانية تزداد أهمية الحفاظ على خدمات صحية قوية وموثوقة أكثر من أي وقت مضى. إن هذا المستودع الموثق يمثل مساهمة مهمة في تعزيز الجهوزية الصحية الوطنية والقدرة على الاستجابة، كما يشكل شريان دعم حيوي يضمن
0: بعد الحديث عن تصدع مبنى السجل التجاري في بعبدة والقول أنه مهدد بالسقوط، زيارة تفقدية للمبنى انضمتها لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية بمشاركة وزير العدل عادل نصارى، الذي أكد أن مسألة أهلية المبنى ستعالج في أقرب وقت.
7: رح تشوفوا أنتوا بعينكم كيف نقلوا ملفات، وكل ملف بينشال من جوا بده ينحط الأرشفة تبعيته على الكمبيوتر تيرجع يلتقى الملف. ولما بتكون عم تنقل ملفات لازم يكون دايما في أول شيء مهندس مشرف تنتأكد أنه فيهم يفوتوا بدون خطر على المبنى ويشتغلوا ويتأكد أنه الوضع سليم. ومن ميل التانية لازم كل ملف بينشال من السجل التجاري يكون فيه القاضي الموجود.
1: في أخبارنا الدولية، جدد وزير الخارجية الصيني خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن الدولي دعوته الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى احترام الهدنة وأن تواصل التقارب والتفاهم حتى يعود السلام، مشيرا إلى أن الصين تبذل جهودا لحل النزاع وقد حافظت على التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية.
0: اعتبر وزير الخارجية البحريني أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب معالجة البرنامج النووي الإيراني والميليشيات التابعة لطهران.
1: أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن تركيا ستواصل تقديم الدعم للمحادثات الرامية إلى التوصل إلى نتيجة إيجابية.
0: أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي مقتل قائد القسام الجديد محمد عودة في هجوم للجيش في قطاع غزة.
1: أفاد مسؤول سوري لرويترز بأنه تم استعادة بقايا برنامج الأسد الكيميائية العائل لنظام بشار الأسد وانتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت تستخدم للأسلحة الكيميائية، كما تم العثور على مكونات غاز الأعصاب السارين المستخدم من قبل قوات النظام السابق.
0: شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على وسائل إعلام أمريكية وخلفها الحزب الديمقراطي، معتبرا أن المنظومة الإعلامية والديمقراطيين فقدوا صوابهم وأصبحوا مجانين في طريقة تعاطيهم مع الأحداث الإقليمية. في تدوينة تعكس حجم الخلاف الداخلي قال ترامب: لو استسلم جيش إيران بأكمله لكتبت وسائل الإعلام الأمريكية الفاسدة أن طهران حققت نصرا بارعا وساحقا. وفي الخبر الأخير، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل 4516.76 دولارا للأونصة.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل. تتكثف الغيوم أحيانا وتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية خاصة شمال البلاد، كما تنشط الرياح.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار وعشرين سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار وثمانين سنت.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: بالنظام، الدكتور نوفل ضو.
4: لا يجوز للدولة اللبنانية أن تبقى على مواقف متناقضة في مقاربتها للمسألة السيادية المتعلقة ببسط سلطتها بقواتها الشرعية الذاتية على كل أراضيها من دون استثناء، فهي تائهة في اختيار العبارات لتحديد سياساتها، ما يدل على أنها تفتقد إلى الرؤية التنفيذية للعناوين التي رفعتها على شكل مواقف لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة، أو على شكل قرارات اتخذها مجلس الوزراء وفقاً للآليات الدستورية. فهي تارة تريد نزع سلاح حزب الله، وتارة أخرى حصره، وحينا تريد جمعه، وأحيانا ضبطه. ولكل من هذه الكلمات من المعاني والتداعيات والنتائج السياسية والأمنية ما يختلف عن بعضه لدرجة التناقض. والحكومة التي اتخذت أكثر من قرار والتزمت بأكثر من اتفاق وتفاهم برعاية أمريكية على قاعدة تثبيت مرجعيتها الوحيدة في قرارات السلم والحرب، تبرر عدم إقدامها على ذلك بالخوف من حرب أهلية وانقسام الجيش إن هي أقدمت على مصادرة سلاح حزب الله وعملت على تفكيك بناه العسكرية والأمنية والاقتصادية غير الشرعية. فإذا كانت هذه المخاوف واقعية، لماذا اتخذت الحكومة قرارات غير قادرة على تنفيذها؟ وعندما تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على ضابطين من الجيش اللبناني والأمن العام بذريعة تعاونهما مع حزب الله، تصدر قيادتا الجيش والأمن العام بيانات تؤكد فيها أن ضباطهما يأتمرون بأوامر قيادتيهما وملتزمون بمرجعية المؤسسات الشرعية التي ينتمون إليهما، فكيف يمكن الجمع بين خوف الحكومة من انقسام الجيش وبين إعلان الجيش والأمن العام أن كل الضباط والعسكريين ملتزمون بتوجيهات قيادتيهما وقراراتهما، وفي حين تطالب أكثرية المجتمع اللبناني وكل الدول العربية والأجنبية بدون استثناء يذكر الدولة اللبنانية بفرض القانون واحتكار قرارات السلم والحرب، يعلن المسؤولون بأن الجيش اللبناني لا يملك الإمكانات العسكرية واللوجستية والعديد الكافي لذلك، ويطالبون بمؤتمر دولي لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية. لكن وعندما تقترح الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء لواء من الجيش اللبناني وتدريبه وتسليحه للقيام بنزع سلاح حزب الله، يقوم من يسرب موقفا بلسان مصدر رسمي يعلن رفض الدولة اللبنانية عبارة نزع سلاح حزب الله من دون أن يصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة أي موقف ينفي ذلك. والحكومة التي اتخذت قراراً اعتبرت فيه الأعمال العسكرية التي يقوم بها حزب الله خارجة عن القانون لا تزال تضم في صفوفها وزراء يمثلون الحزب الذي هدد أمينه العام نعيم قاسم بإسقاط الحكومة في الشارع، وأعلن رفضه تطبيق القوانين والدستور وتمسكه بالسلاح، ورفض الامتثال لسياسات الدولة اللبنانية وهو ما تعتبره القوانين اللبنانية تحريضاً وعصياناً وتهديناً بالانقلاب العسكري، ومع ذلك لا نيابات عامة تتحرك ولا قضاء يحاسب. والحكومة التي اتخذت قراراً بجعل بيروت الإدارية منزوعة السلاح غير الشرعي لا يزال قرارها حتى الآن حبراً على ورق وصوتاً في وادي الفوضى والتفلت الأمني. ورئيس الجمهورية الذي هو دستورياً رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة التي تأتمر بمجلس الوزراء ورئيس للمجلس الأعلى للدفاع وصاحب السلطة الدستورية بالتفاوض في المعاهدات الدولية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، لا يزال مع رئيس الحكومة عرضة للتخوين والتهديد والوعيد من دون أن يتخذ أي منهما أي خطوة قانونية أو إجرائية على الأقل لفرض هيبة الدولة ومؤسساتها ومرجعياتها الدستورية إن لم تكن قادرة على فرض سيادتها الميدانية على الأرض. لا يمكن للدولة اللبنانية أن تذهب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية وفقاً لما طالب به رئيس الجمهورية ولما عمل جاهداً على توظيف علاقات لبنان العربية وصداقاته الدولية من أجله من دون رؤية واضحة تسمح لها بتنفيذ التعهدات التي يمكن التوصل إليها في هذه المفاوضات. إن استعادة السيادة من خلال تحرير الأرض اللبنانية التي تحتلها إسرائيل تمر حكماً باستعادة السيادة الداخلية للقرارات التي يصادرها حزب الله، من دون ذلك سنبقى في دائرة المراوحة والفراغ. من هنا يتوجب على الدولة اللبنانية أن تضع تصوراً تنفيذياً كاملاً ومتكاملاً ومفصلاً لتنفيذ وعود أركانها وقرارات مؤسساتها الدستورية مع رزنامة زمنية تنفيذية محددة تطالب على أساسها الدول العربية والأجنبية الصديقة بالمساعدة العينية واللوجستية والعسكرية والميدانية التي تحتاج إليها لإحكام سيطرتها المطلقة على أراضيها وحدودها ومعابرها ومرافقها وقراراتها من دون تسويات أو مسايرات. من دون ذلك ستبقى الدولة اللبنانية شاهد زور متفرجا على واقع تتناتشه إسرائيل وحزب الله ومن ورائه إيران، وسيبقى الشعب اللبناني ورقة سائغة لعجز الدولة وقصور مسؤوليها وأطماع إسرائيل وإيران ومشاريعهما التوسعية، وسيستمر في دفع الأثمان الباهظة من حياته وأرزاقه وأملاكه واقتصاده ومستقبل أجياله.
3: بالنظام، الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان.
1: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: إسرائيل تصعد لتحصين الحزام الأمني، زنار نار جنوباً وقطع شريان سد القرعون بقاعاً. الوفد اللبناني غادر إلى واشنطن وجولة مفاوضات جديدة الجمعة وطرح البايلوت زون على الطاولة. الكردي في خطبة الأضحى للعودة إلى مشروع الدولة القوية التي لا تحجب عفواً. الاتصالات لاحترام وقف النار في الشرق الأوسط تتواصل، والصين تدعو إلى تحقيق السلام. وكان في اليومية أيضاً صفحة الأحوال الجوية وبالنظام مع دكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

لبنان الحلم بيستضيف الممثل وجيه صقر بحديث عن أحلام وانتظارات مهنية ووطنية، فهل من وسيلة لتحقيقها بالواقع؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل، وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
1: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10-15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
0: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضاً لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول. Operating in a conflict environment
1: always involves risk and uncertainty. إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائماً على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جداً، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماماً واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
0: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيداً عن وطنهم، حمل الحادث أيضاً بعداً شخصياً، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكاناً للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معاً بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
1: إن رؤية البيت الماليزي متضرراً كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معاً ويدعم بعضهم بعضاً أثناء خدمتهم بعيداً عن الوطن. كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحٍ عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
0: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج حال من خلال التبرع بستة آلاف كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: عرى من تراثنا عرى امتلت بلدي أصيل.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الوحش
7: وحش وحش وحش تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
6: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحيات كلوفيس بويز سلام اللحام والمخرج روي جبور

في عناوين النشر: إسرائيل تصاعد لتحصين الحزام الأمني، زنار نار جنوبا وقطع شريان سد القرعون بقاعا. الوفد اللبناني غادر إلى واشنطن وجولة مفاوضات جديدة الجمعة. الكردي في خطبة الأضحى للعودة إلى مشروع الدولة القوية، والخطيب يدين التآمر على المقاومة. الاتصالات لاحترام وقف النار في الشرق الأوسط تتواصل، والصين تدعو إلى تحقيق السلام.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. في يوم عيد الأضحى يقف لبنان أمام امتحان الصمود من الجنوب، حيث يتصاعد زنار النار الإسرائيلي لتكريس الحزام الأمني إلى البقاع، حيث استهداف شريان سد القرعون. تبدو البلاد وكأنها تدفع مرة جديدة إلى تقديم التضحيات على مذبح الصراعات المفتوحة. وفيما يغادر الوفد اللبناني إلى واشنطن استعدادا لجولة مفاوضات جديدة الجمعة مع طرح فكرة البايلوت زون على الطاولة من قبل إسرائيل، تبقى الأنظار معلقة على ما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على حماية ما تبقى من الاستقرار. وفي الداخل دعا أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي في خطبة الأضحى مكلفة من المفتي دريان المتواجد في السعودية إلى العودة لمشروع الدولة القوية العادلة، الدولة التي لا تحجب عفوا ولا تفرط بحقوق أبنائها. إقليميا تتواصل الاتصالات لاحتواء التصعيد واحترام وقف النار في الشرق الأوسط، فيما شددت الصين على ضرورة تغليب لغة السلام والحوار. إذن أيام مفصلية تمر على وطننا في وقت يزداد فيه شعور اللبنانيين بأن الوطن نفسه بات يحتاج إلى من يضحي لأجله لا أن يضحى به.
4: إذن عاشت البلدات الجنوبية أمس يوما دميا إثر عدوان إسرائيلي شمل أكثر من 200 غارة، ترافق مع إنذارات إخلاء لأكثر من 50 قرية، وأدت الغارات الجوية إلى سقوط الشهداء وسط صعوبات فرق الإنقاذ بانتشال مفقودين من تحت الأنقاض. وبحسب شهود عيان لوحظت آلية هامر إسرائيلية صباح اليوم بالقرب من مدينة فرح في النبطي الفوأة. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم، فبعد الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء والتي توالت ليلا لتشمل حوالي 50 قرية وبلدة، شهدت معظم هذه القرى حركة نزوحا ممن تبقى من عائلات داخلها بعد أن عاشت حالات قلق وحيرة. إلى أين تذهب في ساعات الليل؟ فمنهم من خرج باتجاه شاطئ البحر في صور أو باتجاه صيدا. هذا وقد واصل الطيران الحربي شن الغارات في ساعات الليل والفجر، فاستهدف بلدات بريكة والحلوسي وكفر سير والدوير وكفر رمان ودير الزهراني وفرون وصريفة وكفرة ومعروف ويحمر الشقيف التي تعرضت لأكثر من 25 غارة، وميفدون التي تعرضت أيضا لحوالي 17 غارة حربية. كما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها للقرى والبلدات، فاستهدفت فجرا صريفة ومجدل سلم وصفد البطيخ وجماجمي وشحور وأرزون والمنصوري ومجدل زون، بعد أن استهدفت طوال ساعات ليل عشرات الكرة. التصعيد الإسرائيلي والعدوان الواسع على الجنوب اللبناني كان قد تواصل أمس بشكل لافت، حيث شن الطيران المعادي أكثر من 200 غارة، كما ارتكب العدو الإسرائيلي مجازر وحشية بحق المدنيين، لا سيما في ساعات عصر أمس بعد أن استهدف منزلا في منطقة شيرناي بين البرج الشمالي والبازوري. وقد تمكنت فرق الإسعاف والإنقاذ أمس من انتشال 10 شهداء و7 جرحى، واضطرت لتوقيف أعمال البحث لانتشال من تبقى تحت الركام بطلب من لجنة الميكانيزم. كذلك الأمر في بلدة معركة، حيث استهدف الطيران المعادي مبنى من 3 طبقات يأوي أكثر من عائلة، وقد تم انتشال 5 شهداء و3 جرحى، فيما تبقى أكثر من 3 آخرين تحت الركام. أيضا توقفت أعمال البحث عند 6 عصرا، أي قبل حلول الظلام بساعتين، بطلب من الميكانيزم على أن تستأنف أعمال البحث عند 9 من صباح اليوم بمواكبة من الجيش اللبناني. الطيران المعادي الذي استهدف أمس عشرات القرى والبلدات أسفر عدوانه في حصيلة غير نهائية عن سقوط أكثر من 20 شهيد في بلدات كفر رمان وحبوش وعرب صاليم وطير فلسي ورأس العين وصريفة، بعد استهداف مركز للدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية. أي معدل شهداء أمس تجاوز 35 شهيد وعشرات الجرحى. أما في مسلسل التفجيرات، فقد أقدمت قوات الاحتلال أمس على تفجير مبنى ثانوية بنت جبيل الرسمية. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وقد نفذ أمس 32 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال في زوتر الشرقي وفي ثكنة برانيت وفي بنت جبيل. كما أعلن عن اشتباك عناصره مع قوات إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه زوتر الشرقية، ثم أعلن عن تصديه لقوات إسرائيلية في محيط الخزان في زوتر الشرقية بالمحلقات الانقضاضية. كذلك أعلن عن استهداف 6 دبابات ميركافا وعدد من الآليات العسكرية ومرابط مدفعية ومنصات قبب حديدية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
3: ونقل قناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن توسيع العملية البرية في لبنان لتتجاوز الخط الأصفر يهدف إلى إزالة التهديدات المباشرة للمدنيين والجنود. واليوم سمع دوي انفجار في بيروت وعدد من المناطق، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي، ولا يوجد تبليغ عن أي استهداف.
4: بقاع كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على محيط سد القرعون، مستهدفاً ب4 ضربات الشريان الرئيسي الرابط بين السد وبلدتي صحمر ومشغرة. حسين درويش والتفاصيل.
6: كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته بعد منتصف ليل أمس على بلدة سحمر في البقاع الغربي، وشن أكثر من 5 غارات جديدة على البلدة، مستهدفا طريقها العام وساحتها الرئيسية بالصواريخ الارتجاجية التي أحدثت مزيدا من التدمير في المنازل وفي البنية التحتية والمنشآت العامة منذ وقوع إصابات. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن بعد ظهر يوم أمس وقفة عيد الأضحى 3 غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي، وغارة بواسطة الطيران المسير على محيط سد القرعون. أسفرت الغارات عن تدمير العبارة التي تربط بلدات البقاع الغربي بالسد، كما أدت الغارات إلى قطع الطريق الرئيسي الموازي للسد الذي يربط بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي بسد القرعون أمام حركة السير. هذا وأصدرت مصلحة الليطاني بيانا حذرت فيه من عمليات استهداف محيط سد القرعون، ومن أن تؤدي هذه الغارات إلى انزلاقات في الكتل الصخرية التي تحمي جدار السد. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف بلدة سحمور ب3 غارات وبلدة مشغرة ب2، منفذا تهديداته وإنذاراته بالإخلاء، مع الإشارة إلى أن 1 الغارات على محيط السد استهدفت فرق المسعفين في الدفاع المدني وكشفت الرسالة الإسلامية خلال قيامهم بواجبهم. وأسفرت الغارات عن سقوط شهيد من الدفاع المدني وجريح من كشفة الرسالة الإسلامية، نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وهو بحالة حرجة. هذا وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق قرى البقاع الغربي على 3 مراحل. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
4: وأوردت وزارة الصحة في تقريرها أن 31 شهيدا و40 شريحا من بينهم أطفال وسيدات سقطوا في سلسلة مجازر العدو الإسرائيلي أمس. إلى ذلك نعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر الشهيد كامل يوسف زين من عديد مركز سحمر جبل جنين الإقليمي الذي استشهد أمس جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة القرعون أثناء قيامه بواجبه الإنساني.
3: في السياق، أجرى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا بوزير الداخلية أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء رائد عبد الله معزيا باستشهاد المعاون عماد فعور الطير نتيجة غارة إسرائيلية على طريق الجرمك في كفر رمان. الرئيس عون وصل اتصالاته الداخلية والخارجية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومنع تمددها إلى بيروت. من الجانب الإسرائيلي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكابينات صدور توجيهات رسمية لتعميق العمليات العسكرية في لبنان وتحصين ما سماه بالحزام الأمني لحماية بلدات الشمال. وكشف نتنياهو عن حصيلة عسكرية لعملية زئير الأسد حصيلة أولية، معلنا عن تصفية نحو 2500 عنصر من حزب الله من بينهم 700 قتلوا خلال فترة وقف إطلاق النار.
4: على الخط الدبلوماسي أكد مصدر أمريكي أن المسار التفاوضي العسكري والسياسي بين لبنان وإسرائيل لم يلغى ولم يؤجل. في غضون ذلك غادر الوفد اللبناني الرسمي الدبلوماسي والعسكري بيروت متوجها إلى واشنطن تمهيدا للمشاركة في جولة المفاوضات العسكرية المرتقبة يوم الجمعة في مقر البنتاغون برعاية أمريكية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، والتي ستسبق جولة أخرى محددة في 2 حزيران المقبل. وتنطبق توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على جميع أعضاء الوفد، حيث يتولى السفير سيمون كرم رئاسة الفريق اللبناني في خطوة تهدف لتوحيد الموقف الرسمي ومنع أي تباينات. هذا وتتمسك الدولة اللبنانية بثوابتها القائمة على ربط ملفات الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى باستقرار الأمن، بالتوازي مع تثبيت مبدأ بسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، مع إعطاء الأولوية المطلقة لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع.
3: ويتوقع أن يبحث الوفدان اللبناني والإسرائيلي أفكارا لوقف الأعمال العدائية تتراوح بين إمكانية خلق منطقة تجريبية بايلوت زون التي تقترحها إسرائيل وبين استراتيجية الخطوة مقابل الخطوة التي يتبناها لبنان. وهناك إمكانية حصول اجتماع تنسيقي اليوم كان مقررا بين الجانب الأمريكي ووفد الجيش اللبناني يهدف إلى جوجلة قدرات الجيش لتنفيذ المقترحات. ولفتت تسريبات مسودة مذكرة التفاهم التي من المقرر صدورها إثر المحادثات الدبلوماسية إلى أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وأن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك إذا حاول الحزب إعادة التسلح أو شن هجمات جديدة. وفي السياق تحدثت مصادر متابعة لصحيفة نداء الوطن عن محاولات كبيرة لتثبيت وقف إطلاق نار يمتد على الأقل لستة أسابيع، أي ما يوازي نصف المدة الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة المتوقعة.
4: في المواقف وفي خطبة عيد الأضحى أدان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الصمت الدولي على تمادي إسرائيل باعتداءاتها على لبنان، مشيرا إلى التآمر في الداخل والخارج على المقاومة.
7: فالعيد عيد لمن اتقى وضحى بأعز ما لديه دفاعا عن دينه ووطنه وقيمه التي أراد العدو انتهاكها، معتمدا على القوة الغاشمة التي يظن أنها هي التي تحسم المعركة، إذ يقف المجتمع الدولي بين متفرج على ما يقوم به العدو أو داعم لجرائمه ماديا ومعنويا، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. الشيطان الأكبر فيما يتفرج إخواننا العرب والمسلمون على ما يجري.
3: ولمناسبة عيد الأضحى أدى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بتكليف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان المتواجد في السعودية صلاة وخطبة عيد الأضحى في جامع محمد الأمين. الكردي دعا إلى العودة لمشروع الدولة القوية والجامعة التي لا تؤخر عفوا عن أبنائها.
8: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة.
4: مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان أدان خلال صلاة عيد الأضحى في صيدا العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي يعاني ما يعانيه من تدمير واعتداء وقتل وتهجير من عدو لا يعرف العدل ولا الحق، والجنوب ومعظم قراه قد تهدمت وناسه قد تهجروا وكثير من نسائه قد ترملن وكثير من أبنائه قد تيتموا وصمدوا وصبروا.
3: حياتيا وفي ظل ارتفاع الحاجة إلى المستلزمات الطبية بسبب الحرب، افتتح الوزير ركان ناصر الدين والسفير الياباني في لبنان مستودعا في الكارانتينا. السفير الياباني أوضح أن هذه المبادرة تشمل تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية في لبنان. ناصر الدين أكد التزام وزارة الصحة بتقديم الخدمة الصحية على أفضل وجه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
9: ببلد كل يوم في عبء وكل يوم في هم وكل يوم في طلب زيادة وحاجة عم تنضاف، ما في مجال إلا نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر الحمل أمام الاستهدافات اللي عم تطال القطاع الصحي أمام الشهداء. اليوم وزارة الصحة عم تحط شريط أحمر لحتى تفتتح وتوسع مستودعها. مش بس هيك، توسعة المستودع إلى أهمية يمكن لبنان على طول قادر يتقدم بالرغم من الظروف الصعبة. هول بيعطوا نموذج عن نشاط الإصلاحي اللي عم تقوم فيه الوزارة.
4: بعد الحديث عن تصدع مبنى السجل التجاري في بعبدة والقول إنه مهدد بالسقوط، زيارة تفقدية للمبنى نظمتها لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية بمشاركة وزير العدل عادل نصار، الذي أكد أن مسألة أهلية المبنى ستعالج في أقرب وقت.
3: في أخبارنا الدولية، جدد وزير الخارجية الصيني خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن الدولي دعوته للأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى احترام الهدنة وتواصل التقارب والتفاهم حتى يعود السلام، مشيرا إلى أن الصين تبذل جهودا لحل النزاع.
4: اعتبر وزير الخارجية البحريني أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب معالجة البرنامج النووي الإيراني والميليشيات التابعة لطهران.
3: أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن تركيا ستواصل تقديم الدعم للمحادثات للتوصل إلى نتيجة إيجابية. أعلنت حركة حماس عن مقتل القيادي في كتائب القسام محمد عودي إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت خبر وفاة عودي أمس.
4: أفاد مسؤول سوري لرويترز بأنه تم استعادة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية العائد لنظام بشار الأسد، وانتشال أكثر من 70 صاروخا قنبلة كانت تستخدم للأسلحة الكيميائية، كما تم العثور على مكونات غاز الأعصاب السارين المستخدم من قبل قوات النظام السابق.
3: أفادت قناة NBC الأمريكية عن مقتل شخص وفقدان 9 آخرين في انفجار لخزان في مصنع نيبن في ولاية واشنطن الأمريكية. وفي النبأ الأخير، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل 4516.76 دولارا للأونصة.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل. تتكاثف الغيوم أحيانا وتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية خاصة شمال البلاد، كما تنشط الرياح.

0: كان في نشر إسرائيل تصاعد لتحصين الحزام الأمني زنار نار جنوبا وقطع شريان سد القرعون بقاعا. الوفد اللبناني غادر إلى واشنطن وجولة مفاوضات جديدة الجمعة. الكردي في خطبة الأضحى للعودة إلى مشروع الدولة القوية والخطيب يدين التآمر على المقاومة. الاتصالات لاحترام وقف النار في الشرق الأوسط تتواصل والصين تدعو إلى تحقيق السلام.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا لتر $1.15، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

مستمعينا صباح الخير وأضحى مبارك. ينعاد عليكم جميعا العيد وكل عيد وانتو بخير وكل عيد ولبنان بخير.

شد المعايدة ولا ألي قلب إلكن عيد بأي حال عدت يا عيد. لا هو عاد ولا رحنا عدنا، بس بتضل يعني بتضل مناسبة للتفاؤل وللأمل وللواحد هيك يعمل بريك عن الوضع اللي نحن فيه.

مثل العادة بلاي ليست مهضومة لليوم هيك خرج العيد وأي ملا مش كتير معيدة بس إنه هيك تشيل شوي وعنا ضيوف والفقرات المعتادة. انتو بس خليكم معنا من هلأ للعشرة وعشرة.

0: ورجعت حليمة لعادتها القديمة.
1: عن كلامي الجديد تقضي الليل.
0: مين حليمة وشو عادتها القديمة؟
1: وعمري ما قلت.
0: هيدي هي المسابقة لليوم 03-00-0933 أو 04-54-53-52 واللي بيربح بيطلع له فوتوشوت مع روي جبور.

0: وداعا
1: وعمري ما قلك وداعا. شيرين اغنيتها الجديدة وعودة شيرين بعدها يعني بين الاخذ والرد والحابب والمش حابب والبشري والاصطناعي. عكل الاحوال اغنية حلوة. رح ننتقل لعمر دياب، بس قبل خليني اقلكن انه اليوم ريوى الاطرش بالفقرة الصحية رح تحكي عن الكشف المبكر لسرطان الكولون. اذا عندكن اي اسئلة بهذا الموضوع فيكن تبعتولنا اياها. اما ضيفتنا لليوم فهي شيريلين خاطر وتجربة شعرية اولى لألة.

0: نسينا الفويسات اليوم 03-00-933-0453-53-52-52. شو عنا على الواتس أب؟
1: متنين

0: لك بونجورين لزفين، والله معك حق، ما حدا لا معيد ولا حاسس بالعيد. الله يساعد هالعالم. على كل حال نحن بناخذ منك شوية قوة وهيك فرح الصبح بصبحيتك الحلوة. يسعد صباحك وينعاد على المستمعين وخاصة إخواننا المسلمين. هاي زبان، بالنسبة للمثل هيدي وحدة حليمة بخيل كتير كتير وجوزة كريم كتير، لحتى لي يعني يزبط الوضع بيقول لها أنه إذا بتحطي سمنة كتير بالأكل لأنه بتقلل سمنة بيطول عمرك. قامت هي شو صارت تعمل؟ صارت تحط سمنة مش كرمال أنه الأكل، كرمال لا يطول عمرها. يعني عم بعطيكيها بالمختصر.
1: بس كتير اختصرتي هيك. علاقة دينا يعني.

0: ما أنا اختصرتها كتير لأنها طويلة يعني، بس أعطيتك روس أقلام خلاص يعني. أنت بدك الزبدة، ما أنا ناكل أنا ولا نقتل النطور؟
1: اسكت مش كبرنا وفهمنا وذكرنا.
2: ومين قال لك أنا بدي الزبدة؟ بدي السمنة، ما بدي يطول عمري أنا كمان.

0: عمرك انت، الله يطول بعمرك وعمر عائلتك يا رب. لا بدك سمن ولا بدك زيت ولا بدك زبدة.
1: بتقول جرحتك وعرفت غلطي وجيت صرحتك،
2: هيدي زافين ورين ببونجورين.
1: وفضلت

0: Allô.
1: Allô, bonjour Zavin.
0: Bonjourin.
1: كيفك؟
0: منيح.
1: بدي أقول لك عن حليمة.
0: ايه.
1: هيدي حليمة كانت بنت صغيرة. بتبول كتير. اما على طول هيدا، بعدين على فترة وقفت. يوم زواجها لبست فستان الأبيض ومش عم تظهر من الغرفة، كله ناطرينا. فاتت امها قالت لها يا عمي ليه ما عم تظهري؟ شفتها عاملة بيبي وهيدا، قالت لها هي شو بك مبسخة فستانك وهيدا. ظهرت لبرا امها وقالت لهم رجعت حليمة لعادتها القديمة.
0: حلوة.
1: ايه.
0: وهي من وين؟
1: من وين؟
0: يعني من وين؟
1: انا بعرفها هيدي، انا عم بتمدرسي بعرفها.
0: اه من الذاكرة. من زيك مش جوجلتيها؟
1: لا لا.
0: عم قول انه هي كيف رح يكتبوها على جوجل. ايه واليوم فرصة. ايه
1: ايه اليوم فرصة.
0: يلا كل عام وانتو بخير. شفت شو عملت حليمة؟

0: بيحلى البونجورين بدون ريم. حبيب قلبي خليكم يا رب، وميرسي على المعايدة منك، كتير حلو.
1: فكرتك يا عصمت بدك تقولي الله يخليكم لبعض.

0: نصيحة على القافية للأحسن والأسوأ بين الأبراج بموجز الفلك.
1: موجز الفلك.
0: سعيد الحظ لليوم هو برج الأسد، أما الأقل حظاً فبرج الدلو. لا برج الأسد، الحب مثل شم الحبق. عم تسمع روي؟ الحب مثل شم الحبق ومش شوط بالسبق. أما برج الدلو فالذكي الذكي بيجيب الخير، والحمار بيعرقل السير.
1: موجز الفلك.
0: منيح اللي ما فيه برج الحمار.

وعلى حمار تغير المسار. اليوم عنا عيد واحد عيد ساري، على الأضحى ما حدا خلف شكله. يا ساري هابي بيرثدي، ينعاد عليك من عائلتك من أصحابك ومن مدرستك من صفك، بيعيدوك وبتمنولك سنة حلوة، وإلك منا هالأغنية.

0: وضع الطقس اليوم وبالايام اللي جايه بلبنان وبرات لبنان؟ مننتقل لبوب كساب.
1: الاحوال الجويه.
2: بونجورين للجميع، وأضحى مبارك. مثل ما ذكرت بالنشرة السابقة، طقس اليوم الأربعاء بيكون حار ومشمس بكل المناطق البقعية، ودرجات الحرارة بتلامس 30 درجة بمعظم المناطق البقعية، ومعقول تتخطى شوي ل 30 بمناطق محدودة بالبقعة. أما بالنسبة للمناطق الساحلية فدرجات الحرارة بتسجل بين 25 و 26 درجة، ولأنه في رطوبة مرتفعة بيصير في ظهور للضباب ببعض المناطق. يعني مناطق ساحلية رح تشهد أجواء مشمسة كليا، ومناطق بتشهد ضباب وشمس. أما بالنسبة للبقع فكليا الطقس بيكون مشمس وحار مع ظهور رطبات خفيفة من الغبرة بالمناطق البقعية. أما نهار الخميس والجمعة ب 28 و 29 أيار فبيصير في انخفاض كبير بدرجات الحرارة بالمناطق البقعية، بتراجع درجات الحرارة بشكل كبير، يعني لتقريبا

0: تقريبا تلامس نهار الخميس والجمعه ال21 و22 درجه بالبقع، اما بالمناطق الساحليه فما بيكون في انخفاض كبير بالحراره، فبتتراجع يمكن درجه درجتين بس. يعني اذا كانت عم بتسجل نهار الاربعاء درجات الحراره بالمناطق الساحليه 25 و26 درجه، بتسجل الجمعه والخميس 24 و25 درجه بالساحل، ولكن الضباب بكفي، ويعني بتكون طقس بين الضباب والشمس، ومعقول كمان تتساقط أمطار خفيفة جدا وبنطاق محدود جدا، ولكن أغلب المناطق أو معظم المناطق تشهد أجواء مستقرة. كمان سبت وأحد يبلش يتحسن الطقس، لأنه الأسبوع المقبل رح يكون مستقر أكثر من هذا الأسبوع، ورح نشهد ارتفاع أكبر بدرجات الحرارة. هيدا كان كل شيء لليوم، منرجع نتلاقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

0: الشمس قوية وشكل المعركة رح تكون قوية بالأيام اللي جاية، مش على جبهة الجنوب وإنما على جبهة كفر دبيان فريع. رجعت علقت على جبهة كفر زبيان فريا، وشو السبب؟ خلينا ننتقل لكاذب مش كاذب محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب،
2: الحكومة اللبنانية أصدرت طابع مال جديد بقيمة 100,000 ليرة، ولكن الكلمة والصورة الموجودين على الطابع عم يوتروا الأجواء. الطابع الجديد بيحمل صورة لمنحدرات التزلج، ووزارة المالية كاتبة على هيدي الطوابع بأنها منطقة فريا. فمين يلي انزعج؟ بلدية كفر دبيان نزلت بيان وأكدت أنه الصورة مش من فريا وهي من عندها. هيدي الأزمة اليوم هي حلقة جديدة بالصراع بين فريا وكفر دبيان على هوية جبال التزلج وتاريخ المنطقة. وعلى فكرة بلدية كفر دبيان وجهت كتاب رسمي لوزير المالية عم بتطالب فيه بالسحب هيدا الطابع المالي الجديد بأسرع وقت ويتم تصحيح الخطأ، وبتحذر بأنه في حال ما تراجعت الحكومة عن هيدا الخطأ رح تروح البلدية للقضاء حتى تاخد حقها. هيدا كان خبرنا الصحيح لليوم، برجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب،
0: يعني هالشغلة مش حنخلص منها.

0: شايف إلا حاله والأخوات يعني
1: لازم يعملوا ثنائية كفردبيان وفريا يصيروا الثنائي. شو أمل حزب الله أحسن يعني؟ الثنائي الأبيض أو الثنائي الثلجي

0: كونجور زمان بوجور سمين كيران. بالنسبة لعادة حليمي لعادتها القديمة هي الحقيقة مرتبطة مباشرة بأكرم رجال زمانه الحاتم الطائي. أنا شفتها بجوجل الحقيقة، وحاتم الطائي على قدر ما كان هو كريم على قدر ما كانت مرته بخيلة. هلق لاحظوا الكل انه دايما بتخفف السمنة بالطبخ مرته بكتر بخلا. بيقول حاتم الطائي انه ما بتعرفي شو بتقول الآية الكريمة اللي هو على قدر ما بتحط سمنة زيادة بالطبخة ربنا بيعطيها يوم بعمره زيادة. هلق هي لما سمعت هالكلام هيدا كملت انه صارت تزيد السمنات بالطبخ وتعودت ايديها على الكرم من بخيلي لكريمي. هلا القدر بشاء انه ابنها يموت، ابنها هي وحاتم الطائي. لما توفي زادت حزن اكثر وتمنت الموت، وبدت حتى تخفف عدد ايامها صارت تخفف من سمني. وكل قيروا طبقوا عليها انه عادت حليمي لعادتها القديمه. اول شيء اضحى مبارك على الجميع وكل عام وانتم بخير، وبهنيك زافان لانه بيوم العيد رائع جدا حضورك، اثبات حقيقي للالتزام بسعاده الناس وبفرح الناس، وانا منهم. محمود احمدي.
1: شكرا لك يا محمود. معقول نهار العيد ما اكون معكم؟ بس هلا ضيعتنا. شو طلعت قصة حليمة؟ حليمة حزينة او حليمة بتعمل كزدورة؟
2: شو رأيك كزدورة نلف الدنيا وندور شط وبحر وامور يا احلى وردي بحاكور
1: هيدي على وزن فنتورة.

وين المعلمة؟ شو منلحق جولة وعناوين الصحف او لا؟ لا بدي اخد وقت، بدي اتابع

0: شو يا رين حللنا هالمسألة؟
1: لك يسعد لي صباحك يا حبيبة قلبي. مرسي كتير وإن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والعافية وفضاوة البال. بس بتمنى عليك أعرف اسمك. أنا تعرفي نيران يا حياتي أنت شو الصباح الحلو مع زبان. زبان بدي هابي بيرثداي لتايني وتابسون بعدين بقول لك من إني إذا بتريد.
0: هدول ما قالوا هابي بيرثداي قالوا مياو.

0: رح نتوقف مع بريك سريع ومن بعده بنرجع. خليكن معنا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟
4: ليك كريستال مسلسل اكشن؟
3: لا
4: بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
5: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل.
7: برافو، الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
8: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليوز دلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: الصقرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. التصعيد الإسرائيلي متواصل في الجنوب حيث استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ميفدون وطال القصف المدفعي كفر رمان والنبطي الفوأة كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة شوكين في قضاء النبطي. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عمليات خارج خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان، وفي البقاع سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء المدينة. اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ولبنان فشلت في تحقيق أهدافها، وفي مقدمها إسقاط النظام الإيراني والقضاء على المقاومة في لبنان، معتبرا أن الإدارة الأمريكية لا تزال تماطل في مسار التسوية. وأشار الخطيب إلى أن الملف اللبناني يشكل أحد أبرز العناوين التي تعرقل التوصل إلى تسوية في ظل إصرار إسرائيلي على إبقائه مفتوحا مقابل تمسك إيران بأن يكون بندا رئيسا في أي اتفاق مرتقب. ووجه الخطيب الشكر إلى إيران وقيادتها على ما وصفه بالموقف المبدئي، معربا عن أسفه لعدم انسجام السلطة اللبنانية مع هذا التوجه. كما دعا الخطيب إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية استنادا إلى خطاب القسم والبيان الوزاري. أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي دعا في خطبة عيد الأضحى إلى العودة إلى مشروع الدولة العادلة والقوية، معتبرا أنه الملاذ اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات والأزمات التي يعيشها لبنان. وقال الشيخ الكردي إن الدولة المنشودة هي التي تجمع كل اللبنانيين ولا تبقي أي مظلوم في السجون ولا تؤخر إصدار أي عفو. أضاف ندعو كل الأفرقاء اليوم للعودة إلى مشروع الدولة، فهذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات ولا التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار واتخاذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين. في رسالة عيد الأضحى لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أن واقع لبنان اليوم يضعنا أمام واجب التضامن اللبناني بعيدا عن مشاريع التمزيق التي تمارسها السلطة والإعلام الفتنوي وبعض الأطراف المجنونة بالحقد والخراب الداخلي. واعتبر قبلان أن أوراق لبنان الداخلية قوية وتصلح للمناورة الإقليمية السيادية بشدة، لأن المقاومة تربح أكبر معركة صمود تاريخي التاريخي، فلا ضامن لسيادة لبنان وحدوده إلا المقاومة الأسطورة. وقال قبلان: إذا كان لابد من طلب لصالح لبنان والمنطقة فلا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية لنزع فتيل أزمة لبنان والمنطقة. اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الحفاظ على استقرار لبنان المتنوع يحتاج للتضحية المتبادلة بين مكوناته والتخلي عن أوهام الغلبة لطرف على آخر. أضاف عبر أكس: أضحى مبارك أعاده الله على المسلمين وجميع اللبنانيين بسلام واطمئنان. ولمناسبة عيد الأضحى كتب رئيس التيار المرد سليمان فرنجي عبر منصة أكس أيضا: أعاده الله على اللبنانيين عموما وعلى المسلمين خصوصا بالخير والصحة، وعلى لبنان بالتعافي والرجاء وبالوحدة والسلام والحرية.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد الجيش الإسرائيلي والشباك اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس محمد عودي بالغارة التي نفذت أمس شمالي غزة. أوردت وول ستريت جورنال أن تقليص القوات المخصصة للدفاع عن أوروبا تهدف لإعادة توجيهها نحو آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة الصين. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بو خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من 95 دولار اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: معايدة من جديد لكل اللي عم يسمعونا هلأ وانضموا لقلنا. عيد أضحى مبارك للجميع، ينعاد عليكم، ومن بيروت أطيب التحيات لكل اللي عم يسمعونا برات لبنان بالعالم العربي وعلى امتداد المجرة. أقولكم فيش حدا بيسمعنا على غير كوكب. إذا شي مرة حدا اكتشف إنه في حدا بيسمعه أو بيتابعه من يعني من غير مجرة، من سيستم غير السيستم اللي منعرفه على الأرض، شو بيعمل؟ وما بيعرف وين. يعني منعرف إنه في حدا عم بيتابعنا من مكان مجهول مش على الجغرافيا الأرضية، شو بتعملوا؟ ولا الأخبار على يعني خلينا نرجع على المجرة تبعنا والأخبار بتزعل. عم نجرب نعيد وعم نجرب هيك نفرفش ونغير أجواء، بس صراحة يعني الوضع شيء سيء جدا. ومناسبة لنقول شكرا إيران.
1: إيه يا حبيب،
0: إيه والله
1: عدت بينا سنين.
0: إيه أعطيني الشجن.
1: احنا طلعنا
0: لا شي بكيني اكتر،
1: ضحكنا رقصنا سافرنا شمال.
2: ايه زبان، يعني شو بدك يا زبان تخرب العالم كله؟ بكفي نحنا خاربين لبنان وهالكين وهيدا. خلينا على الارض هون، خلينا نصلح لبنان بالاول.
0: ولا يا عصمت، أول مرة بسمعك عم تضحكي، أنا كتير مبسوط.

0: هل القمر هل
1: بونجور اير بونجور اير زفان. عم تسأل هلا على الإذاعة ببرنامجك إذا حدا بيسمعنا برا من كوكب تاني. لا أنا ولا أنت فينا نجاوب. بدنا نسأل ستيفن سبيلبرغ يلي عمل إي تي، هو الوحيد عنده جواب. بعدين بدي أسأل معلش إذا حدا في من المستمعين الكرام يجاوبني إنه هايدي اللي بتصور بقلو بتصور ما بعرف شيء طيارة بتجي 10-15 ساعة فوق بيروت وفوق الضاحية بتبرم كل نهار إلى مدة. طب هايدي واحد إذا قوصها مش هين تتقوص أو تنزل؟ ليش ما حدا بيقوصها هايدي؟ من حزب الله يعني عم بحكي، أكيد مش نحن حنقوصها. هيدا السؤال عم بسأله، إنه هين كتير بتجي إنه بخردها بتنزل هايدي، ما عم بفهم. إذا ممكن حدا يجيبني. يسعد صباحك زفين.
0: لو بتخفف لي هالأسئلة يا أندريا بكرة الصبح. ولا أنا مرة فكرت أطلع على السطح وتطلع على الخردقة وأوصها. أنا رأيي خلينا اللي عم يسمعونا من غير مجرة أهين.

0: مننتقل لضيفتنا اليوم شارلين خاطر.
1: بونجورين بونجورين معزفين معزفين
0: ضيفت اليوم إذن شارلين خاطر بمناسبة نشر كتابها الأول، وهلأ عبالنا نحتفل معها وفيها مثل ما رح يحتفلوا أصحابها وأهلها والصحافة معها بحفل توقيع الشهر المقبل. الكتاب بالإنجليزي عنوانه Inner Bloom، وهو كتاب شعر بيعبر عن مشاعر حلوة وبشعة عاشتهم الكاتبة كأم وكرسامة وكسيدة عندها أحلامها وعندها هيك القصص اللي بتحب تحققها بالحياة. شارلين دارسة علم نفس وفاينانس، بس لقيت شغفها بالرسم والكتابة، وهلأ عم بتقدم تجربتها الأولى بالشعر. شارلين صباح الخير. هيك بهالجدية. ألو. ايه ماشي الحال؟
2: ايه I'm good. ميرسي على الانترودكسيون الحلوة.
0: بدي اقول لك الف مبروك انر بلوم. اول شيء هيك يعني خبرينا كيف قررتي تعملي هالكتاب؟
2: هلا انا من 5 سنين تقريبا بلشت اكتب، بس كانت كتير هيك كتابة بسيطة وخجولة، بس خلال انه امور صارت معي وكمان من وراء علم النفس وتجربتي مع كلاينتس وهيك، فهمت انه كل ما نطلع المشاعر للخارج من داخلنا يعني ونكتبهم على ورقه وقلم نتحسن نحن. فكل ما صار معي مشاكل صرت اكتب اكثر واكثر، وحتى بالايام الحلوه، بس اكثر ما بكذب عليك انه بالايام الصعبه، وجمعتهم كلهم ولقيتهم انه عن جد هيك بيستحقوا يكونوا بكتاب وشاركوا مع العالم.
0: وشو هيك اهم شيء يعني عبالك تعبري عنه او تقولي للقراء من خلال هذا الكتاب؟
2: أهم شيء عبالي أقوله وهو السيكونس تبع البوك، أنه كل إنسان رح يتعب بفترة صعبة، الحياة هي فيها صعوبات، هي struggle، يعني الكبت بيدور للمدى البعيد، وكل ما منطلع مشاعرنا بطرق مختلفة، مش ضروري الشعر، في يكون رسم، في يكون نحكي عنهم، في يكون نشارك، في يكون بالرياضة، بيكون كتير هذا الشيء كتير حلو. وكان عبالي كمان إزرع الأمل أهم شيء، لأنه اللي بيقرأ كتابي رح يشوف أنه في إعادة ولادة إذا بدك، أم resurrection، أم قيامة للروح، لأنه من بعد دايما من بعد ما نقطع بصعوبات في شيء حلو بناطرنا، ومنعرف القيمة أكتر، منلاقي حب أجمل، منشوف الحياة بطريقة كتير بوزيتيف أكتر وإيجابية.
0: أنت شو الصعوبة اللي مرقت فيها وشو الدرس اللي أخدتيه يعني مثل ما بيقولوا the hard way بطريقة صعبة؟
2: هلا في كتير إذا بدك يعني على الصعيد العاطفي أتعاد بفترة شوي صعبة، كانت تغيير مسار كمبليت، سو تعلمته إنه نحنا كتير أوقات منخلي حاجز الخوف يمنعنا إنه ناخد خطوات ضرورية. فتعلمته واللي شاركته بالكتاب إنه أوقات لازم ناخد هيدا ستيب، قد ما كان الخوف كبير، قد ما كنا مترددين، والحياة يعني بتستقينا إذا كان عندنا هالمنتاليتي إنه البوزيتيف، إنه دائما في ولادة جديدة، دائما في شيء أحسن ناطرنا إذا عملنا بنفسنا أهم شيء. فهيدا اللي كان عبالي كتير إنه شاركه، واللي حسيت إنه اللي أنا عشته تجربتي الخاصة إذا بدي ألخصها بكم كلمة.
0: نعم، هيدا أول كتاب لألك وهيدا أول مقابلة صحفية لألك، يعني أنا رح ضلني لزقة بحياتك كل عمرك.
2: صرت جزء
0: هلأ من الخبرية. Your first ever interview. سؤال اللي يعني عادة الناس اللي بيعملوا الكتاب لأول مرة بيكونوا فاكرينه أهين بكتير مما هو، يعني إنه كيف بدنا نعمل كتاب إنه منكتبه ومننشره، بيرجعوا بيكتشفوا قد إيه العملية صعبة. أنت هيك شو يعني بالجيرني للكتاب، أنت والمسار إلى نشر الكتاب، شو أكتر شيء هيك اكتشفتي وكان المفاجأة الحلوة بعالم النشر والكتابة؟
2: أول شيء اللي حبيته إنه كتير في سبورت بلبنان، وصلا بس يعرفوا إنه كاتب شعر، لأنه كتير قليل صراحة هالأيام حدا يكتب شعر. فانبسطت ما شفت العالم إنه impressed وساعدوني، إن كان من دار النشر جبريلي أنطوان اللي أنا نشرت معهم، لا كل surrounding يعني سيستم كان كتير supportive، وكتير كانوا إيجابيين، وكتير كانوا هيك مرحبين بالفكرة وساعدوني. كانت صراحة أسهل مما تصورت.
0: لانه عادة بيلاقوها اصعب. بس هلا لينا
2: لا
0: شيء
2: أسهل
0: مشترك
2: كان.
0: بيناتنا، انه انطوان كمان الببلشرز تبعي، سو بدنا نوجه لهم تحية.
2: صح، وجه لهم تحية.
0: والتوقيع رح يكون الشهر الجاي، اعطينا التاريخ وين ومحضرين شيء؟
2: إيه.
0: يعني رح يكون توقيع عادي او محضرة شيء
2: لا هو حيكون هيك مثل هيك
0: جمعة؟
2: نايس افترنون بأشرفية ارت هاوس 25 حزيران الساعة 5:30. حنكون عم نلقي أراوند 10 قصائد شعرية من الكتاب، في أنا وفي حيكون في جاست كمان غيري، وكتير إنه اللي عباله هيك عنده حب للشعر بتمنى يجي وتجوين أس، لأنه عن جد تجربة حلوة وفريدة، وكتير حيلاقوا حالهم بهذا الكتاب لو وين ما كانوا هلأ قاطعين بأي ظرف
0: نعم.
2: بحياتهم. أنا أكيد إنه they're gonna relate، حيلاقوا حالهم بمحل معين من هالكتاب.
0: والكتاب هلأ صار موجود بالمكتبات وأونلاين
2: صح
0: كمان؟
2: صح هو موجود بالمكتبات هلا، وأونلاين على أمازون، وهيك بدعي الكل إنه عن جد يجربوا يقروه، لأنه هيك في كتير إنه هو رسالة وجود. it's relieving كمان، مريح.
0: نعم. شالين خاطر ألف مبروك كمان مرة، وإن شاء الله يعني هيك بنشوف الكتاب بالتوقيع، ومنقلك مبروك كمان مرة.
2: ميرسي كتير زبان، thank you so much.

صباحو بنات. أقرب مجرة لإلنا بعيدة مليونين سنة ضوئية. مليونين سنة ضوئية يعني الصوت اللي هلأ عم بتلبسه اللي بيمشي بسرعة الضوء بالفضاء بده مليونين سنة ليوصل له. يعني هلأ بالنسبة لإلهم لأندروميدا إذا في حدا عايش هونيك عم بشوفونا من مليونين سنة كيف كنا. يعني وقت كان بعده الإنسان بالصحراء وبعدنا أسترالوبيتاك، يعني بعدنا أقرب للصعيدين من البشر.

0: والله يا بوب تعودت على صوتك، لازم كل يوم رسالة. شورين أحسن يعني ويتبسم لي
1: شوي. حبيب قلبي زبان، ميرسي كتير اللي قلت لي عن اسم الست. ست عصمت، اللي الشرف اتعرف عليك، وميرسي على كل شي بتعمليه وبتحكي عني. ميرسي كتير يا مزوقة.

يجوز عبام جديد كل شي بقترب كول هذا الوطن ما رح يركع لمن قريب لمن بعيد. مفخرة كتير كبيرة وقفة نادين لبكي اللي هي عضو جوري لمهرجان كان وإلقاء كلمة باللغة الفرنسية جزء منها موجه صوب كان وجزء الآخر صوب لبنان. الحقيقة مفخرة جدا وكل لبناني سمعها زقف لو هو قاعد ببيته وزقف له لما سمعها مع زقفات اللي استمرت بحكول دقيقة كاملة لكلمة بتخلي الإنسان يقول لبنان رح يضل مثل طائر الفينيق وهذا مش طوبوي حقيقة على الأرض. يعطيك الألف عافية محمود أحمدي.

0: ننتقل لجولة سريعة بالصحف والمواقع لليوم الأربعاء.
1: موجز الصحف.
0: بالديار لبنان على حافة المرحلة الأخطر، الاحتلال يوسع مساحته وحزب الله يقاوم. الشرق رسالة أمريكية حازمة لإيران، لا تلعب بالنار، وإسرائيل تفرغ النبطية. نداء الوطن، مطار لقليعات يستعد للإقلاع، تصعيد إسرائيلي بضوء أخضر أمريكي والنبطية في خطر. بالنهار أخيرا، اغتيال وقف النار والحرب تتجدد.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.

0: بالأسرار خلف الأخبار. بالنهار يتردد أن عددا من السوريين الذين غادروا لبنان بشكل نهائي بعضهم عاد إليه نظرا للغلاء في سوريا وقلة فرص العمل، علما أن هناك حاجة لبنانية لهم ظهرت في الآونة الأخيرة على صعيد قطاعي البناء والزراعة وأيضا في المساهمة برفع الردم في المناطق المهدمة. بالنهار في تقرير أمني أن مسؤول مكتب حزب الله في طهران شارك في عداد الوفد الإيراني في المفاوضات التقنية التي حصلت في إسلام أباد بين الأمريكيين والإيرانيين. باللواء تجزم مصادر مصرفية رفيعة أن الإجراءات النقدية المعمول بها في لبنان من شأنها أن تطمئن إلى الاستقرار ووفرة الدولار في المعاملات وتسديد الرواتب. باللواء تبحث مصادر دبلوماسية عن القطب الفنزويلي المخفية في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ومن القطب الفنزويلي المخفي أكدت مصادر دبلوماسية للديار أن التمسك الإيراني بوضع الملف اللبناني على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة أدخل الجبهة اللبنانية ضمن مسار إقليمي ودولي يجرى من خلاله توزيع النفوذ وموازين القوى بين الدول المتصارعة والتي تتجه راهنا إلى القبول مجددا بالشراكة وفقا لنتائج الحرب الأخيرة والتي قد تنتج تفاهمات جديدة خصوصا بين إيران والسعودية، وهذا ما سينعكس إيجابا على لبنان. وبالتابع الديار ووفق تلك الأوساط بات محسوما أن يشمل أي اتفاق أمريكي إيراني الساحة اللبنانية، ولكن الخلاف القائم حاليا يتعلق بإصرار إسرائيل على وقف النار وليس إنهاء الحرب ومنح هامشا للتحرك، وهو أمر يرفضه الجانب الإيراني.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: من موقع لموقع، علم لبنان 24 أنه سيتم اليوم في الولايات المتحدة الإعلان عن المبادئ العامة للتفاهم الأمريكي الإيراني بحضور عدد من ممثلي الدول العربية، على أن يتم لاحقا الإعلان عن التفاهم النهائي بعد الاتفاق على التفاصيل. لبنان فايلز يسجل ارتفاع متواصل ويومي في أعداد الجثامين الوافدة من قرى الجنوب إلى مدافن حارة صيدا حيث تدفن كودائع، ويقول شهود عيان إن الوضع بات يفوق الإمكانات المتاحة، ما يطرح تساؤلات حول القدرة على استيعاب مزيد من الجثامين خلال الأيام المقبلة. مع الأسف لبنان ديبيت يؤكد أكثر من مصدر رسمي مطلع على تفاصيل مرحلة ما بعد انتهاء الاشتباك العسكري في المنطقة أن لبنان يتجه حتميا نحو إقرار قانونين أساسيين هما قانون الانتخابات النيابية وقانون اللامركزية الإدارية الموسعة واللامركزية المالية الموسعة، في خطوة تقدم إذا بدكم تقدم تسوية سياسية مع القوى المسيحية بمقابل تعديل قانون الانتخابات الحالي. علم لبنان ديبيت أن معظم نواب حزب الله يلتزمون المبيت داخل مجلس النواب باستثناء نائب واحد لا يزال يقيم في مكان غير معروف حتى ضمن الدائرة الضيقة، في خطوة تعكس حجم المخاوف الأمنية المحيطة به والقلق من أي استهداف محتمل. يعني في حدا مش عارفين وين عم بينام. نعمل مسابقة مين؟ ختاما الكلمة أونلاين ذكرت معلومات أن اجتماعا عقد بين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ومستشار رئيس الجمهورية العميد أندري رحال جرى خلاله تبادل وجهات النظر وإعادة تقييم الوضع.

ايه حبيبة قلبي، ايه حبيبة قلبي، هلا بنت قدونا المستمعين. ايه حبيبة قلبي، انا اكتر واكتر واكتر، وهي ارواح بتلطق عن جد. وانا كتير كتير بنبسط انتو عم تحكي مع زبان. حبيبة قلبي اديروك حكي الحلوة وقلبك الحلو.

0: صباح الخير يا محمود بواسطة بروجران زافين. هلا سمعتك عم بتمجد بنادين اللبكي وانا بشد ايدي على ايدك. ما في شك نادين اللبكي نجمة من لبنان بكان، ما في شك فيها، هاي مثل مقطار لبنانية نجوم برا. بس يا محمود بهمنا بلبنان هاو نرتاح، هيدا اهم شيء. اذا حكيت نادين لبكي بالفنساوي وهديك راح لعند ترامب بالامريكاني بالعربي بالامريكاني، شو بيجيني انا بلبنان هون ثلاث ارباع اهلية واصحابي منو جايين بهالصيف؟ بهالصيف منو جايين، كل صيف بيجوا كانوا، شو هممني انا؟ استثمارات وافي خوف الى اخره. لا يا محمود لا، لا يا محمود لا.
1: يعني نحن هون عم نشوف كباية نصها فاضي نصها مليان، بنصها قاعد محمود وبنصها التاني قاعد روي جابور. ننتقل لصح النوم وريوى الأطرش.
2: بونجورين بونجورين مع زفين مع زفين.
3: صح النوم مع ريوى الأطرش.
1: ريوى صباح الخير.
4: صباح الخير زفين، انت بأي نص قاعد؟
1: انا قاعد مع على روي جابور. هو وين؟ انا هونيك.
4: اوكي
1: وانت وين؟ معنا؟
4: انا بالنص المليان.
1: انت مع محمود الاحمدي.
4: ايه انا بالنص المليان.
1: صارت طائفية هيك ما بتزبط. بدنا ننوع. أول شيء ينعاد عليك، ينعاد عليك
4: إن
1: شاء الله عيد أضحى، ويعني جايبتين للأخبار الحلوة اليوم بالفقرة. كنت نقشي موضوع هيك خرج.
4: إيه والله يعني هيدا الحلو فيه إنه بطيء،

0: فهو نوعا ما بطيء، وهيدا كتير منيح للكشف المبكر والقضاء عليه. فمشان هيك هون التوعية كتير مهمة، إنه نحن إلنا دور لنساعد حالنا ونكتشف أي تغير عم بيصير بالقولون لحتى نقضي عليه بمراحله المبكرة وخلص يكون في شفاء تام.
1: نعم، نحن عم نحكي على المصران الغليظ.
0: صح،
1: لأنه هذا القولون دايما أنا بضيعني إنه يروح يجز.
0: لا، هو المصران الغليظ إذا بدنا نقول بالعامية أو بالتعريف. فمشان هيك قلنا
1: هو مش بالنحو اسمه المصران الغليظ؟
0: بلا، ممكن بالتعريف البيولوجي وبقول المصران الغليظ القولون. يعني الاثنين بيمشوا، فيك تنقل بدك اياه.
1: نعم، من وين بدنا نبلش؟
0: من وين بدنا نبلش؟ بدنا نعرف انه اي عوارض بنحسها بالبطن والمصران ما بدنا نهملها. ونحن هلا الشغلة صارت انه كتير ناس بحسوا عندي نفخة، عندي وجع بالمصارين، عم بحس عندي يا امساك لفترة او ممكن اسهال لفترة. اي عوارض بنحسها ما معناته انه نحن عنا سرطان، لا، لكن هلا مع يعني ضغط حياتنا والستريس اللي نحن عم نمرق فيه، مرات الاهمال بنوعيه اكلنا، انه ما عم ناكل بطريقه صحيه مثل ما لازم، ممكن نكون عم ندخن، ممكن يكون عندنا وزن زائد، يعني البي ام اي او الكتلة للجسم اللي هي مؤشر كتلة الجسم انه نحن عنا وزن زائد، هيدي بتزيد من احتمالات سرطانات كتيرة ومنها سرطان القولون. مشان هيك التوصية بدها تكون امور. اول شغلة، ابتداء من عمر 50 لازم نعمل الكولونوسكوبي اللي هو الفحص للكشف على سرطان القولون. أوكي؟ هو فحص الناس بتخاف منه أو بتنزعج منه لأنه التحضير له شوي ثقيل، بدك قبل بيوم دواء معين بيعطوك إياه بتشربه لتفضي المصران كله، وبعدين تاني يوم بتروح بيعطوك نوع من منه بنش، لكن نوع من المنوم أو لترخي لتنام شوي، وبيقدروا يعملوا يدخلوا النادور ويعملوا فحص للمصران. هالفحص هيدا هو للكشف وكمان بيعالج بنفس اللحظة، بمعنى إذا شافوا تدرنات بالمصران بيشيلوها، وبالتالي وبتنفحص بالمختبر. لما نشيل التدرنات، هي هالتدرنات اللي منخاف انه تصير كانسر. فنحن هون عم نكشف عبكير ونوعا ما عم نعالج عبكير، ولما تنفحص التدرنات بالمختبر تطلع حميدة بيكون كتير منيح، اذا فيها اي شيء بيصير في متابعة. الشغل التاني، اذا عنا تاريخ سرطان القولون بالعيلة، حدا من الأهل من الأقارب من الأخوة، ابتداء من عمر 45 بنعمل فحص الكولونوسكوبي، مش من 50 منبلش أبكر. وثالث شغلة هي نمط حياتنا بيأثر كتير، اللي هو أكلنا يكون متنوع، واللي هو ما في لزوم إرجع عيد إنه نحنا مطبخنا اللبناني فيه كل أنواع الأكل، يعني عنا تنوع بروتينات، خضار، بقول، كل شيء. فنحن لما ناكل أكلنا اللبناني المضبوط هيدا أكل صحي. ما ندخن أكيد، أو يعني التدخين القليل إذا يوم عيد مالي تساهل شوي، وأكيد الكحول بكميات معتدلة، والحافظ على وزن صحي اللي هو المؤشر كتلة الجسم يكون تحت 25، ما يكون عندنا وزن زائد. فهول هن 3 مسجز هيك اللي اليوم بحب ذكرهم للناس بالنسبة لسرطان القولون.
1: نعم، طب هو اتضح انه من يعني مثلا قلت التدخين بيأثر عن جد؟
0: التدخين بيّنت الدراسات انه له علاقة بكتير امراض، والامراض السرطانية، لانه عندك المواد الكيميائية اللي بتدخل مع الدخان غير التبخ. فهو يعني له تأثير، بيّنت الدراسات انه هو منه سبب مباشر، لا، لكن هو من احد عوامل الخطر اللي بتزيد من احتمال امراض سرطانيه كثيره. يعني مثلا مثبت قد ايه له تاثير بسرطان الرئه، كمان له علاقه بامراض سرطانيه ثانيه.
1: بس مش معقول شو التدخين التوقيت. يعني بيأثر على كل شيء بالجسم.
0: صح، لانه في مواد كيميائيه كثيره، وفي الحراره من السيجاره، وفي تغيرات انت وعم بتعرض الجسم لهالمواد الكيميائيه يوميا بصوره كبيره. فهون بيصير التاثير.

0: وقلت يعني لما يعملوا العمل اللي هي يعني يعملوا الناظور كمان بشيلوا الدرانات او كل هدول القصص. اذا ما نشيلوا وما كانوا يعني ما كان فيهم شيء خبيث، هل على الوقت وعلى السنوات بيتحولوا هالدرانات لسرطان؟
1: نقطة كتير مهمة زمان.
0: لا
1: ايه طبعا دايما
0: سالك زمان مش قلتي ليها.
1: شايف اليوم عيد عيد.
0: طيب رح ناخد بريك سريع وبعدين رح نجاوب على هالسؤال المهم.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار وعشرين سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار وثمانين سنت.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة وخمسة ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين وستمائة وثلاثة ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وثلاثة وعشرين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وأربعمائة وأربعة وأربعين ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: ورجعنا بالدقائق الأخيرة وبعد معنا روى الأطرش. هل أنت هنا؟
1: نعم.
0: شو عملت بهالوقت؟ طمنتي؟
1: اتطمعت على البريك.
0: نعم طمنتي كل شيء اندر كنترول والأسعار وهلأ صار فينا نكفي نروح على الفحص.
1: أوكي.
0: للي ما كان عم يسمعنا قبل البريك عم نحكي عن الكشف المبكر عن سرطان الكولون، لأنه هيدا كتير بيساعد لأنه واحد ما يوصل لمرحلة السرطان. وكانت عم بتقول روى أنه الشيء المنيح أنه هو عم ينعمل الكشف أو الفحص بالنظور إذا في أي شيء خاصة حبوب أو درانات بينشيله. بقى أنا هون سألت سؤال وصفته ريوة بالمهم، اللي هو إذا ما نشيله هل بيتحولوا مع الوقت لسرطان؟
1: صحيح. فعلا إذا ما نشيله هالتدرونات هيدي هي بتبلش حميدة، لكن مع الوقت في احتمال كتير كبير ونسبة عالية جدا إنه هالتدرونات تصير غير حميدة وتصير سرطانية. من هيك بالكشف المبكر بتنشال هالدرانات هيدي وبتنفحص، وعلى أساسها لما بتطلع حميدة هون الطبيب بيقول خلينا نرجع نعيد الفحص بعد
0: سنتين
1: سنين أو أوكي. خمس سنين
0: إيه.
1: وإذا أبدا ما في أي تدرونات ممكن يقول من عيد الفحص بعد عشر سنين. فهيدي كتير مهمة لحتى على بكير ينعرف شو هالتدرونات شو هي وإذا لتا، وبالتالي هون بنمنع انه تتحول لسرطان.
0: طيب في شيء اكل يعني مفيد ل يعني تنظيف المصران يعني مثل حر مثل قصص يعني بتساعد او لا؟
1: هي التنويع بالاكل وخصوصا يكون في الياف باكلنا لحتى لانه قلنا من الاشياء اللي بتصير مزعجه من العوارض هي الامساك، فلما ناكل اكلنا يكون في الياف هيدي بتساعد على انه يكون الخروج كتير منيح ما يصير عنا constipation او امساك. واكيد ناكل بروتينات وكل البقول، يعني كتير في دراسات على البقول قد ايه هي مفيده، الفول الحمص العدس كلها هيدي عندها فوائد كتيره، فالتنويع بالاكل هو الاساس.
0: حلو. آخر سؤال، هلا ما بعرف إذا أنت يعني بتعرفي بهذا الموضوع أو لا، الإير فراير.
1: إيه.
0: عندك شيء هيك فكرة أو نظرية إذا بدنا نعمل عنا فقرة؟ إنه إذا فعلا مفيدة يعني مش مفيدة. أسرار.
1: سمعت عنا كتير أشياء، فينا نعمل شوية ريسيرش.
0: أوكي. بركي شي نهار بنحكي عنا.
1: أكيد بنحكي عنا 100%.
0: لأنه عنا هالإير فراير بعد مش مسترجي أفتح العلبة
1: بعد ما فتحتها.
0: بدي دشنا أنا وياك.
1: أوكي خلص نعمل حلقة عنا، اتفقنا.
0: طيب شكرا يا ريوة، يعطيك ألف عافية وعيد أضحى كمان مرة. Thank you.

وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم الأربعاء. بعيدكم مرة جديدة وبرجع بلتقى معكم بكرة، بكرة الخميس. عنا هيك فورمات جديدة للبرنامج، عم جرب شيء ورح جربه دغري على الهوى، اللي هو نكون 6-7 على الهوى لايف، كل الفقرات نخلطها ببعض لنشوف شو النتيجة. إلى اللقاء.

0: بتاعت صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.
2: رئيس مجلس إدارة المدير العام لكهرباء زحلي المهندس أسعد نكد يتحدث في موقف مسؤول عن استمرار المرفق العام وتوفير الكهرباء 24/24 في زحلي عن التحديات وأفق المستقبل الكهربائي الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فاصوليا صنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و 10 سنت. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: ده معي على البيت.
3: ده شو؟
2: للحب
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70 62 62 صفرين أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
6: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
7: السامبا قال لك هو دافي انزو بيعرف.
8: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: مهنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. جنوباً استهدفت غارة إسرائيلية بلدة زوطر الشرقية، وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت بلدة ميفدون وبلدة شوكين، كما طال القصف المدفعي كفر رمان والنبطي الفوأة. وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر من حزب الله بعد رصده يجمع مسيرة شكلت تهديداً للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. رأى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أن وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان يأتي نتيجة فشل الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار 1701، معتبرا أن القرار الأممي ينص على عدم وجود عناصر حزب الله جنوب نهر الليطاني. وأكد ساعر أن إسرائيل لا تملك أي أطماع إقليمية في لبنان. هنأ رئيس الحكومة نواف سلام بحلول عيد الأضحى، مشيرا إلى أن العيد يأتي هذا العام ولبنان ما زال يمر بأصعب الظروف من حرب ودمار ومآسي. وقال سلام: يبقى العيد مناسبة للتمسك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان. العلامة السيد علي فضل الله وفي خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك دعا جميع اللبنانيين إلى تجاوز كل الحسابات الطائفية والمذهبية والسياسية وكل ما يشكل عامل انقسام بين اللبنانيين، والعمل لتعزيز الوحدة الداخلية والتراص الوطني، وأن يثبتوا أنهم كالجسد الواحد. وأشار إلى أنه أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى تعزيز أواصر الوحدة الداخلية، ما يستدعي التلاقي على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي ومواجهة كل ما يهدد هذه الوحدة. إلى مطار بيروت وصلت طائرة مساعدات من المستلزمات الطبية مقدمة من حكومة بولندا. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
10: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أفاد إعلام إسرائيلي بأن وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقول إن خطة الهجرة الطوعية من غزة سيتم تنفيذها في الوقت المناسب. أشارت روسيا إلى أن أضرارا مادية وقعت في ميناء روسي على البحر الأسود جراء سقوط حطام مسيرات. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: لبنان الحلم بيستضيف الممثل وجيه صقر بحديث عن أحلام وانتظارات مهنية ووطنية، فهل من وسيلة لتحقيقها بالواقع؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: مرحبا.
6: مرحبا،
5: اهلا وسهلا فيكم.
7: يا اهلا فيك،
5: كيفكم؟
7: تمام، انت كيفك؟
5: انا منيح، وانتو؟
6: منيح.
7: لا منيح.
5: سيده مها يلي هي والدتك هادي
6: اكزاكتلي،
5: وانتو اليوم قررتوا تفتحوا قلوبكم لبعض.
7: صح،
6: كل
7: صح.
6: كل شيء فينا حنطلعه.
5: جاهزه تفتحي قلبك؟
7: ايه، ليش لا؟
6: تردد، عندها تردد شوي، عندها شوي تردد.
7: عندي تردد، عندك المشاهدين بدنا نشوفوا.
5: في أسئلة مختلفة؟
7: ايه.
5: مين حابب يبدأ؟
6: كعادية.
7: أنا أفضل الصغير، يعني نبلش نحن بال
6: هل بطلت تحبيني لما عرفتي أني مثلي؟
7: فكرت أنه خلاص ما بدي أحبه، ما بدي أحكي معه، خلاص كذا، طبيعي خلاص أبدا ما أحكي معه، لأنه ابني، وقلت لك إياها، هناك ابني ولا بعرفه خلاص. بس
6: طب ليه كان زعلت لما أنا قلت لك إنه إذا بدك تحكي معي إنه ما تحكي معي وتلعب حياتي إذا أنت فكرتي فيها؟
7: ما هو دائما الواحد
6: تسمعي؟
7: لا، لأنه دائما الواحد مثلا بقول لابنه أو لبنته أو لها أنا ماني رضي، يعني وإذا هيك ما أحكي معك بقى خلاص، أنك بنتي ولا شيء.
5: إذا بتطلعي فيه وقلبك بيحكي معه شو بتقولي له؟
7: هو بيعرف دائما، بقول الله يرضى عليك، وبدايله عطول عطول بدايله. ما بدي أحكي إشياء دينية، بس أنا عندي ثقة بربي كتير قوية.
6: حبيبتي
5: شو بيعني لك؟ شو اللي حابة تقولي له إياه؟
7: ما بدي تنهز صورته بنظري أنا، مهم نظري أنا، لأني أنا لما بشوفه كبير بنظري بتحدى العالم كله.
6: نظرتك هي نظرة العالم؟
7: لا
6: بلا، هلا
7: أنا لا، قلت لك بهمني نظرة العالم، نظري نظرتي فيك أنا. أنت بتعرف أنا من ما عندي موافقة على هالشغلة، يعني ولا بتقبلها ولا ممكن تقبلها، وهي أكيد من غير متقبلة دينيا يعني، ولا ممكن. بس ما بتعرف
5: حطك هيدا تحت ضغط، أنت حالتك شو بتكون؟
6: آه هي إيه، برجع بقول لها، برجع بقول لها يا ماما بحس حالي عم برجع عيد نفس كان عم نفس الحديث، يعني برجع على نفس الشيء وكل شيء. هلا بعدين وصلنا لمرحلة، هلا أخذت كتير وقت لوصلنا لهالمرحلة، يعني تقبلنا تقريبا وضعنا مني ومنا، يعني أنا بتقبلها مثل ما هي، يعني حتى لو في أشياء كتير ما بفهمها. قلت لها، قلت لها ماما أنت منك مضطرة تفهمي أنه شو يعني مثلي، منك مثلا براسك تقولي آه شاب بينام مع شاب هيك، أنا بس أنا ما بحب نام، مش أنه كيف تزبط الشغلة. قلت لها منك مضطرة تكوني أنت الشخص حتى تفهمي الشغلة. هي نفس الشيء، قلت لها أنه عندك أشياء أنا ما بفهمهم فيكي أنت، يعني بس آخر همي، يعني من فكرة أنه لازم أتقبلهم لحتى أفهمك.
5: نفس
6: أنا قلت لها بس نحن اللي بيناتنا what we have to have is respect.
5: انت اللي حاولت تحويها، حاولت تفهمها، بس ما بيضايقك هيدا الموضوع لإلك داخليا؟
6: يمكن اول ما سمعته قال لما تحط الحق على حالها، بتقول لي يمكن انا ما كنت كتير قاسي معك او ما كنت لازم اعمل لك هالشيء وكل شيء. الا لا، ما خصك انت. قلت لها بالعكس، يمكن اذا كنت قاسي معي يمكن اكون منغلق اكثر وعم كذب على حالي اكثر وعم بعمل اشياء من وراء ظهر العالم. قلت لما انه منهم حق عليك او مثلا بتحط حق على حدا تاني، شفتك هذيك المره لما كنت صغير ترجع من عنده محمر بركي حتحشر فيك. قلت له والله ما عمل لي شيء، وقلت له يمكن اذا عمل لي شيء مش متذكره وما تذكريني فيه، انه انا هيك يعني منه خيار، منه انا عم بتسلق او حدا عمل لي شيء انه اغتصبني. هيك لما بيقولوا انه اغتصبوك انت وصغير او تحشر فيك صار هيك، لا انه هي انا هيك ما صار شيء الحمد لله يعني، وهيك صرت يعني.
7: اوكي
6: ليش هلا اوكي
5: ليتنا هتي
7: ايه
5: ليتنا هتي
7: تهدت بشغلي يعني
6: إيه؟
7: انا ما قلت له اياها بس هلا ذكرتها عن معرفت انا جرت بكي قال له انت هادي وعقول انت يا لي إيه بابا ما عم بسمعه. رجعت على البيت المهم ايه
6: كانت صعبة بتذكر إيه؟ هلا لما حكيتيني
7: ايه لما رجعت بعدين قلت ما بدي احكي معه يعني هيك.
5: بس انا شو كان الصعب لك بهاللحظة؟ ليه حكيتي شو
7: لانه صدمت شوك لي بالنسبة لي لانه ما كان عندي نتفة تاتش هيك اخذي تاتش انه يمكن يكون في شيء هيك.
6: طلع الماء قتلى يعني بفهمك ان تكوني يمكن انه تتقبليها الصدمة قتلى، بس ما انه صدمة عن جد انه ما لها الدر انه بلبس تيابك وكنت انه هيك انه
5: بس هي لإلها كانت
6: ايه بس انه قصدي انه ما انه مثلا يعني مثلا عنكت الرجولية كلها وفجأة عرفت هالشيء انه قتلى منها صدمة كبيرة يعني. وما عم بقول انه اذا انت زي الرجال يعني انت منك لا ابدا ما عم بحكي بهالشيء.
5: بدي افهم مشاعرك اكثر بهاللحظه شو كانت؟ بلحظتها كان في شعور، كان في
7: كثير ايه هو فارق كان كثير فعلا. كنت ديبرست كثير وكنت منهاره وحسيت شيء هيك كانه شيء انكسر ما بعرف يعني شكله، وحسيت حالي كيف بدي صلحه كيف بدي أعمله يعني. كانت صعب كان صعب كتير يعني ما بتقدر قدي
5: صعب لإلك للمجتمع خوفك عليه عليك على نفسك شو كانت الأفكار؟
7: ولا إجمالاً أنا ما بهم كتير العالم هقلك ليه، لانه العالم
6: لا انا عايشه اكثر بفرنسا
7: لا ما بس هيك انا حتى كنت لما عرفت كنت عم بروح عم برجع على لبنان اجي على شهرين وروح بس وحتى
6: بس كنت تحكيني تقولي لي انه يا هادي عم يحكوا عليك قدامي
7: انه انا ما مش لانك بس جاي ماما يعني. انا ما مش لانك جاي هلا انا جاي في عرفت انه في حدا من عائلتي قالوا لي شو ابنك جاي قلت له ما بعرف ويمكن يستفل هي حياته حتى سكر الموضوع حتى ما يغطوا يعطوا معي عم تفهم علي
5: بس هذا كمان نوع من الحماية لإلك يعني قلت
6: لهم
5: ما بعرف
6: فيك تقولي لهم ايه
7: لا شيء قلت له انا هيدي حياته ما بعرف يستفل ايه يستفل منه لحاله. هلا كانت اول مرة بيسألوني عالم يعني اول مرة شخص بيسألني بيقول لي هي
5: بعتقد هيدا بيوضح الصراع يلي بين انك تتقبليه وبنفس الوقت المجتمع والناس بيلعبوا
7: دور يعني
5: كمان انت عندك من خلال الاجوبه اللي عندك هي عم يكون عندك تحدي كيف ترد عليهم
7: ايه؟
5: من انه بدك تحمي ابنك وبين كمان في جزء منه يلي هو بعدك منك متقبل الموضوع 100%
7: لاني ماني متقبلته بالاساس. انا لما عرفت قلت له مني موافقه ولا حوافق ما تفكر يوما من هالايام اني حوافق على هالشغله. بس بمرقه عندي وليدي طيب انا بدي اعيش معهم بدي اشوفهم بدي اتمتع فيهم بدي اعيش. هو قال كلمه قلت لك انا قال كلمه زعجني بوقتها قال لي ماما انا هيك ويعني حتى لو زعلتي استفلي زعلي ما بدك تشوفيني ما بدك تحكي معي انت هرة بس انا ما حغير.
6: هيدي
7: جرحتني بقلبي بطريقه طلعت قلت الله بس على كل حال بقول بالقرآن بعدهم من أبنائكم وأولادكم أعداء لكم يمكن يكون ما بعرف بس أنا كمان ماني حأتخلى عنه ما لأني بحبه ما بقدر أتخلي عنه.
5: حبك لإله كان أقوى من كل شيء.
7: إيه
5: هلا أنت كنت بدك تقول شيء تفضل.
6: إيه ما بس شغلة كتير أشياء لما أنت تكوني الشخص اللي عم بيقول لك أنت مش طبيعي لازم تروح تشوف دكتور نفساني لازم تغير حالك مش منيح. تخيل أنت تكون مع شخص حتى لو بتموت فيه عم بيقول لك كل هالأشياء بقى أنا طلعت قلت هي خلاص عرفت عني بقى يا اما بدك تتقبلي الفكره، تتقبلي الفكره، ما تقبلي شو انا يعني، تقبلي الفكره انه يا اما بنحط شيء على جنب ونكمل حياتنا سوا، او ما حخبي حالي ارجع انجع انغلق بعد ما انفتحت على هالشغله يعني. بقى اكيد انا بالنسبه
5: لك موجوع كمان
6: اكيد. تخيل امي اللي بموت فيها،
5: عم تبكي
6: امي اللي بموت فيها عم تحكيني بطريقه انه خلص انه انت هذا مش طبيعي، هذا بتتغير والعائله اللي رح يقولوا. وانا قلت لها انه خلص انه يعني ارجع عدلها، انه ما في غير حالي، ما في غير حالي، ما في غير حالي. وانا شيء تعلمته كثير يعني لما كبرت، انه لو حبي لكل من يعني الاهل بموت فيه وعملوا لي كل شيء وكل شيء كل شيء، بس كمان ما فينا دائما على هال انه نحن اهلك، نحن ربيناك وضحينا كلنا كرمالك، من نوع انه كانه انت كل حياتك لازم تعمل ترجع لهم اللي رجعوا لك اياه. ممنون ممنون على كثير اشياء.
5: وبالعكس انت باللحظه اللي كنت عم تخبرها قلت لها بتقبلي او اعملي اللي بدك اياه، هل قلت لهذا الامر حمايه لك او
6: طفح الكيل؟
5: رفضا لها
6: طفح الكيل لما حكيتني مثل عم تقولي بوقتها، قالت لي هادي انت جاي؟ عم قلت لها هون ايه، وهون راحت يعني هي بهي بكل شيء، انه طبيب نفساني وما حكينا شهر تقريبا يعني.
5: شو كنت بحاجه بوقتها من امك؟
6: بتفهم انه عندها هي ايمج بشعه، صوره بشعه على المثليين، انه بدها تكون كل شيء الا يكون ابنها مثلي. انا حتى لو اذا بمحلها،
5: فانت كل الصوره اللي المجتمع رفضها واللي هي بلحظتها رفضتها هو انت.
6: ايه بقى انا بدي هون بدي بلش ارجيها انه لا ما تعتلي هام مني هيك، مني كل يوم مساعدني.
5: من وين كنت انت تاخد الدعم والحب
6: من رفقة، من الرفقة اللي كانوا عندي،
5: من
6: اختي كمان هي كانت شو اسمه تسمعني وتقبلتني وكل شيء، وخيي كمان سو كان عندي يعني الدعم.
5: لما بتسمعي الوجع الحيرة بتقولي يا ريت كنت معه بكل لحظة حتى ما ينوجع لك.
7: طبيعي، بس أنا ما شاركني بهالشغلات، ما قال لي يعني. بس أي إنسان بدل مهما كان عنده القوة وعنده الوقاحة، عنده الجراءة، بدل بحس إنه بده صدر يضمه، كلمة تخفف عنه.
5: It's interesting. هي بينما إنه يعني بينما هي بتحبك، هي واضح إنه بتحبك كتير، وما نكون ناطرين أنا أولى يعني، واضحة أنت عارف محبة أمك لإلك. وبين الكلمات بتمرق بعض الأحيان كلمات بتشوف قد هي عندها صراع داخلي قوي، وقد هي بدها تتقبلك بعدين ترجع تتذكر الدين، بدها تتقبلك بعدين تتذكر الصورة اللي هي تربت عليها، شو معناتها ابني وشو الصورة اللي بده إياه ابني بالمجتمع، وبين بدها تتقبلك وبين عندها تحدي. هيدا كله ما بيجرحك؟
6: أكيد بيجرحني، لأنه هي عم تصارع مع حالها وعم تعمل هالشي علي. يعني هي لما أشوفها هي مجروحة، أنا لما أشوفها عم تطلع في أيام إنه تقول إنه يا ريت كنت شي تاني يعني، بطلع بزعلها لأنه بحبها كتير لدرجة بعرف إنه رح تكون eternally unsatisfied ولح تكون دائما هالشي. بس أنا يعني وصلنا لمرحلة يعني.
5: طب أنت بتزعل عليها؟
6: بزعل على حالي كمان.
5: وأنت كيف؟
6: أكيد بزعل، أنا بقول إنه ما حد تقبلني، بس أنا صرت خلاص يعني تقبلت هالفكرة، ما حد تقبلني 100%.
5: بنفس الوقت إنه تكونوا قاعدين عم تحكوا مع بعض بكل هيدي الصراحة وبكل هيدا الاحترام وبكل هيدي الرقي من الاختلاف بالتقبل الآخر وبين اختلاف إنه رأي غير، كمان هيدا الشيء كتير مميز.
7: أنا حاول كون هيك مع ابني، وبنفس الوقت بحاول إنه أطلب من ربي.
5: شو بتطلبي من الله لهادي؟
7: يا ربي ترضى عليهم، يا ربي ترضى علي، رضاك من عندك الرضا. أنا ما طلع من ما عندي القدرة إني أقدر تغيرت، ولا عندي القدرة إني أقدر ساند أو أعمل شيء. يا ربي أنت ما بعرف كيف تهدي، كيف تقلبه، كيف تعمل، ما بتعرف الأيام. الواحد أيام بينام وفي أفكار
5: يقلبه لشو؟
7: إيه؟
5: يقلبه لشو؟
7: يعني كيف يقلبه؟ يعني يهدي على شغلات إنه خلاص يمكن ما يعمل الغلط، أو الشغلات اللي بتغضب ربه، أو اللي هي ما بعرف. المهم إنه هلا هو كتير أيام يعمل. يعني أنت هلا فكرة حالك هتعدي بالجنة مثلا؟ لو ما بعرف أنا صحيح كمان.
5: شكرا على صراحتك، لأنه اللي عم تحكي كتير صريح. عم بيكون في صراع اللي عم نحكي عنه بينما إنه النظرة الدينية اللي أنت عندك إياها إنه هي بترفض المثلية الجنسية، فأنت عم تتمني إنه الله يشوف فيه أكتر من إنه هو فقط مثلي جنسي ويعفو عنه ويغفر له. هل هيدا اللي فهمته منك؟
7: بلا مزبوط.
5: إنه هيدا اللي بتقولي. أنت مثل ما عم تقوله كأنه يعني لأنه لإيمانك بالدين الإسلامي إنه يريد بيشوفه مثل ما أنت شايفيته.
7: إيه أنت شايفه يا ربي، أنت شايفه شو هو، شايف قلبه قديه طيب، قديه بيوقف مع الفقراء مع المساكين مع المحبين، بيخدم خدوم.
5: الدين بيلعب دور بكيفية رؤية أمك لإلك، أوكي؟ وسمعنا اللي قالته. أنت لإلك الدين شو بيعني لك؟
6: الدين شخصي، يعني بذكر معك من نحو صغار تقلنا مثلا أنه ما حأجبركم تصلوا، ما حأجبركم تعملوا شيء. أنا لما كنت عم بكتب هالرسائل، لما عرفت حالي أني أنا مثلي ب 17 سنة، كاتب أول شيء Dear God، يعني عم بقول أنا كنت الله، أنا عم بقول ليه عملني هيك؟ ليه شو صار؟ ليه حتى غيرني؟ غيرني أنا مش منيح، ومع أني عملت كتير أشياء منيحة بحياتي وكل شيء. سو أنا كانت علاقتي مع الله كانت كتير أنه يساعدني، هو حاولنا هو يساعدنا وكل شيء وهيك يعني. مرت الايام لصرت هلا انه انا بطلع بقول بس انه الدين لي يعني هو كيف ما تكذب ما تاذي حدا.
5: هل بيزعجك انه البعض بالدين اللي انت تربيت عليه بينظروا لك لانك مثل جنس انه انت شيء غلط؟
6: هلا اكيد بيزعجني ما حدا عالم ما عم يتقبلوني باسم دين، اكيد رح يزعجني هالشيء يعني. بس at the same time إنه هن هيك بيفكروا هيك يعني، شو ما فيها رح غير لهم حياتهم. والمجتمع اللي نحن كنا عايشين فيه هو مجتمع مخلوط بين الذكورية والكمان الدين، كل شيء ديني يعني.
7: أي إنسان بده يعتبر إنه هيدي معصية أوكي يعتبر، بس ما حدا حيحاسبه ولا له حدا حق إنه يحاسب حدا. شو رسالتك للمجتمع؟
5: اعتبر هالعالم عم تسمعك،
7: الذي يرفض البعض
5: بيرفضوا
7: ايه تعبيرك
5: عن ميولك الجنسي، شو بتقول
6: له؟ مثل ماما ما بترفض هالشي بس عم تتقبلني بطريقة احترام، يعني ما منك مضطر تفهمني وتقول انا ما بتقبل هالشي، خلاص انه انا انه يعني بس اعطيني احترام، طلع ما عم بعمل لك شيء عم باذيك، ما عم بعمل لك شيء عم باذي غيرك او شيء، بدي بس انه يكون عنا احترام من بعضنا، نحن إنسان يعني منه شيء كتير طبيعي يكون بين بعض في حكي، في مش توافق على أشياء ومش تفاهم على أشياء، بس إنه فينا نحكي فيها إذا بتكون فيكم تحكوا معنا كمان إذا بتكون تعرفوا أشياء زيادة عنا أو شيء تتفهموا أشياء، وإذا بتكون تحكوا بهالشيء ما تحكوا بهالشيء، بس احترام. هل تتمنين أن يكون لدي أولاد وتكوني تيتا؟ هيك تتمنى أيه. يكون عندي ولاد وتقول لك تايتا
7: أجل ابن الطبيعي يعني، هذا حلم كل ابن طبيعي يصير تايتا يعني الطبيعي.
6: لماذا لديك حتى اليوم صراع ما بين حبك لي وتقبلك لي؟
7: طبيعي بدو دل عندي الصراع، طبيعي بريدك تكون بيرفكت يعني بالصوره.
6: طب شو مش بيرفكت؟
7: لا لا بصوره العيال والزواج. هلا مثلا بروح بشوف رفقاتي مثلا والله زوجوا ابنهم، ها بعدين حبلي كنتهم كذا اجوا اولادهم، يعني هيدا نحن اللي بنحكي عنه، ما فينا نقول بس تقاليد، هيدا استمرارية العالم كلياتها وسنة الحياة يعني. طيب ماما بالقليل اتزوج وجيب لي بيبي مثلا، اللي ما فيني ما بقرف ما فيني.
5: لازم تشرح عدة أشياء،
6: كثير أشياء، بس شغلة واحدة نبلش من وين. أول شيء هي فكرة الزواج، هالفكرة أنه اللي دايما نحن بنحكي فيها بنرجع بنحكي فيها وكل شيء، بحس انه ما فوت براسها
7: يعني، هي فكره
6: لا انه لا انه قصدي انه اتزوج لي وجيب لي اولاد. قلت له شو عم جيب لك جاتو او عم جيب لك مثلا كنبايه، انه مش شو بعمل هيك رمالك يعني. وبذكر حتى من زمان، وهي بذكر انا صدمت لما قلت لها هالشيء، قلت لها طب انه انا اذا رحت تزوجت مثلا وحده بس تجيب اولاد قدام العائله، وعم روح عم خونه مع كثير رجال لاني انا جاي، عم قالت لي ايه بس اتليس انه شو بركي بتشوفوا بيناتكم مثل اتفاق وقلت لها شو هيدا شو هالعيشه
7: لا ما قلت لك هيك
6: بلا بلا قلت
7: لا قلت لك
6: قلتي لي بذكر فيها انه طلعت قلت لك طب انه
7: نحن عم نتزوج يعني
6: عم نكمل إيه. بس كرمالتها نرضي الهي
7: وانت عند ما برضي العالم
6: ولا لا انت حكيتي انا هلا بحكي شفت لك انا بعرف هلا بقى شو اسمه انت فكره انه جيب لي خلاص بقول لك بعرفها
8: قلت لك رضيتك
6: كل شيء عملت لك على هالمشكله نزل لي
7: لا لا
6: لا ايه بس خلي هي الفكره انه بفهم من وين جايه مثلا جيب لي مثلا جيب لي بيت لا ما بدي اجيب بيبي انا ما جاي اجيب اولاد طب اني جيب لي طب بسطني قلت لها طب انه ما في شو بسطك انه انا وانا وين بسطي انا فيها لو عم تفكري دائما عم نرجع على حالك انت شو بدك انت ما على شو بدك لاولادك شو بدهم اولادك
7: هذه صغير
6: هذه الزغطور ايه بس شو اسمه هي الفكره اللي عندها كثير بروجكشن على حياتي بطريقه انه بتتمنى هالشيء بتتمنى هالشيء بتتمنى تقول لرفقاتها مثلا ابنها عنده بيبي من انه
7: هلا من الطبيعي انا بده دل عندي هالحرقه الداخليه او الصراع الداخلي انه انا حسيت فيها بتمناها ما بحسد حدا الحمد لله ابدا بس انه بتمناها انه كانت لو كانت عندي برجع بقول لعل وعسى لعل وعسى انا املي بالله كبير وبنفس الوقت ابني حبيبي اللي بحبه يعني ما بقدر هذا يعني اتخلى عنك ابدا ابدا
8: في حب كبير لإلك وفي حرقه لما بتسمع الحرقه شو بتشعر
6: بتفهمها بطريقه ما بتفهمها لان انا هيك بتفهمها لانه الاهالي وسبيشلي الاهالي العربيه دي بروجكت كثير على الاولاد بكل شيء
7: مالا الحرقه كمان هي درجات حرقه ما تكمل هيك حرقه هيدي هيدي الحرقه اللي بتحس انه صعب انك انما تتحقق يوما
6: ما هو هل بدي اقولها هي ما قصت على هيل صعب هي مثلا تخيلي مثلا انا ستريت وانا مثلا مزوج وحده بس مثلا ما في اجيب اولاد او ما في اجيب اولاد رح تكون عندك حرقه بقلبك انه بتفهمها لانه كأم انا دائما بقول انه بقول انه لو مثلا ما عرفت عني انه مثلي ما كنت قلت لها هي ما بنحكي فيها اصلا يعني بقى بشوفها بتطلع بقول انه هيك مثل دائما عندها الزعل بعينها يعني لانه من عندها
8: اللي حكيته هو اللي حكيته امك هو عباره عن الاكسبكتيشنز توقعات يلي عندها اياها منك يلي هي بتشوف اللي حطتها ما تحققت كلها تحقق جزء منها لما سألتك انت رحت أكتر للشرح انه تتقبل شو ما قالت هلأ انه ما عندك expectations منها ومتوقع انه تحبك ومبسوط انه أصلا حبتك
6: عارف انه بتحبني عن جد يعني حبنا لبعض لأن عارف
8: هلأ في فقرة الصورة أنت عندك صورة حبيت تفرجيها لهادي وأنت معك صورتين حابب تشاركهم مع أمك
6: ايه.
8: تفضل
6: يا أول صورة أنا وياها أنا وصغير
7: ايه حبيبي
6: لما كنت تعتني فيي وعندي كتير ذكريات حلوة معك فيها
7: تأفر قلبي
6: أكبرنا يا حبيبي
7: ايه.
6: والصورة الثانية اللي هي مع سلمى يعني حسيت نفس الصورة بتعمل يعني نفس البارالل بين الاثنين بعدها عم تهتم فيي حتى لو كبرنا اثنين اتنا بس بعدها هلا عم تهتم فيي
7: ايه صحيح
8: وانت صورتها؟
7: لا في هيدي الصورة تذكرها؟
6: بتذكر لما
7: ايه
6: لما
7: هيدا ابني الكبير هو كان بموريال صار معه كونسير كان الدكتور قايل له انه فاضل لك شي 9 اشهر بقى حاب يجي على برشلونه ليقضي معنا هيك وقت واجتمعنا احنا وياه انبسطنا كثير كثير كثير
6: كنا سوا حبيبي
7: وكنا كلياتنا سوا يعني هو واخويته فعلا كانت هيدي لها تاثير كثير بقلبي لانه هيك هن الحمد لله يعني كانوا يحبوا بعضهم كثير هلا صحيح توفى حمودي الله يرحمه بس اتمنى هلا لحديت هلا دايما بوصيهم بقول لهم انه انت ما لها غير اختك واختك ما لها غيرك يعني ما معناتها انه هي بس انه كلوا يد وحده اذا الله راد وانا هذا اللي بحبه
6: حبيبي رح تبكيني هلا
8: هلا عندكم الامكانيه تعبروا لبعض من خلال رسمه يعني رح ترسمي شيء وتقولي له هيدي رسمتي لإلك والعكس صحيح ريدي؟ رح أترككم أنا وروح، بس تخلصوا برجع.

0: الله.
1: خلصتوا؟
0: ايه خلص حطينا كل شيء. حاس حالي بامتحان.
1: مين بده يبلش؟
0: انت.
2: داري شو شفني بيكاسو أنا؟
0: لا بس ما توقعت هالشي هيك يعني.
2: شوف أنا شو حطيت قال تحت نقسم لثلاثة، هادي معي حمودي أكيد أحمد مقسومين، العين العينين عندك هاني مايندر دماغ. دماغ بيقول لي never and ever forget them. وعيني عم تطلع فيكم care of them.
0: هي غالية هلا عليها هلا حبيبي.
2: غالية عليك يمكن أكيد.
0: بقلبي.
2: إيه. يلا ورجيني أنت شو.
0: هلا أنا ما مضيت بس أنا هلا هون فهمت ليه ما عملت رسم بحياتي يعني لأن هيك. عم تحكي على تبعيتك شفت تبعيتك شو. هلا أنا عملت الفكرة اللي بحبها كتير هي هي الصورة دايما بحطها على عيد ميلادك أو عيد الأم. يعني بكون انت هالعابط مسكتيني يعني. هي دايما بتضحكني لانه ما قد ما بتدخن اخي بس نفس الوقت عدى الحنان وبتعبطني دايما هي من انا وصغير تحميني من كثير اشياء ودايما بدها تكون حولي هي وتساعدني. بحبك
2: انا كمان. قال لماذا لم تسمع كلامي وقررت أن تتجه للسينما بدلاً من أن تكون في مجال الهندسة؟
0: بلا سمعت كلامك أول شيء.
2: ما في أول سنة
0: درست. خلي أفسر شو صار. كنت ضايع بين أنه أعمل إخراج أو مات وشي ما خصهم ببعض يعني. بقى كنت بصراع كتير قوي أنه مش عايز أتدني بلبنان ولا بروح على فرنسا. وكنت مغروم بهالشخص يلي رفيق يلي عرفت عليه بس هو ما كان عارف انه انا مغروم فيه وصعب كتير يتقبل هالشيء. قام هون بذكر انه صار شيء معه انه بطريقه انه قلت اكيد ما حيقول انه هو جاي يعني وما حتزبط الشغله. قلت خلص اي هاف تو ليف من هون لانت انسانك عم ببكي بالبيت. قام رحت على فرنسا عملت انجينيور هونيك. بذكر حكيتها قلت لها مام ليكي رح اروح برا مع ستودنت جوب اشتغل فيه رح اعمل اخراج هيك ما بتقولوا لي قلت لك وبعثنا لك وتك شو عم تعمل وكل شيء وهيك يعني. عم اتذكر هي كانت كثير سبورتيف قالت لي انت ادولت اعمل اللي بدك اياه خلص انه بس انه خلص انه قلت لي هلا انه من هون انه انت بتدبر حالك تتعامل كل شيء. قلت لها اوكي.
1: زي طول الوقت حاب انك تكون انت مهندس
2: يعني. انا حسيت انه انا لحقت وديتك على فرنسا انه مثلا درست شيء تيتر انه
1: ما فكرتي يعني ما انبسطت انه اكتشف شيء لأي اللي هو بحب يعمله مش اللي انت بتحبيه اللي هو
2: لا, لا اكيد. هلا انا هذا بس انا شو قلت له قلت له انا دراسي ديك ما دامك اول سنه هي كانت كل 3 سنين
0: لانه كانت صعبه انه اخذ ديسيجنز وقتها لانه كنت انا كلها عارف حالي كل ديسيجن رح اخذها رح تغير لي حياتي كلها لانه منه شغل انا بيطلع راتب كل شهر لا
1: بدك شو موظف هندسي
2: إيه؟ انا كان بدي اياه ثابت يعني بالقليله
0: تريحني
1: بدك تامين اقتصادي لإله
2: إيه إيه إيه انا هذا اللي كان
1: طب اليوم بتقولي لا منيح لي عمل اخراج
2: منيح اللي يعمل اللي بيحبه ايه اكيد
1: حبيبي يعني وصلنا لا
0: ايه لا هي لما ذكر اول مره لما بلشت تشوف افلام اللي عم بعملها تقول لي انه حلو هيك يعني بس بضحكني لهلا بضحك فيها ما دائما عم عملت فيلم عنا على كانال بلس وواحد على فرانس تيلي وهيك وعندي شركه انتاج وكل شيء وجوائز وكل شيء بتعرف فيها تقول لي طب يا هادي انت رح تعمل هيك فيلم قلت له شو قصدك فيلم؟ قلت له هيك فيلم قلت له شو عملت انا كان يعني عم برسم كنت قبل
2: لا انا ما قصدي انه
0: بعرف
2: قصدي او هيك صغير انه فيلم
1: انت عملت كمان فيلم عنا
0: عملت فيلم عنا ايه
1: اكزاكتلي
0: امرأة فضاء هي
1: البطولة اللي كانت فيه
0: شفته اكيد هي ما في غيرها هي
1: نرجع للأسئلة في أسئلة كتير جاية بعد
2: هل هناك شيء بيضايقك مني وحابب اني غيره؟
0: لا بحس في عندك شغلة يلي بتاخد وقت تتعترف انها غلطت ولحتى تتقبل الاشياء ما عم بحكي على المثليين او شيء ابدا بس
2: انه
0: اي شغلة وهيك يعني وإذا عم كمل هلأ ما تروح تتفجر علي الله يرضى عليك عادين بالأوتيل بس
2: أكل حال في كتير كاركتر منك لألي ولا نفس الشيء
0: ابنك شو طالع
2: لا ما ضروري يعني. لأنه في كتير منهم هيدا بس إنه نفس الشيء يعني أنت كمان يعني
0: هلأ بتقول
2: إنه علي
0: نفس الشيء
2: لا لا بتقول إنه علي أنا
3: بيخد
2: وقت لحتى أعتذر نفس الشيء هو كمان بياخد وقت ليعتذر وهذا إذا
1: لا
2: أيام
1: هذا إذا اعتذر لا وهذا إذا اعتذر
2: بغلطه
0: لا قلبت علي ده
2: لا أهزير شو يعني هلا هو يعني قد ما بيعصبني بقوله إني أنا ربيتكم وأنا قمت بالأمور كلياتها ووصلت وعملت وتركت عايشة أنا لوحدي هلأ قاعدة ببربنيون لوحدي بقيت لوحدي وعملت صحبي وأصدقاء من منطقة ما بعرف حدا فيها كانت
0: وما بتحكي منيح فرنسي
2: وما بحكي منيح فرنسي يعني أنا بالسطر عم أدرس هذا كلياته على جوجل ماب وباخذ هالبيوسات
0: هي وحياة الله فخر لألي واسم الله علي عم مش
2: ما أنا بيحكوا منيحة فرنسية
0: بتحكي وكل شيء بس دايما أنا بفضل كل شيء يكون أحسن لها
2: جيت على بربنيون كمان أنا برمت على بيوت أنا
0: يا ماما
2: أنا
0: يا ماما
2: ورسل بيرجع بيعمل لك ما معقولة أنت بتلفي وبتدور
0: لا يعني
2: لا بدي هي لا بدي هي وهو كل شوي تليفون لك بابا ما معقولة
1: طلعي تركي ما شو خلاص
2: ضيق لي خليقي عرفت شو بدها ضيق لي خليقي
0: بدي أقول شغلة أنا بقول هالشي أول شي لبعت الهمة أول شي من عم بعمل هالشي لأنه كرمال تكون زية أو عبلها شي بعت الهمة أول شي وتاني شي بتعمل لي ستريس بطريقة بس كنا على البوردينج البوردينج بلش وهي قاعدة صارت ما عارف وين راحت وأنا عم بطلع وين بدي لاقيها وطيع وهي قاعدة عم بتدخر وعم تقول أيتا عم تبرم هيك على حالها أنه كله هيك بتجي من طريقة عم بعمل لك أنا ببزع عليك
1: من حبك
0: ما هو أكتر شيء بتحبيه فيي؟
2: بحب صراحتك طيبتك
0: بس أكتر شيء
2: أكتر شيء محبتك لألي
0: حبيبي شو عارفك كيف
2: ما فينا نزينة هيدا أحساس داخلي بعرف بمحبتك أنت بالنسبة لألي
0: حبيبي
2: ما الذي أمنحك إياه ولا تستطيع يستطيع غيري أعطاه لك
0: حب الأم يلي أنت أعطيتني وتقبلك لألي مثل ما أنا فيه
1: كيف؟ فيك تشرح لنا أكثر؟
0: أعطتني يعني هي كأنا كشخص كعيش حياتي مثل ما أنا بدي إياها ما في حدا بيقدر يعني أنا بس يعني كل العالم بيتقبلوني أو ما بيتقبلوني هول يعني شي ما بيعني لي يعني أهم شيء هو يكون من أمي يعني تتقبلني ومن عائلتي وهي أعطتني من أول شيء حتى لو كان عنا طلعات ونزلات وصلنا لمرحلة اليوم من حب بعض لدرجة إنه أنا
2: صح بس إنه يعني كمان أنت أنا غير الحب اللي أعطيتك شو أعطيتك؟ أعطيتك ثقة أعطيتك قوة شو أعطيتك؟
0: شوف الحب اللي عم تعطيني بطريقة صريحة منها طريقة إنه أم عم تضطر تحب ابنها لأنه ابنها حتى لو بعرف عم تكون لعلك ضغوطات كتير تتقبلي في أفكاري
1: ليه حبها لإلك لإلك مهم؟
0: حسوا كتير لما تكون مثلاً تقول لي أشياء مثلاً بحبك أو فخورة فيك وهذا بالنسبة لي حتى ريسنت لما بعثت لي إياها على لما ربحت الأول كتبت لي على الكومنت على إنه I'm proud of you وكل شيء نعم لك إنه هيك I made it يعني بعينها أتليس
2: هلا يمكن هي ما بتجي من كلمة إنه لما بقول له أنا بحبك أو لما هو بيقول لي ماما أنا بحبك يعني هلا أنا كتير بتدلع عليه بقول له هادي بتحبني مثلاً بيقول لي ماما ولا أبيخ من سؤالك بقول له هي منو سؤال
1: بس بتحكوا ما يعني ممكن تقول له أنا بحبك وهي تقول لك أنا بحبك
2: أكيد
1: هاي ما كمان منا شيء من المسلمات
0: لا وسبيشلي بنقولها بعد ما نتخانق
2: مثلاً بلي إيه لما جاي لعندي بقول لي ماما مثلاً ذكرتك ده حلوة إنه ما منو نسيني يعني

0: هذه شو ترتيب الورود ومعناتهم تعطيهم لأمك.
1: اوكي
0: وما تقول لي اخترت اي وردي
1: اول شيء
0: مع المعنى اللي هو مربوط فيه. ريدي؟
1: يلا
2: اوكي
0: رح تتركن لحالكم.
1: اه
0: اتس يور مومنت. عيش اللحظه.
1: الله
0: باي باي.
1: شكرا يا صاحبي. شكرا. هي امتنان وتقدير.
2: ايه
1: وهيدي صداقه وهيدي حب. اي واحده تعطيني اول واحده دنيا انا بحب بعيده عني بس ليه؟
2: أنا ولا ما خلقت حبيتك
1: يا حبيبي.
2: بعدين صرت صديقة أنا وياك. بعدين أبردت لو بدي أعطيك التاني هيدي لونها غامق هيدي فاتحة بايخة لإلك.
1: هلا التقدير عم تعطيني.
2: يلا هلا
1: اوكي هلا انا رح اعطيك اول شيء حب. لا من اول شيء اعطيتني كثير حب ولهلا عم تعطيني حب سو هي اول شيء رح اعطيك اياها واول شيء بحسها معك. وبعدين بعطيك التقدير لانه انت كامراه وشو عملتي بحياتك لالك ولالنا كنا بالعائله والصداقه رح اعطيك اياها.
2: ليه ما في صداقة
1: أنا وياك؟ نحن نفس الشيء كرفقة وكابن وأمه.
2: أنا هيك دلوع على وحشي.
1: هون هيدي الشاك أول شيء خليه على هيك. أوكي. بعد الحلقة ربما سيكون هناك تعليقات مسيئة من البعض، ماذا تقولين لهم؟
0: رح يكون في كلام بينقال هلأ بالتعليقات اللي عم نشوفها ورح تكون موجودة. شو بتقولي لهم إنك اليوم طالعة مع ابنك بتقولي أنا ابني مثلي وأنا بحبه مثل ما هو؟ أكيد رح ينتقدوا هيدا الأمر.
2: أكيد يمكن ينتقدوا من طبيعي. طيب بس هيدا أنا ما حدا ينتقد حدا. يعني أصلاً كانت الماما تقلنا بشغلة هيك إنه ما حدا ينتقد حدا إلا ينتقد بالصوم والصلاة مثلاً، بس إنه البقية ما حدا معصوم عن الخطأ.
0: بالتحديد التعليقات رح تكون موجهة لهادي بسبب مثليته الجنسية.
2: إيه ما لهم علاقة فيه. شو بدهم فيه؟ أنا ابني ما لأنه قليل تهذيب وصل هيك، منو لأنه قليل تربية وصل هيك. أنا ربيت، أنا وجهت، وأنا حكيت، بس هو كون هيك. طب أنا شو بيطلع بإيدي؟ أنا شو بيطلع بإيدي؟ ما بيطلع بإيدي شيء.
0: بتحبيه مثل ما هو؟
2: من طبيعي. طبيعي بدي حبه ابني. ابني. وبعدين كل إنسان حر. وأكيد حوقف دافع عن ابني وهاجم كل واحد كمان بده يحكي. شو الدعم اللي كنت بدك اياه بتتمنى اني كنت ادعمك فيه مثلا؟ ما دايماك عم بتقول انه مراهقتك انه كانت صعبه وانا مستغرب.
1: لا مني عم بقول ما كانت صعبه بس عم تتوجهي بالمدرسه عندي كنت من عاد يعني الرفيق الكل يعني كلهم بيحبوني وكل شيء بس كان دايما الاشياء اللي انا كنت كثير استحي بقى دايما اسمع الاشياء بقى اغير حالي كرمال بس انا كنت ما كنت لهالدرجه صعبه.
2: طب ليه يعني تستحي مثلا؟ ما انا هذا اللي كنت
1: انا هيك انا شخصيتي كنت استحي هيك.
2: لا طيب بس انه انا دايما ادعمك بس انه مثلا
1: هي اللي بتستحي ما يعني لازم تدعميني تشديني اذا حدا بيستحي لازم تشدي عليه ما هي هالشغله قصدي ما خاصه ببعضها انا كنت دعم بعد ما عرفتي عني بحس اكثر. هل انت سعيده وفخوره بي اليوم؟
2: طبيعي
1: حبيبي.
2: طبيعي يعني أنا لو ما تقبلت ما تقبلت تجاوزت ودليت مني ما كنا مع بعض. طبيعي
1: ما كنا اليوم هون سوا.
2: ما بس ما كنا هون سوا ما كنا هالأيام كلياتها اللي رجعنا عشناها يعني من لما عرفت لحديت هلا شوف قد مرة بحياتنا أشياء حلوة ونروح ونسافر يعني هيدي بنا حلوة هذا زاد لإلي يعني وأكيد هو زاد لإلك لأنه يوما ما هيك تفكر كيف رحنا كيف جينا أنت وأمك مثلا بعد

0: هذا مرتين ويل لي يعني
1: إنه
0: ده أنا بقى كمان هيك بنبسط أو إذا طلعت لي صورة هي لما رحت أنا وهادي لما عزمني هادي لما هادي رحت عشتها يعني بس وقطعتك بين وقتها يعني شيء بشع كتير
2: لما بيكون مع الرجل يلي بحبه وبعلاقة كيف علاقتك مع الرجل أو صاحبه أو صديقه أو
0: أنا ما حقول صاحبه أنا بقول صديقه لأني حطيتها براسي إنه صديق كتير أنا وياه عم بحكي جد يعني بنمزح بنحكي بيهتم فيني بيهتم في عيد ميلادي أيام مثلاً أكيد بيحتفلوا لي في كلياتهم
2: تقولي له يا صهري
0: رفيق ابني مصر رفيق ابني يعني بالعكس علاقتي كتير أنا وياه يعني مثلا شكله بيحب يأكل مثلا بعمل له إياه هو بيقول لي مثلا بيعمل لي شغلات هيك طيبة كذا لا يعني حتى كتير أيام هادي بتجي سفريات دل أنا وياه ومنروح بنكزدير أيام وبنسهر الحمد لله منيحة يعني عرفت علي كيف مش الحال لو حبيت توصف أمك بكلمة شو هالكلمة هي توصفها ككل كلها باكج يعني
1: حنان وقوة يعني أنت عندك العاطفة اللي بتعطيني إياها والحنان بشيء رائع وعندك هالقوة فيها هيك يعني هي منها حنان كتير هيك دو لا بيجي هيك يعني حولك بياخدك بطريقة الحلوة ويمكن من طريقة الحس
0: هلا الحنان والقوة
1: إيه؟
0: هلا الحنان بقوم بوسك
1: والقوة بتفعل كف حس قلبي في كف غير عطيني بوسة تعطي هاي من هون يلا عملي كف يا حبيبي يا حبيبتي انت
2: شكراً كتير
0: شكراً لك
2: ويعطيكم ألف عافية وشكراً لأنتوا فتحتوا قلوبكم لبعض
1: فتحت قلبي وأخذوا كل الإيموشنز بتروعوا مني هلأ
0: كتير حلوة وكتير حبيتها كلماته كمان حسيتها كأنها أول مرة بسمعها زلقيت فيها تاتش صادق أكتر
1: طلع بعض عين بالعين يعني ونقول الأشياء بقلبنا وأشياء عن جد من جوا جوا
0: يحكي عن طفولته أو عن مراهقته يعني
1: قعدنا قدام بعض وعم نقول هالأشياء علناً بس أكتر أكد لي أنه أنا عن جد يعني بنفهم مع بعض كتير كتير أشياء ومنحب بعض كتير
0: نعطي الأحساس أكتر
1: بقى ما في شي فاجأني أبداً
3: جعفر توك ترقبوك الأربعة عشر وثلث صباحاً عبر صوت كل لبنان هذا البرنامج يبث عبر قناة دي دبليو عربية بألمانيا

0: منتخبات كرة السلة، ملف اللاعب المجنس النافذ المؤجل من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، واستئناف الدوري اللبناني وغيرها من المواضيع. تسمعوها ببلاي باي بلاي مع مدير المنتخبات الوطني بكرة السلة مارون جبرايل وأنتوني مجدلاني الجمعة 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
10: الممثلين رائعين.
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
11: مع علي بليبل وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
12: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
13: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الحادية عشرة وربع تماما في صوت كل لبنان نحييكم وهذا موجز للأخبار في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوباً استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدة تورة وغارة على كل من صريفة وباريش في قضاء سور وفي بيروت سجل تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية على مستوى منخفض جداً فوق الضاحية وبيروت نقل موقع ولا عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إنه بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي نشاطه في لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر فإن بيروت لم تعد محصنة من الهجمات الإسرائيلية وأوضح أنه إذا نشأت فرص عملياتية في العاصمة اللبنانية فلن يتردد الجيش الإسرائيلي وسيستغلها لضرب أهداف حزب الله وعلى لسان نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي أكد أنه حليف إيران ويفتخر بذلك مشددا على أنه لا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار في حال جرى تكريس الاحتلال في الجنوب رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أن لبنان يمر بمنعطف كبير نتيجة التجاذبات السياسية والصراعات المذهبية والانهيارات المالية وللتدخلات الخارجية المؤثرة في تقرير مصيره ودوره ولهمجية الاعتداءات المتكررة على سيادته ولضياع دولته وتجاوز داخلي لدستوره وقراره وأمل في أن تساهم القمة الروحية المزمع انعقادها في دار الطائفة في التعاطي بمنتهى الوعي والحكمة والروح الوطنية والعقلانية في هذا الظرف الحرج بدءا بالضغط القوي لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتحمل الدولة مسؤولية حفظ سيادة الوطن وصون أمانته وتحرير أرضه
8: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وإنت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: شدد مستشار المرشد الإيراني على أن خط طهران الأحمر واضح هذه المرة، والأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل، مؤكدا أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة هو مضيق هرمز. والخبر الأخير، أشار مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إلى أن احتمال تجدد الحرب مع أمريكا ضئيل. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: رئيس مجلس إدارة المدير العام لكهرباء زحلي المهندس أسعد نكد يتحدث في موقف مسؤول عن استمرار المرفق العام وتوفير الكهرباء 24/24 في زحلي عن التحديات وأفق المستقبل الكهربائي الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: منتخبات كرة السلة، ملف اللاعب المجنس النافذ المؤجل من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم واستئناف الدوري اللبناني وغيرها من المواضيع، تسمعوها ببلاي باي بلاي مع مدير المنتخبات الوطني بكرة السلة مارون جبرايل وأنتوني مجدلاني الجمعة 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: لبنان الحلم بيستضيف الممثل وجيه صقر بحديث عن أحلام وانتظارات مهنية ووطنية، فهل من وسيلة لتحقيقها بالواقع؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الوحش
4: تح معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش،
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
7: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: إليك أحلى زهرة يا فراشي، نقيني زهرات البقل الشقرة وعلى شعرة تشكيني.
9: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
10: شو هالصوت الحلو عبكرة؟
9: مرسي عمو. عم تقرأ الجريدة؟
10: ايه أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
9: بلا أكيد.
10: انت ما بتقرأ؟
9: بلا بقرأ. بس عمو مش أسرع لك تقرأ من التليفون؟
10: لا لا لا لا يا بنتي لا، أنا تعودت على الجريدة، ما في مثلها.
9: بس مثلاً شوف لي هالخبر، في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري، مش لأنه تأكدنا منها، بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
10: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
9: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء منشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، سأل حالك سؤال بسيط: مين قاله؟
11: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
2: صوت كل لبنان.

بنحييكم عبر صوت كل لبنان. خبر مريم بحلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميل المخرج البروفيسور روي جبور ببداية لقائنا لليوم. خبر مريم موضوع جديد اليوم. بدي أسأل، من يسعى إلى الفتنة في لبنان؟ مين؟ كتير بنسمع أنه هيدا الشخص بده الفتنة، هيدا الفريق بده الفتنة، هيدا الشخص عم يسعى للفتنة. هيدا ليش مين بيقدر يعمل فتنة بالبلد؟ ومين قده؟ ولوين بدها تاخد البلد؟ شو معشنا، حروب داخلية أو حتى خارجية؟ مين برأيكم عم بيتحشر ليعمل فتنة؟ وبين مين ومين؟ ومين مصلحة مين؟ مصلحة مين إنه الناس تتخانق ببعضها بلبنان وما تبني بلد؟ مصلحة مين إنه الخي يقوس على خيه أو يقتل خيه؟ شو الخي؟ شو الخي هو بس؟ بالدم؟ خيك وطنك بيجمعك فيه. هيدا منه شعر، آخر شعر سمعته وطن النجوم. اللي عم نحكيه، تعرفوا قديش في ناس من بعد أي حرب بتصير بالبلدان بتبكي إنه صار فيه هيك حرب، هني كمواطنين بين بعضهم وإزيوا بعضهم وإزيوا بلدهم وتأذوا سنوات وسنوات لقدام وجرح ما شفي لهلأ. طيب اللي بيشوف هالنار ليه بده يدق فيها؟ ما حتحرقه لوحده، حتحرق إخواته بالبلد، إخوات هالبلد، ورح تحرق البلد كله. برأيك من يسعى إلى الفتنة في لبنان ضمن الشعب اللبناني؟ على 0-4-5-4-5-3-5-2 وعلى 0-3-0-0-0-9-3-3 خبر مريم مباشرة على الهواء.

0: إذن مباشرة على الهواء بلشنا نتلقى الواتسابات. بس لحظة, رقم بينتهي ب55. يلي كانوا رؤساء ميليشيات وما زالوا بحبوا يعيشوا على الدم, هولي اللي بدهم الفتنة وعم يسعوا للفتنة برأي المستمعة. هنسمع فويس. يلا
1: أخير صباحير, كيفك؟ صحتك؟ فاضي من طرابلس؟ أول شيء بدي أعيدك بعيد الأضحى
0: وجميع أضحى مبارك. شكرا لإلك
1: عموما وخصوصا المسلمين.
0: ينعاد على الجميع. شكرا.
1: مين بده يعمل فتنة؟ في غير حزب الله بده يعمل فتنة بالبلد؟ بدهم يسقطوا الحكومة. منهم عارفينين نحن إذا بدهم ينزلوا الشعب عشيرة ليسقطوا الحكومة. منهم عارفينين نحن بدنا ننزل كمان بصير شارع مو بالشارع. ما هي الفتنة؟ نحن كلياتنا ورا الجيش وبدنا الجيش هو يكون يحمي لبنان. ما بدنا غيره, ما بدنا حسب السلاح بو, بدنا وطن وبس, بدنا الجيش اللبناني يحمينا. هو بيمنع الفتنة. بدي اقول لك يا ست مريم, كان عيد التحرير, عيد المقاومة والتحرير, بدي اسأل الطرف الديني عن أي تحرير عم تحكوه؟ عن أي تحرير؟ مش جنوب راح وجرفوه وسا في عيد المقاومة والتحرير؟ ست مريم جاوبيني أنت على عيد التحرير, عن أي تحرير عم يحكوه؟
0: هلا أنا بدي جاوبك, شو بدك فيه؟ شو بدك فيه يا فادي؟ خليك هيك بتقلي كلام حلو مثل أهل عكار وأهل طرابلس وأنا بنبسط فيكن. شو بدك فيه تاخد رأيي على الهوى؟ مش معناتها ما عندي رأي, بس أنا خليلي رأيي لإلي لمساحتي الخاصة اللي بحكيها وبلوتو يلي بيتابعني واللي بيعرفني بيعرف شو رأيي, بيعرف قديش أنا متمسكة بالبلد وقديش أنا فعلاً بخاف على البلد, بخاف عليه من ناس ما بدها مصلحته ولا مصلحة مواطنيه, ناس ما عم تشتغل لمصلحة البلد ولمصلحة الناس اللي فيه. هولي أنا بخاف على البلد منهم. تقلي شو رأيي؟ رأيي معروف. لما أنا بجي بحكي بشكل عام بعناوين كبيرة أنا بحبها وأنا قرأت عنها وأنا متمسكة فيها, عن الإنسانية, عن عدم استعمال الأسلحة ضد الناس العزل أو حتى أنا أوريدي السلاح ما بدي شيء وين ما كان بكل العالم مش بس بمساحة معينة. دايما بأدعو إنه الناس تعيش الإنسانية بسلام كلها, ما بس وطننا, وين ما كان ما حدا يتعدى على حدا, ما حدا يطمع بحدا. هاي العناوين الكبيرة أنا بحلم تتطبق ببلدنا, ما نضطر حتى سكين نستعمله ضد حدا. تخيل, أنا حتى وقت بحلم إنه السرقة تنتهي من العالم كله, ما يبقى فيه حتى سرقين, ما بقى فيه. تخيل لهالدرجة أنا بحكي بالعناوين العريضة يلي بتمنى يمكن غبية إنه كيف بدها تتطبق هالعناوين العريضة ببلدان صغيرة فيها أطماع وفيها ناس وفيها أشخاص ما بتشتغل لمصلحتها. ما بعرف, يمكن حلم كتير كبير بيتحقق قبل ما موت, ما بعرف, بس إنه هلأ على 40 سنة ما تحقق, ما شفته هالعنوان العريض الإنساني العريض, ما شفته تحقق 100% بمطارح معينة على الكرة الأرضية. دايما في شر وفي عنف, ليه؟ ما بعرف, مع أنه ولا مرة كان العنف نهي قصة معينة, دايما العنف يجر العنف والإرهاب بجر الإرهاب والحرب بتجر حرب, ما في شيء بيوقف عند مطرحه لما بيكون في عنف وحرب وإرهاب وأسلحة. هيدا اللي بجاوبك هو, وأنا بحييك وبحيي كل اللي بيسمعوني بعكار وطرابلس, تعرفوا معزتكم كتير كبيرة كتير كبيرة والشمال كله أهلا وسهلا فيكم. بذكر أنا عم بسأل مين بده فتنة بالبلد, مين يسعى لإلها؟ مين؟ على 0454-553-52 الاتصالات، وعلى 0300-933-933. هلا الكونكشن عبر واتساب ماشي حالها، بس عبر فيسبوك لحقني is starting، يعني بعد ما صرت لايف عبر فيسبوك، وهيدا الشيء انا حيزعجني لانه بقدر ارجع تابع حلقاتي وانبسط بحالي او انتقد نفسي. فاليوم يبدو انا وماتا في حواجز بيناتنا خاصه بالكونكشن بالبلد. البلد كيف بده يعتني بالكونكشن؟ كيف بده يعتني بالكونكشن؟ اذا بمطارح معين السير تعبان، الناس بالموبيلاتات عم تمشي عكس السير ببعض المناطق بلبنان، بتورط الشخص اللي ماشي بالسير مزبوط، بيطلعوا له فجأة عكس السير بوجهه، هول انخبصهم، هو بيتورط بفوت بألف ملف وألف قضية. هول ليش ما بينعمل لهم قانون؟ وليش ما بيتراقبوا على الطرقات؟ صار الواحد منه قادر مسترجي يظهر مطرح ما بده من وراء انه بيتورط انه يصدم حدا منهم. وعلى التقاطعات والإشارات ببعض المناطق، بعض الناس اللي بتوقف لحتى تبيعك أمور صغيرة بتصر انه تبيعك وبتوقف على الشباك، انت يمكن فجأة مشي السير وبدك تمشي بتدعس لأجرع شوي. طب ليه هولي ما بيصير في تنظيم لقلن؟ ليش تركين البلد هيك؟ ليه بمناطق معينة ما منشوف منهم، بمناطق تانية ما منسترجي ننزل؟ هولي بخوفوا، بخوف انه انت تتورط بصدم حدا منهم. بكل صراحة ما بقى فيك تعمل مشوار مطرح ما بدك، بتنزل على بيروت، بتنزل على جديدة، بتنزل على الصالومة، بتروح على الحايك، ما في موبيلات الا ما بتطلع قدامك حتى عكس السير، وبيطلعوا على جوانب السيارة. يا خي وين كنت تحت الدولاب انت؟ ما مبين علي على المراية. طب هولي انا بتورط فيهم، اذا دقيت فيهم تبقى ماشي انت وعم بتصلي يا رب تخلصني من هاللحظة، بتبقى انت بتقله كل حياتي بكفي وهي اللحظة بكفي تانية. ليش؟ ليش هول ما بيتنظموا؟ مين مسؤول عنهم؟ مش حرام؟ مش حرام ينعمل بالبلد هيك؟ وهولي كلهم معهم رخص؟ كله هيدا معه رخصة؟ لو معه رخصة اوريدي مش ماشي عكس السير، اوريدي بيمشي طبيعي، بيبقى زلم محترم جايب رخصة ماشي فيها نمرته واضحة، مش عارفة ايه وكذا، ماشي بالقانون. بس هيك الدنيا فلتاني، موبيلاتات اقل موبيلات حقها 60-70 دولار، اوقات بيجيبوها يا خي 100-200 دولار من هول صغار، وبيطلع عليها ناس مدري شو اعمارهم وناس مدري بيعرفوا يسوقوا مدري لا. طب هو اللي بيورطوا الشخص اللي عم بيسوق؟ لا، بدها تشوف الدولة شو بدها تعمل بحياة المواطن بتفاصيل يومية عم يتعرض لها يوميا، إذا مش لحظويا. أنا ربيت بجوني ما شفت هيك، مش معناتها ما في هيك، أنا شخصيا تجربتي ما شفت هيك، أنا ما شفت موبيلات بتطلع من تحت الدولاب بجوني بتورطني فيها إذا صدمتها ولا مش عارفة، ما شفت بجوني هيك. روح شوي صوب جديد عود التقاطع والإشارات، ما بقدر بيطلع وبتوصل على سن الفيل بتقرب من الصالومي، شو عم بصير؟ انتبهوا، هاي نقطة معينة، في مطارح تانية ما بتذكر تحديدا وين، بس انه في فلتين مش طبيعي لبعض اللي عم بيسوقوا موبيلاتات. كيف وشو بتطلع الموبيلات قدام دولاب السيارة اذا معك تجيب عالي مثلا؟ ما بتشوفها اوقات؟ لا، ليه الفلتين بهالطريقة؟ ليه ما بتنظموا هيدا؟ مش عم نقلكم ما تسوقوا موبيلاتات او تمنعوا ناس تسوق موبيلات، بتعرفوا عجقة السير هيك، بس لا تتصير الموبيلات نروح نجزدرك بعد الظهر، لا ما بيصير هيك يا خي، جزدر بس ضمن القانون، عرف انه في ارواح انت عم بتورطها ما إلاش علاقة، وبيبقى في ناس حده وراه وما بعرف شو محمل ومدري كيف، بيبقى في ولاد عم بيسوقوا. انا طلع قدامي ولاد اقل من 18 مرة بسيارات كمان عم بيسوقوا، ده كيف مسوقينه؟ كيف أهله بيحدوا؟ يمكن ما بيحدوا، ما بيفكروا مسوين ولاد تحت 18. خي بتعرف بدك أضرب من هيك تما أقول الكلمة، لأنه أنا على الهوا بدك أضرب تما أقول الكلمة. أنا مع أنه حدا ما يسلم سيارة قبل 25 سنة بلبنان، بس يصير عمره 25 سنة رو عمله فحص السواقة ونسقط قل له عندك 5 سنين لترجع، بتكون كتير قاسية، بدها تكون كتير قاسية. شوفوا المشرعين شو بدهم يعملوا بقانون السير، ما بتشوف إلا أولاد بالسيارات عم بيسوقوا عمره 12 عمره 14 بيورط غيره. شو أنا سألاني حبيبي أنت يصير لك شي؟ لما أهلك بده يفلتوك تسوق سيارة بهالطريقة أنت وأهلك، مش حقولها على الهوى. أنا سألني عن روحي وروح عائلتي يلي بنهار إذا بيصير لها شي، فأنا سألني عن حالي انطلاقا من مسؤوليتي عن حالي وعن عائلتي وعن دمي وعن بيتي. ما بيحقلك أبدا تسرق بيتي مني وتسوق ابنك قبل 18، وما بيحقلك ولا لحظة تعطي موبيلات لابن 15 و16 يجزر مع أصحابه بلد فلتين من هالناحية. رايح مركز لي على القضايا العناوين يلي بمليون سنة مش حتتطبق يا أخي، بمليون سنة. بقولك حي ما بعرف شو حقول يا أخي، أنا الهوى بقى شي ناسبني حيطلع من تمي كلام بقى، رح يخلص عمري وقضاياك الكبيرة ما عم بتحلها وترك لي هاي التفاصيل اليومية تحرقني. يعني أنا بسيب بترك كل هالتفاصيل اليومية تبع المواطن اللبناني اللي بتورطه من قانون السير لغيره، للدوائر الرسمية، للأمور اللي عم بتصير بالدوائر الرسمية، إذا كان في رشوة أو فساد whatever اللي عم نسمع فيه بالإعلام، هاو بتركهم كلهم وبروحوا بدي انزع سلاح الحزب. يا أخي صفي اللي أنت وسلاح الحزب انزعوا يا أخي، روح شو شوك تعمل أنت وياه يا أخي، ما تنزعوا أو انزعوا ما خصك برأيي، بس ما فيك تترك لي كل تفاصيل الطرقات وتقلي أنا عم بشتغل على أني أنا شلح السلاح. هاي قضية أنا شخصيا يوميا بس عم شوف موبيلتات تحت الدوليبة تظهر فجأة، وعم شوف ولاد عم تسوق عمرها 12 سنة، شو إلها علاقة بنزع سلاح الحزب؟ وين دولتك على الأرض؟ وين عناصر قوى الأمن؟ موجودين أخي موجودين، ليه لكن في هيك؟ لأني على الهواء هحييهم موجودين، وأكبر تحية لألون. أنا بعرف هو ليش شو بيتعبوا وبيوقفوا على الطرقات وشو معاشاتهم، اللي بدك يا عراسي يا أخي قوى الأمن الجيش وكل أجهزة الدولة، ولكن هيدي اللي بتبقى الفويت الصغيرة هاي بتعرف إنه بتخرب بيوت ناس، شو بينفعني أنا روح قضي بالتوقيف مدري قدي لفهم الشخص وأهله إنه مش أنا عن قصد قتلته على الموبيلات. اتفضل فتت بقضية طويلة عريضة وأنا مش وش بهدلة بقى، أنا تخدني على المخافر تحقق معي لشي عن غير قصد خالص، أصلا بعطيك عمري من قبل ما فوت على المخافر. ما بحملها حتى عن غير قصد إني لا سمح الله أصدم حدا وقتله، أنا نفسيا ما بحملها. يعني مجرد ما تيجي تحقق معي أنت وجاي على الطريق بكون خالص رحت سكتة قلبية أو بخوت بفقد عقلي، بصير فاقدة الأهلية وما قادر لا تستوقفني ولا تحقق معي ولا تحاكمني. رجاء شوفوا هالأمور، روحوا شوفوا الأرض، شوفوا الناس، شوفوا التفاصيل اللي عم تصير بالحياة اليومية. عال ظهري من فيسبوك تعبني، ما في كونكشن مزبوطة، ظهري منه كله. أوكي فوت على أن جام ميوزك سكول نسمعه بقى، يعني شوف مين.
2: والله يا ست مريم لا واحد يفهم الفتنة شو هي، دائما الواحد بيجا يقول شو يعني فتنة،
0: ايه
2: شو الديفينيشن تبعها. هايدي بنفهم هون ساعتها بتبلش تعملي مثل فلتراج لتعرفي اي جهات مع الفتنة واي جهات منها مع الفتنة. دائما الفتنة هي ما بتجي لأجندة لمصلحة البلد ومصلحة الشعب، بيجي لمصلحة حزب معين وايديولوجية معينة، وهون هن بيسعوا البلد دولة ضعيفة، وكل ما كانت الدولة ضعيفة كل ما هن ضاينوا وعملوا دولتهم الخاصة ومصرفيتهم الخاصة وبنوتهم الخاصة، وآخر همهم شريكهم بالوطن إذا ماشي ولا مش ماشي، عايش ولا مش عايش، حالة طبيعية ولا لا. للأسف بلدنا نحن من زمان دائما معلب هيدا الدين لهيدا تبع لهيدا البلد، وهيدا الدين لهيدا تبع لهالبلد. يعني مثلا دائما بيقولوا السنة تبع للسعودية والشيعي تبع لإيران، المسيحي ضايع مش معروف إذا فرنساوي أمريكاني، والدرزي نفس الشيء. للأسف نحن نعمل هيك ما عم نربي بلد، ما عم نقول نحن لبنانية قبل ما نقول نحن أنا شيعي برجع بقول أنا لبناني، أو أنا مسيحي قبل ما أقول أنا لبناني. دغري بنصير نطلع بهالشغله، وكمان بدنا ثقافه معينه بلش هالاحزاب تفوت العالم مع بعضها مش ضد بعضها.
0: شكرا لك، شكرا لرأيك. الاتصالات منخدع 0-4-5-4-5-3-5-2 والواتساب على 0-3-0-0-0-9-3-3. خبر مريم مباشرة على الهواء، شو رأيك؟ مين عم يعمل فتنة بالبلد ومن يسعى إليها؟ وهل بتنجح؟ هذه النار، نار. الخي بده يقوس على خيه، والخي بده يقتحم بيت خيه، ما بتصير، ما بتصير. ايه يعني اليوم نحن بوضع اوريدي مقلقز، جيبي يجي بيقول لك هدني، ترجع بتشوف حرب ضمن الهدني، ترجع بتشوف هدني نص هدني ربع هدني. هدني حبيبي ما فيها نص وربع. اليوم المرأة، المرأة اوكي، لما بتعمل فحص دم او فحص حمل بتكون جزء من حامل، يا أخي بتكون المرأة حامل. الرجل لما بيعمل فحص دم بيطلع له جلوكوز أو تريجليسيريد، إيه؟ شابق حسوب 700، بتقول له ما معك أو يمكن معه، يا أخي معه. فما في شيء اسمه ربع هدني، في ميلانج هدنة حرب هاي اسمه. والناس نزحت من يومين، الله يستر والله ينجينا، الله يبعد الحرب عنا وعن كل الناس، منا هيني. لهلأ القلق ساكن العالم، شو بده يصير؟ معقول يصير في شي بعد أكبر من هيك؟ شو أقولكم؟ بفتح هالمشروع ولا لا؟ برجع عبيتي ولا لا؟ ناس ضايعة. وبتعرف أسوأ وأخطر الأسلحة اللي بتقصف فيها نفس بشري، تعيشها بقلق وبيبين بين ما عارفي إذا أسود أو أبيض. يا أخي إذا بتقله أسود بيرتاح أكتر من إنه تقله بين بين. بشر هيدي بشر، بدها تستقر على حالة معينة. يا أخي يا حرب يا هدنة، بس ما فيك تهدن الحرب أو تحربن الهدنة. أنت يلي مش عارفة أنت مين بقى، يعني عم تحربن الهدنة أوكي ماشي تمام. نسمع غنية يلا.

0: إن شاء الله بتطلع هالشمس لنحتفل كلنا قريباً. ألو
1: بونجور.
0: هلا.
1: أنت كنت عم تحكي هلأ من شوي هلأ على الراديو؟
0: عفواً؟
1: أنت كنت عم تحكي هلأ على الراديو عدس بالنسبة للبنان وحرب لبنان؟
0: إما أنت اتصل فيه يعني أنا اللي عم بحكي على الراديو.
1: صح.
0: يال
1: أنا بدي أنا عم اتصل فيك أول شيء. أنا صحيح خطي لبناني بس عم حكي من أستراليا.
0: عن جد من أستراليا؟ من وين من أستراليا؟
1: من سيدني. أنا من أستراليا. أنا عم بجي أشكرك بس على هالكلام الحلو.
0: تسلم.
1: اللي أنا أول مرة بسمع راديو أسمع فكرة أنا.
0: إيه.
1: أنا ثاقبت ماشي على الهاي واي وحاطط هاي بزيعة.
0: إيه.
1: أول مرة أنتي بتركز عليكي. أنا ما بعطي بركز على أي شخص بيحكي على الراديو يعني كله بيحكي وبيجعدن وبينظر وبيعطي
0: بيعمل
1: يخالون هو فيلسوف. حكيك أنعني الكلام الحلو اللي عم تحكيه. يعني عارفي حالك شو عم تحكي مش عم تحكي كإذاعة وكمايكروفون. يعني أنا كتير انبسطت فيكي.
0: تسلم.
1: بهالكلام الحلو.
0: ايه؟
1: وما كنت بتمنى أنك توقفي حديث لأنه كنت كتير متمتع بالحديث.
0: لا خليك بعد فيه. بعد فيه.
1: أنا كنت طالع على الهاي واي.
0: يلا خليك ما أنت أصلاً.
1: حتى بطلع الإشارة وداور الراديو عندك.
0: ما أنت أصلاً على الهاي واي سمعت أكتر هاي راديو in all over the world مع أكبر هاي أنكر بالعالم. أكبر هاي ستار ميجا ستار اسمي مريم.
1: بدي أقول لك شغلي.
0: شو اسمك أنت؟
1: اسمي هشام لوزي.
0: لوزي من وين؟ لوزي من لبنان.
1: لوزي من لبنان من شمال لبنان.
0: ايه أنا حييت أهل شمال. ليك أنا عندي كتير أقرب

0: الماضي لما جيت لهون على لبنان اوكي بيقولوا الدوله هي وسخه بس هي الدوله 50% هيك 50% الشعب حذري ليش انا ماشي كنت مره على الطريق بتضي وماشي هيك بمناطق هيك عم بمشي فيها لقيت لك واحد عم ياكل عم يشرب بيبسي وساندويتش مشي بيشلحها على الطريق هو ماشي
1: طبيعي
0: انت شفت الساندويتش هيك عالم مثلا وسيارات مرتبه مش انه واحد نور سيارات مرتبه طب انت يا يا يا حيوان انت
1: لا ايه لا تقول لك ليش منه حيوان لا اقول لك ليش خلينا نقول انه سقطت اخلاقه في هذه اللحظه بس مش حيوان انا عندي حيوانات ما بيعملوا هيك
0: انا الكلب اللي عندي الكلب اللي عندي ما بيعملها
1: ايه انا عندي أنا حيوانات مربيتها ما شفتها بتعمل هيك
0: لانه بتطلع عن هيك زلمه هيدا اذا بيعمل عندي باستراليا مثلا بيكلوا زبط 1500 دولار
1: 100% اذا منحبس يا يو ار رايت
0: مش طبيعي بيقولوا على الدوله هلا صحيح الدوله مقصره صحيح الدوله
1: مش شعب ثلاث ارباع الدوله كمان
0: في 50% شعب و 50% دوله
1: مية. شكرا
0: لا 100% من هون ولا 100%
1: شكرا لك اهلا وسهلا فيك هشام الاربع الجيب هالوقت اسمعني كمان
0: بيرجع وقتك بيرجع وقتك انا كنت تليفوني اساس تليفوني مش اتشكرك واقول لك انه انت مره عن جد عم تعرف تحكي مش انك عم تحكي كازياء مذيع على انه شوفوني عم بسمع انت مره فهماني وبتعرف شو عم تحكي انا عم بعطيكي شيء
1: تسلم
0: لك انا بهنيك على هيك اخلاق عن جد
1: وبهنيك على اخلاقك وعلى طيبه بيك. اخلاقك وكرم اخلاقك شكرا لك اهلا وسهلا فيك ناطرينك بلبنان بس يكون في هيك رواق اهلا وسهلا فيك شكرا كمان لك بوب عم بيبعث لي من برات لبنان يعطيك العافيه ولك ايضا ايه قلت انه انا مربيه حيوانات ما بيتصرفوا هيك لو بتشوفوا الحنيه عندي بكناري عندي كناري عنده حنيه ما شفتها حتى باي مطرح بالكون باي مطرح بالكون شوفوا كيف بيطعمي ولاده بخاف عليهم هيدا أكتر كناري حنون شفته بحياتي ومسميته عاسمها هم نجم عالمي بحبه بغني طلعت شمسه يال حنحتفل قريبا مسميته على أهم صوت بالعالم كله عبر التاريخ وأهم فنان مرق 24-24 بسمعه وسميت الكناري على اسمه أيضا اللي ما حدا إذا قال مرحبا بقعدهم كلهم ببيوتهم يلا قريبا ما حدا شي يشبه حدا سائط أخلاقيا أو تصرف أي تصرف غير أخلاقي لحيوان أنا الحيوانات اللي عندي بعشقهم إذا ما بشوف يوما إذا ما بشوف يوما كل يوم بتصبح فيها مزاجي مش منيح مين يوما خصكنش والكناري اللي عندي هولي عالمي أنا يلي ما لقيته بالبشر مع احترامي للبشر أو إذا بدكن ببعض البشر حدا بده يسلم علي قلت لها بقى تفوت تقول عني كلام جميل بدها إلا مريم قالت لك حتفوتي 5 دقايق تقولي عنها كلام جميل إذا بدها تفوت ما فيش اليوم كاميرا طيب الحيوان عنده طيبة عنده حنية مميزة شكرا الاتصالات إذا بناخدها على 0-45-45-3-5-2 وعلى 0 واتساب على 0-300-93-3 رسائلكم عبر واتساب من يسعى إلى الفتنة في لبنان مين بده إياها مين عم يسعى لإلها مين عم يعمل عناصر مادية للجرم ليوصلنا للفتنة ما في كاميرا اليوم مش ماشي الفيس حنشوف الفيس تبعك يا مارلي مارلي زميلتنا رئيس نشرة مارلي دكاش تفضلي على تاني ميكرو ماشي حاله بدها تقول عني كلام أنا جميل هلا انت جميلة
2: اولا بدنا نصبح المستمعين قلن صباح الخير جاي احكي عن شي حلو سمعتك عم تحكي عن الاشياء الحلوة بدنا نحكي عنك يا مريم
1: ايه اكيد شو
2: مريم أقلش. الميم والميم مهضومة ومهنية بنفس الوقت اللي ما بيعرفها بيجهلها لمريم قد عندها حس الفكاهة والهضامة
1: ايه
2: فنحن انا هيك بتشرف ان اكون عم حل ببرنامجك اليوم هيك
1: وانا كمان
2: ضيفة لو لفترة قصيرة قبل ما ارجع على شغلي. غرفة الأخبار وعلى شغلي
1: والضغط
2: والضغط اليوم لو أعياد بس دايما في شغل بالأخبار. بالإعلام.

0: الإعلام ما بفرس،
1: ما منفرس أكيد طبعا.
0: السوق بيسكر بس الإعلام لا، منه سوق يعني، مع احترامنا للأسواق والدكاكين يعني
1: 100%.
0: فأنا بشكر روحك الحلوة وكلامك الجميل، وكل شي حكيتيه بينطلق من روحك ومن نفسك الطيبة مارلي، وإن شاء الله مستقبلك مشرق يا رب.
1: شكرا شكرا. يلا نحن رح نرجع نودع المستمعين، أنا رح ودعهم شخصيا، بتكمل معكم مريم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
0: شكرا لك ماريو، وأنا كمان بتشرف.
1: شرف كبير لإلك إن أكون هيك
0: تشاركي بالبرنامج،
1: شارك بالبرنامج اليوم مع مريم.
0: تسلمي، شكرا لك زميلتنا مارلي دكاش، أهلا وسهلا فيك. إذن منتابع معكم أصدقائنا المستمعين، نقطة كمان بدي ضوي عليها اليوم. نحن بلش الشوب بلبنان، إيه؟ بلش الشوب يعني الناس بلشت تلجأ للأيسيات، تعرفوا الموترات غليت، ليش بدأت تبلش الكهرباء تنقطع مثل كل سنة مثلا؟ على مدة 40 سنة أنا عايشة فوق، واتفقت يعني على عمر 7-8-9 سنين فيش كهرباء. لا شوف، الرقم اللي بينتهي ب 6-7-9 7-6، يا فيك تتصل لحتى اخدك، مش مستكول، يلا كفي لحتى نفتح معك الاتصال على الهواء. صار فينا لأنه راي عم بيقول ماشي الحال، هديك المرة عملناها، يلا كفي فريد رجع. وين الكهرباء؟ بلش الشوب وبلشت الناس تحتاج لأيسيات أو مراوح. هلا أنا المروحة ما بحبها، عرفتوا؟ ما بحب يعني، ما بقدر شوفها، هيدي مثلا ما بتناسبني، بس إنه الأيسي يلي بيعمل تكييف لكل الأوضة هيدا بالنسبة لي أنسب. أوكي، وين الكهرباء؟ يجي بيقول لك الكهرباء عم تيجي 2:00 و3:00. كل حلقة ببرنامجي بحكي فيها عن الكهرباء لأنها ألم مزمن مزمن. أوكي يلا خليني أسمعك فريد. يلا طيب أوكي، خليك معي. شو حلوة صورة
2: يا أحلى مريم، أنت يا أحلى مريم، أنت منورة منورة الإذاعة كلها، أنت منورة الإذاعة كلها، وانت بتفهم الاخبار 100% على طول، انا بتسمع عليكي عن جد، انت احلى مريم، احلى ست مريم عن جد.
0: يلا
2: اسلمتك، انت اسلمتك اسلمتك،
0: تسلم
2: ويخلي لك اهلك.
0: تسلم تسلم فريد، اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. والله يحميك يا رب، شكرا لك، اهلا وسهلا، حبيت هالمشاركه. بتيجي بتسأل اليوم عن الشؤون الحياتية اللي بتهم المواطن من مي وكهرباء، كنا عم نحكي قبل شوي عن الطرقات، ما في. أوكي، وحنرجع نسمع أنه بكرة بيتعطل معمل مدري شو، بتيجي باخرة مدري كيف، وهيك هيدي إذا ما رجعت تحربني تلهدني مثلا، لا سمح الله، الله يبعد الحرب. بتعرفوا خايفي أوصل لمرحلة أنه اللي عم بحكيه يطير بالهوى وما قالوش أي معنى بقى، بكل صراحة، لأنه بعرف إنه في ناس بتسمع بفوتوا من هالديني بيظهروا من هالديني، ممكن بيبقى في بإيدهم شيء قادرين يعملوا، بس البلد ما تنده لحدا بقى، هيك أنا عم حس، هيك أنا عم حس. يلا بس بتعرفوا لو أنا معي مصاري، بتعرفوا لو أنا عندي ثروي، أنا اللي بزبط الطريق والفواصل الإسمنتية، بتعرفوا لو عندي ثروي أنا بجيب الكهرباء على البلد، بتعرفوا لو عندي ثروي أي ثروي، بتعرفوا إيلون ماسك، أنا لو عندي ثروة إيلون ماسك كنت طلعت لبنان عزحل، كنت هالقد عملت بالبلد، كنت زحل عملته بلد وعملته تابع للبنان، لأن كان بيتمنى يتبع للبنان. هول الناس اللي عندها ثروات كبيرة بلبنان، ما بعرف إذا حدا عنده مثلا قد إيلون ماسك، لا بفتكر هو فاتت بالتاريخ كأكبر ثروة على مر التاريخ، أو كان بده يعني كم رقمه بفوت بالتاريخ، هيك قرأت من يومين. تعرف لو عندي ثروته شو بعمل بالبلد؟ جني بالكهرباء وبالمي وبالطرقات، ما بترك شي بجيبتي. ليه؟ في فلسفة طويلة عريضة هلأ ما فيش وقت أحكي عنها. طيب أنا اليوم بكتفي بساندويش جبني، هاي ممكن عيش عليها كل النهار، وهاي أنسب لي وأحسن لي بعتبر. أنا اليوم بكتفي بليترين ونص مي إذا بدي أشرب، هاي هي. واليوم بكتفي أنه روح أطلع عشي جبل بلبنان، أنا لا بدي سفر ولا بدي أكل ولا بدي شقة، لشو بدي شقة كبيرة؟ تقعد نظفها وجيب حدا بعدين الفلل ايه الفلل 4-5 بواب لا تسكرها بيجي الحرامي عشي واحد منهم بالليل بيتك هيدا الصغير باب واحد بتسكره بتطمن بالك بتنام الثروة بتجيب لك قلق تما تعمل لي قلق بحطها بالبلد جيب الكهرباء للشعب 24-24 يال خلينا نسمع من برا لبنان
3: ايه صباح الخير يا والله الكهرباء أزمة كبيرة بس يا ريت جابوا أخوة شناي وزير الطاقة من السنين اللي مضت كان عن استعنا كهرباء 24-24 لأن المي اللي جاي من نبع الصفا لبيت الدين واللي كانت فكرة أخوة شناي بعد لحد هذا موجودة وأنا المير بعد لحد إسا أنا المير بعد لحد إسا ماشي يعني قناة المير اللي عملوها سموها اسمها قناة المير هذه فكرة أخوة شناي بعد لحد هذا ماشي وأنا من المنطقة من هوميك يعني مش غريب مش بعيد يعني يا ريت أخوة شناي بيرجع لعنا مرة تانية سميل على الجميع شكرا كتير أعطيكم العافية
0: أهلا وسهلا فيك شكرا لمشاركتك أيضا واتس
4: مريم مدام عن جبت السيرة الصيفية بدي إياك تضوي عن البحور
0: إيه
4: اليوم ما بقى تلحي للجمعة الجاية
0: إنه
4: أسعار شو بدي قلي
0: إيه
4: يعني بدهم يحرمونا السنة الروح البحر
0: إيه بعرف بعرف بعرف سألت ونزت قدامي كذا رقم ليه حبيبي يا وقت هيدا الشط هيدا ملك الشعب ملك الشعب تروح بتعمل بتملكه لمدري مين أو بتأجره لمدري مين بيحرق سلاف العالم بالأسعار ادخلية $40 انت بتفوت بتنتي لرمل وبتظهر فيش مطرح تقعد مثلا ساعتها الشمس اللي بك تخدها على الشط زال عد كام تخدها تكون دافع $40 روح اطلب الأكل المايو بتشم ريحته من مايو الماضي لا صدقا في بعض الشواطئ في لبنان يعني يعطيكم العافية هنحكي عنها يا فادي next week أو الجمعة اللي بتعرفش تقول الأسبوع المقبل next week مثلا ايه فأنا ولا شط حزوره أنا حزور شط بحر الهوى بس هيدا شكرا لكم عم بيلي روي نخلص الوقت شوفوا روي بقى يعني بيبقى الواحد بيمود على الهوى وهي بتبقى موهبة من الله بيبقى هيك مسلطن بالموهبة تبعه بيلك خلص الوقت أغير شو بدنا نحنا هلأ نسمع موجز بعد 10 دقايق أو 6 دقايق ها شو حاستفيد أنا يا روي والمواطن نسمع موجز شو حيستفيد حتجي الكهرباء ولا حتزبط الطرقات حيتغير معاشه ولا نومته لشو هيك ليه شو حتقطع برنامجي كرمال الموجز طيب تما انشحت يال 12:15 عرض للأخبار شكرا لكم شكرا لزميلنا المخرج البروفيسور أي جابور وأصدقائنا المستمعين نلتقي دائما الأربعاء المقبل عبر صوت كل لبنان
5: خبر مريم من صوت كل لبنان

0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: انا لازم روح عالبيت.
3: انت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
5: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان نحييكم هذا عرض لآخر الأخبار يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب حيث شن الطيران الحربي غارة على بلدة إدبين في قضاء مرجعيون كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة برج قلوي ومحيط بلدة شبعة هذا وجدد الجيش الإسرائيلي إنذاره إلى سكان النبطي داعيا المتواجدين في المدينة إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف قوات الجيش الإسرائيلي عند مج النهر في زوتر الشرقية صليات صاروخية وقذائف مدفعية وصواريخ ثقيلة كما أفاد بأن عناصره اشتبكت مع قوات الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر عند المجمع الكشفي في زوتر الشرقية وأجبره على التراجع قبل تنفيذها أحزمة نارية في المنطقة صحيفة يديعوت أحرنوت أفادت بأن السبب وراء عدم تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما في بيروت هو الفيتو الأمريكي توازيا أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تخشى أن تؤدي الضربات في بيروت إلى إفشال المفاوضات مع إيران واستخلافات بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بشأن التصعيد في لبنان حزب الله على لسان نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي شدد على أنه لن يقبل على الإطلاق أن يسلم السلاح ولن يسمح أن يتحول لبنان تحت الوصاية الأمريكية إلى ورقة بيد الأمريكي ومن خلفه الإسرائيلي وآخرون يلعب به ويحركها كيفما شاء وأشار قماطي إلى أن رئيس الجمهورية أو غيره بأغلبية حكومية يريدون ضرب المقاومة في هذا العهد مضيفا على هؤلاء أن يعلموا أن هم جهة عابرة تأتي وتذهب فيما نحن متجذرون في هذا البلد وقال الحزب حليف إيران ويفتخر بذلك لافتا إلى أنه لا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار في حال جرى تكريس الاحتلال في الجنوب اعترف نائب الرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن المفاوضات الحالية تتجه نحو المراوحة والمماطلة غير المنتجة مشيرا إلى أن الملف اللبناني يشكل أحد أبرز العناوين التي تعرقل التوصل إلى تسوية الخطيب وفي خطبة الأضحى دعا إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية استنادا إلى خطاب القسم والبيان الوزاري
8: يبدو أن الملف اللبناني هو أحد العناوين الكبرى التي تعرقل التسوية المنشودة حيث يصر العدو الإسرائيلي على إبقاء هذا الملف مفتوحا فيما ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا أن يكون بندا رئيسيا في الاتفاق الموقف المبدئي الذي كنا نتمنى أن تنسجم معه السلطة اللبنانية، الدعوة إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري.
7: أدى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان المتواجد في السعودية صلاة وخطبة عيد الأضحى في جامع محمد الأمين. الكردي دعا إلى العودة لمشروع الدولة القوية والجامعة التي لا تؤخر عفوا عن أبنائها.
9: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة.
7: رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أن لبنان يمر بمنعطف كبير نتيجة التجاذبات السياسية والصراعات المذهبية والانهيارات المالية وللتدخلات الخارجية المؤثرة في تقرير مصيره ودوره ولهمجية الاعتداءات المتكررة على سيادته ولضياع دولته وتجاوز داخلي لدستوره وقراره، وأمل في أن تسهم القمة الروحية المزمع وانعقادها في دار الطائفة في التعاطي بمنتهى الوعي والحكمة والروح الوطنية والعقلانية في هذا الظرف الحرج، بدءا بالضغط القوي لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتحمل الدولة مسؤولية حفظ سيادة الوطن وصون أمانته وتحرير أرضه.
10: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أعلن نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، وأضاف أن التفاوض مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن في المضيق. توازيا، رأت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن العدو يسعى لتنفيذ حروب ناعمة ومؤامرات ضد إيران مع توقف المواجهة العسكرية. إلى ذلك، نقلت NBC نيوز عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قوله إنه متفائل بأن إيران ستوافق ضمن أي اتفاق على عدم تطوير أسلحة نووية. الخبر الأخير، رجحت كوريا الجنوبية بأن الهجوم على سفينة كورية بمضيق هرمز هذا الشهر كان بصاروخ إيراني، مشيرة إلى أنها ستستدعي سفير إيران لإطلاعه على نتائج التحقيق. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
5: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين،
7: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
9: مع علي بليلين وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
10: يلا حبيبي، كل
11: هودي
10: الأباك
11: الطلاب يلا
10: مبلا
11: يا شاطر.
10: يلا
11: اسم الله ابنك؟ ايه. علي خليلك ايه؟
10: الله يخليك.
11: عم تبعتيه على المدرسة هالأيام؟
10: ايه. ليش؟
11: لا ولا شيء. ماشي.
10: لا اذا في شيء خبريني.
11: لا بس سمعت انه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
10: اي مرض؟
11: عم بيقولوا انه جاي من الهونولولو، ما بعرف اذا مزبوط بس ليكي.
10: شو هيدا؟
11: اوقات الصوره بتخوفنا اكثر بكثير من الخبر، بس لانه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
12: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
11: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا انه الولد بيفقد حاسه النظر والسمع وبصير لونه اخضر.
12: شو يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟ لا لازم ننتبه، لازم ننبه.
11: هاي صبايا، عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس،
13: اوعى تبعتي ابنك على المدرسه.
11: المشكله مش بالصوره، المشكله بقصتها. اوقات صوره من زمن تاني او حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر أو الصورة، اسأل حالك سؤال بسيط: مين المصدر؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الوحش
6: ده معي على البيت.
7: ده شو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش بـ21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.

0: يا ويلي ملا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: الواحدة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب حيث استهدفت غارة إسرائيلية بلدة قعقعية الجسر وطال القصف المدفعي محيط مستشفى نبيه بري في النبطي كما قصفت المدفعية الإسرائيلية قرى القطاع الغربي في قضاء سور مع تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء وقبل قليل انتهت أعمال رفع الأنقاض عن المبنى الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي في بلدة معركي بالأمس التي قامت بها فرق الإسعاف والإنقاذ في كشف الرسالة الإسلامية بمواكبة من الجيش اللبناني وتم انتشال جثامين 3 شهداء لتصبح الحصيلة النهائية لهذه المجزرة 8 شهداء بالإضافة إلى 3 جرحى تزامنا نفت إدارة مستشفى نبيه بري الحكومي وجود قرار لإخلاء المستشفى في النبطي بسبب ما يشاع عن تقدم للعدو مؤكدة أن العمل داخل المستشفى مستمر بشكل طبيعي وجميع الطواقم موجودة وتتابع مهامها كالمعتاد في البقاع تمكنت وحدة من الجيش من سحب جثمان شهيد وجثة أخرى من موقع الاستهداف على طريق سد بحيرة القرعون بعد تعذر الوصول إليهما أمس في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتسلل 3 مسيرات من لبنان لمنطقة شلومي بالجليل الغربي وسقوط 2 منها بمناطق مفتوحة أعلن حزب الله من جهته أنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية عند بستان زطام في زوتر الشرقية بمحلقة أبابيل الانقضادية كما استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند تلة الخزان في زوتر الشرقية بصلية صاروخية
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: هنأ كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا الأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس 21 من أسيان المسلمين بعيد الأضحى، معتبرا أن لبنان لا يبنى إلا بتضامن أبنائه ولا ينهض إلا بروح الأخوة، وقال إن عيد الأضحى يشكل دعوة صادقة للمصالحة ولتغليب لغة المحبة والحوار على لغة الانقسام والحرب. تربويا، نفى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ ما أشيع عن أن وزيرة التربية ريما كرامي تتجه إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، وأكد محفوظ للمركزية أن الامتحانات قائمة والتحضيرات تسير على قدم وساق لإتمامها، كما أن الوزيرة تبذل جهودا جبارة لتأمين الأموال اللازمة لهذا الاستحقاق، وأسف للشائعات التي تطل بين الحين والآخر للتشويش على هذا القرار التربوي الهام. أكد رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن المعركة الأساسية تجري اليوم في ساحة الحرب الاقتصادية، وقال بعد فشل العدو في الحرب العسكرية يركز على استهداف صمودنا الاقتصادي وإحداث خلل في الوضع المعيشي. أكد نائب وزير الأمن القومي الإيراني أن شروط وترتيبات عبور مضيق هرمز ستختلف عما كانت عليه قبل الحرب. والخبر الأخير، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن تواصل إغلاق مضيق هرمز سيتسبب في سوء التغذية لأكثر من 45 مليون شخص في العالم. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
7: مع علي بليلي وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن رعاة أوكرانيا الأوروبيين حولوها لمنصة للأعمال العسكرية والإرهابية ضد روسيا، مضيفا أنها أصبحت أكبر مركز لتهريب الأسلحة في أوروبا. من جانبه حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف من خطر محاولات الناتو تصعيد المواجهة مع روسيا، وشدد على أن احتمال الحرب المباشرة بين الدول النووية ستؤدي لعواقب كارثية. كما أشار إلى أن استعداد موسكو في النظر في الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي شريطة أن لا تتغير أو أن تغير الأخيرة من سياستها تجاه روسيا. كما خطورة تحويل الغرب لأوكرانيا كمنصة لشن عمليات إرهابية ضد روسيا، وما فرص الصدام العسكري بين موسكو وحلف الناتو على إثر ما يجري. معنا من موسكو الباحث في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي، ومن واشنطن الباحثة في الباحثة السياسية رائدة حمراء، وسينضم إلينا لاحقا من باريس أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب. مرحبا بكما ضيف الكرمين على شاشة أرتية. أبدأ معك أستاذ ديمتري، كيف تقيمون تطور نمط العمليات الإرهابية التي باتت تستهدف روسيا والداخل الروسي في الآونة الأخيرة من نظامه كيف؟
1: مساء الخير، تحياتي لكم للسادة المشاهدين ولضيفتكم الكريمة، وعيد أضحى مبارك. أعتقد من الواضح أن هناك محاولة لزعزعة استقرار الداخل الروسي عبر الضربات والاستهدافات الأخيرة التي صنفت إرهابية داخل العمق الروسي، استهداف المنشآت النفطية والصناعية، استهداف سكن طلاب شبابي في لوغانسك ما أدى إلى مقتل عدد من الطلاب والأطفال، وفي نهاية الأمر هذا يؤدي إلى ردة فعل انتقامية من قبل روسيا باستهداف المنشآت الأوكرانية، استهداف حتى تم تحذير بأن سوف يتم استهداف مراكز صنع القرار السياسي والعسكري، وبأن تخرج البعثات الدبلوماسية من يعني العاصمة الأوكرانية كيف. من الواضح أنه الطرف الأوكراني بهذه الضربات، ولا سيما ما رأيناه من الرسائل المسجلة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحاولون استعمال الإرهاب كأداة لزعزعة استقرار الداخل الروسي، ومحاولة لعمل سلسلة من الهجمات الإرهابية داخل الأراضي الروسية عبر استعمال المسيرات، وعبر أيضا خرق الخطوط الحمر التي يمكن حتى خرقها، وهذا الشيء طبعا سوف يؤدي من مزيد من التصعيد على خطوط الجبهات الأيام القادمة إذا ما استمرت هذه الهجمات الإرهابية داخل الأراضي الروسية. ومن الواضح حتى من تصريحات ومن يعني ما تحدث به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تزداد الهجمات الإرهابية داخل الأراضي الروسية من قبل النظام في كييف، فمن الواضح أنه هذه هي محاولة من الطرف الأوكراني يعني استهداف الداخل الروسي، لا سيما محاولة لضرب الاقتصاد الروسي عبر هذه الاستهدافات الأخيرة، لا سيما استهداف المنشآت النفطية.
0: نعم، تحول الأستاذ رائدة حمراء من واشنطن، وبالتالي هنا أتساءل كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى طبيعة العمليات التي باتت تستهدف المدن والبنى التحتية المدنية في روسيا من قبل نظام كييف الإرهابي وأساليبه الإرهابية، والهجوم الأخير الذي استهدف لوغانسك والرد الروسي عليه.
2: هو بشكل عام يعني الولايات المتحدة الآن تبدو في موقع مختلف عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، يعني هي ما تزال تقدم الدعم العسكري والسياسي الأكبر يعني مقارنة بما يقدمه الناتو، لكن الآن هي تحاول أيضا تجنب الانزلاق، يعني واشنطن تحاول تجنب الانزلاق نحو مواجهة مباشرة مفتوحة مع روسيا. هي تعني وتعي ذلك تماما، وتعي مدى التداعيات التي قد تنجرف إليها، خصوصا في التوقيت الحالي. نحن الآن نشهد حرب إيران، والمنطقة الآن مشتعلة، وروسيا لديها طرف في هذا الموضوع. فهنا حذر أمريكي جدا شديد فيما يتعلق بموضوع أوكرانيا ينعكس بشكل مباشر. أيضا لدينا الرئيس الأمريكي الآن دونالد ترامب لديه خطاب أكثر براغماتية من سلفه سابقا، يعني هو يحاول الآن تقليص التكلفة الأمريكية في هذا الصراع والدفع والضغط الضغط بشكل أكبر نحو التسوية، وهذا الشيء ربما الذي لم يعجب كثيرا يعني أوكرانيا، أو الرئيس الأوكراني عندما زار الرئيس الأمريكي هنا في البيت الأبيض. يعني كانت سياسة بايدن استنزاف، يعني استنزاف روسيا، لكن الرئيس دونالد ترامب الآن ليست لديه هذه السياسة، هو يحاول ضبط الأمور، إيجاد موازنة، لأن الآن الولايات المتحدة لم تعد كما السابق معنية كثيرا بالشؤون الخارجية، بالعكس هي تحاول الآن التقليل من التدخل الأمريكي في الخارج، وهنا الآن هم يعني متورطون حقيقة في الملف الإيراني، فهنا الأولويات اختلفت بغض النظر عن التطورات العسكرية في المنطقة أو لا، حتى على صعيد الميزانية. يعني نحن هنا في الولايات المتحدة لدينا الإدارة الأمريكية، البيت الأبيض لديه رأي، والمشرعون الأمريكيون لديهم رأي آخر. كانت هنالك منذ أسبوع تحركات في على مستوى المشرعين، ضغطوا على وزارة الحرب بالإفراج عن 600 مليون تقريبا دولار، كانت من المفترض أن تذهب بوقت مبكر إلى كييف حتى تقوم يعني كمساعدات عسكرية، لكن إلى الآن هي لم تصل. أيضا هنالك نواب على مستوى النواب،
0: نعم
2: هنالك حمل جمع تواقيع تمت ووصلوا إلى الحد المطلوب حتى يوفروا
0: نعم
2: لكييف تقريبا مليار دولار إضافية. إذا هنا تحركات شحيحة مقارنة بالدعم السابق لهم.
0: دكتور خطار، بالنظر إلى ما تحدثت عنه الأستاذة رائدة حمراء، إلى أي درجة ترى أن مقاربة الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن مقاربة الطرف الأوروبي ما يجري الآن في أوكرانيا؟ وهل هناك ترى أن هناك قلقا حقيقيا أوروبيا من الانزلاق إلى صدام مع روسيا على إثر ما يجري من هجمات ينفذها نظام كييف؟
3: تحياتي لك ولفريق عمل القناة والمحاورين الكرام وكل من يشاهدنا ويتابعنا. الآن هناك مواقف الرئيس ترامب خلال ولايته الثانية، ونعلم أيضا أنها متقلبة، وهناك مواقفه في ولايته الأولى، لكن في النهاية هي الولايات المتحدة الأمريكية، هناك سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه السياسة قامت على جعل أوكرانيا نقطة تماس أو خط تماس، وقامت أيضا على فصل روسيا عن أوروبا خاصة من جهة الطاقة، ونعلم ماذا جرى لخطوط نورستريم. لذلك يعني مهما كانت تصرفات الولايات المتحدة، اليوم يقول وزير خارجيتها أنه يريد أن يكون وسيطا، جيد جدا، ولكن في نفس الوقت هناك دوما محاولات لترك الصراع الأوكراني معلقا بانتظار ربما وضوح الرؤية على الخط الإيراني. وهناك فشل لترامب، كان قد وعد بإنهاء حرب أوكرانيا في ساعات وفشل، والجانب الأوروبي عاد وتحمل المسؤولية وكرس بعد تغير الأكثرية في بودابست، كرس قرضا ميسرا كبيرا لكييف، وهناك تعاون في الصناعات العسكرية وأمور أخرى. البعض في أوروبا يفكر بأن أوكرانيا أصبحت وأنها خط دفاع عنهم. بتقديري هناك مبالغة في تقدير حجم التهديدات، ومن هنا روسيا قلقة من تحول الاتحاد الأوروبي إلى قوة عسكرية، كما قال منذ أسابيع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الرئيس السابق مدفيديف. وفي أوروبا دوما يقولون أنهم يخشون على هذا البلد من البلطيق أو ذاك. برأيي مسألة فجوة عدم الثقة كبيرة لغياب الحوار، ولكن الشيء الغريب الذي استغربه أنه بينما يتم استنكار قوي لأي ضربة تطال أي منشأة مدنية في كييف، عندما تتم الضربات من الجهة المقابلة أي من قبل أوكرانيا ضد روسيا، لا نسمع كلاما من هذا النوع. إذن هناك انحياز، هل يمكن أن يصل
0: هذا الانحياز دكتور
3: التورط؟
0: هذا الانحياز هل هدفه الآن عبر دعم نظام كييف هدفه نقل المعركة إلى داخل الأراضي الروسية؟ وما سبب إصرار هذه الدول على استهداف المدن والبنى التحتية المدنية، علما بأن روسيا تقصف أهدافا عسكرية في المقابل؟
3: ليس بمقدور، بتقدير ليس بمقدور أوكرانيا أو أوروبا نقل المعركة بعيدة إلى الداخل، هي ضربات عن بعد. يعني يمكن أن نتكلم أن أوكرانيا كقوة متوسطة تحاول عبر أدوات الحرب غير المتكافئة وخاصة المسيرات من البرهنة أنها قادرة على مجابهة قوة كبرى مثل روسيا، لا أكثر ولا أقل، ولكن هذا يطول عمر الحرب. يعني هذا يؤدي إلى نوع من الاستنزاف، وهذا بالطبع لبلد مثل روسيا يمكن ألا تتحمل ذلك. من هنا أتت ضربة الصاروخ أوريشنيك الأخيرة ضد العاصمة الأوكرانية كييف. أيضا الجانب الأوروبي في هذا الموضوع، يعني هناك عدة أصوات، هناك صوت بريطاني من جهة، صوت فرنسي، صوت ألماني، تتقاطع ولا تتقاطع. ليس هناك من استراتيجية أوروبية محكمة، لكن كان هناك أفكارا حول الحوار لم تستكمل. ألمانيا بالذات التي لها مصالح كبرى مع روسيا هي قلقة أكثر من الدول الأخرى من الوصول إلى وضع فيه صراع مفتوح، لكن ما دام ليس هناك من حل فعلي لهذه المسألة كل الاحتمالات تبقى مفتوحة.
0: نعم، وبالتالي هنا أعود مرة أخرى لضيفتي من واشنطن الأستاذة رائدة حمراء. روسيا أكثر من مرة حذرت من أن الغرب حول أوكرانيا لمنصة لشن عمليات إرهابية ضد روسيا. ما قدرة الولايات المتحدة الأمريكية الآن على ضبط هذه النزعة الأوروبية المتصاعدة تجاه تزويد كييف بكل ما يلزم لشن هذه الهجمات الإرهابية؟ وهل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية الحالية يمكن أن تفرض أوراقا على الأوروبيين وعلى نظام كييف على حد سواء؟
2: يعني الدور الأمريكي هنا ببساطة يعني هو دور، يعني انتقل من دور رئيسي إلى دور وسيط حقيقة بين روسيا وبين كييف وبين أوروبا. يعني هو كان من يأخذ على عاتقه يعني هذه الحملة، لكن الآن هو دور وسيط، هو يبحث عن وساطة، هو يبحث عن تسوية، هو لا يريد الإنفاق أكثر مما تم الإنفاق عليه، هو يريد أن ينهي هذه الحرب.
0: لكن دكتور الأستاذ، يعني أين تقف حدود المسؤولية الأمريكية أو الوساطة الأمريكية عندما تستخدم الآن قدرات ومعلومات مقدمة لأوكرانيا لاستهداف العمق الروسي؟
2: نعم أنا أتفق معك، يعني هي الاستخبارات الأمريكية الآن ما زالت يعني تزود هذه الأطراف بمعلومات استخباراتية، لكن الدعم العسكري هو الذي يفصل يعني هذه الحرب، هو ما يزيد ويضيف. يعني هو الدعم العسكري بالدرجة الأولى وهو الذي تراجع الآن. يعني أيضا لدينا هنالك مشكلة تواجه يعني بالنسبة للإدارة الأمريكية، هو أمد هذا الصراع يعني طال وإلى الآن لم يحسم، وهذا الشيء أدى إلى فتور كبير داخل الإدارة الأمريكية في دعمه أكثر من ذلك. وهذا الشيء أيضا بشكل مباشر انعكس على سوء العلاقات، تدهورت يعني نوعا ما هذه العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الحلفاء في الناتو. يعني أين هو الدعم الأمريكي الكبير؟ تراجع بشكل كبير. الآن نرى بأن قمة هذا الدعم يكون تقريبا ما بين فرنسا وبعض الدول. لا ننسى أبدا بأنه قبل أسبوع تقريبا صدر من البنتاغون أخبار بأن هنالك سيكون انسحاب 4000 جنود من بولندا، أيضا جنود من ألمانيا. هذا كله يعني يرسل رسالة بشكل مباشر بأن إعادة التموضع الأمريكي حاليا سيكون بشكل مختلف عن السابق، وهذه قد تكون حدود فعلية يفهمها الغرب ما مدى الحد من الدعم الأمريكي الآن، وبناء عليه هم لديهم الدور الآن بإعادة حساباتهم كيف هذه الحرب أن يخرجوا منها. هذا لم يعد فقط شأن أمريكي خالص كما كان في إدارة بايدن، هو أيضا الشركاء الأوروبيون معنيون في ذلك. ولا نستبعد أبدا أن يكون هنالك في تحركات أكثر ما بين واشنطن وموسكو حيال هذا الملف.
0: نعم دكتور خطار، هل تعتقدون أن الاستراتيجية الأوروبية الحالية أو حتى الأمريكية توازن بين من جهة فعلا بين دعم أوكرانيا وبين منع التصعيد، أم أنها بشكل أو بآخر تدفع باتجاه هذا التصعيد؟
3: يعني بالفعل هناك رغبة في الاحتواء، بالرغم من أن هناك هذا الدعم لأوكرانيا، لكن هناك خشية من خسارة أوكرانيا بكل وضوح. هم يعلمون حدود القوة الأوكرانية، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة أود أن أوضح أنها قررت نعم سحب جنود من ألمانيا عقابا لألمانيا على عدم دعمها للحرب على إيران، وخاصة في مسألة مضيق هرمز، لكن في نفس الوقت قررت الولايات المتحدة تحويل هذه القوات نحو الجناح الشرقي لحلف الناتو وبشكل خاص إلى بولندا، أي أن الولايات المتحدة تعتمد ما قاله يوم رانسفيلد أوروبا الجديدة وليست أوروبا القديمة، حتى أنها تعتبر أن ستارمر كما ماكرون كما ميرتز ليسوا طيعين، بينما قادة من دول البلطيق من بولندا من دول أخرى يمكن أن يكونوا أكثر قبولا للوصاية الأمريكية أو للدعم الأمريكي المفتوح، رومانيا مثلا، بلغاريا. لذلك في هذا الموضوع هل أن الصداقة مع روسيا توجب ذلك؟ طبعا روسيا تعتبر أن أي تمدد لحلف شمال الأطلسي خرق لوفاق ما بعد الحرب الباردة، وهذا هو لب المشكلة في موضوع أوكرانيا. وحتى الآن الولايات المتحدة بالرغم من قولها بأنها غيرت موقفها، لكن عدم القيام بدور وساطة نشطة، يعني الوساطة يجب أن تكون نشطة ويجب أن تكون أن تفتش عن مخارج. نلاحظ هذا في كل المسائل، يعني في المسألة الإيرانية الآن، في المسألة الفلسطينية بالماضي. بمعنى أو بآخر، هل من الممكن أن فريقا مؤلفا من مطورين عقاريين مثل ويتكوف كوشنر وغيرهم قادر على أن يكون صانعا لتسويات كبيرة، خاصة في مسائل حساسة من هذا النوع؟ وهذا برأيي نقص كبير. وبالنسبة للأوروبيين، الدبلوماسية الأوروبية تعيش جمودا غير مقبول، لأنه لو كنت محل القادة في أوروبا لفكرت في المستقبل. المستقبل يوجب إن لم يكن هناك علاقات فضاء كبيرة، على الأقل علاقات حسن جوار واحترام متبادل مع روسيا، وإلا الكل سيدفع الثمن.
0: أستاذ ديمتري، عود إليك لأن الاتصال كان قد انقطع معك. كيف تنظرون إلى دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حل هذه الأزمة من جهة، ومنع الصدام بين روسيا والطرف الأوروبي من جهة أخرى؟
1: أعتقد نعم، هو دور مهم لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللوسطاء الأمريكية، لسيما أنه حتى الآن ليس من الواضح هل سوف تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، هل سوف يكون هناك حلول لجذور الأزمة الأوكرانية. لكن في نهاية الأمر دول الاتحاد الأوروبي هي سوف تكون خاسرة إذا ما استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقدم في المفاوضات مع الطرف الروسي، لسيما هناك يعني تقارير وتسريبات تحدثت عن إمكانية عقد صفقة في شهر نوفمبر قبيل الانتخابات المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضا قد تكون مهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه يريد أن يكون هناك إنجاز على أرض الواقع، لا سيما بعد الإخفاقات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الملف الإيراني وعدم تقدم المفاوضات حتى الآن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمضيق هرمز والمتعلقة بالمشروع النووي الإيراني وحل الأزمة الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك قد يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يذهب إلى صفقة معينة،
0: لكن هناك عناد أوروبي
1: المجمدة والعقوبات.
0: أستاذ ديمتري، نعم. هناك عناد أوروبي في وجه ترامب، يعني هناك فريقان في أوروبا، هناك من يؤيد هذه الحرب ويدعمها ويضخ كل السلاح لاستمرارها، وفريق آخر يدعو للحوار مع روسيا، يدعو لإنشاء قنوات اتصال وحوار مع روسيا. ماذا عسى ترامب أن يفعل مع هذين التيارين؟
1: يعني أعتقد إذا كان هناك صفقة اقتصادية وإذا كان هناك حلول اقتصادية للأزمات التي أيضا ليست بعيدة عن دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما بسبب التصعيد الحاصل مع روسيا، والذي أيضا زاد من الخسائر الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، لا سيما متعلقة بمجال النفط والغاز، والتي كانت مرتبطة بشكل مباشر إلى زمن معين العام 2022 مع روسيا ومشروع نورد ستريم 2 وغيره. ولذلك أعتقد في نهاية الأمر الكل متجه والكل يفهم بأن الأمور سوف تتجه في نهاية الأمر إلى المفاوضات، لكن هناك من سوف يخرج رابح وهناك من سوف يخرج خاسر من أي مفاوضات وأي صفقة متعلقة بالاقتصاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر إلى أوكرانيا كصفقة اقتصادية، لأنه يعني عندما عقد صفقة أو عقد معاهدة متعلقة بالمعادن النادرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان من الواضح أنه يريد الاستفادة قدر الإمكان من أوكرانيا. نعرف أن الرئيس السابق جو بايدن وابنه كانوا مرتبطون بصفقات بيع الأسلحة
4: نعم
1: متعلقة بقطاعات عسكرية عدة وشركات صناعة الأسلحة، لذلك هم كانوا أيضا يعني في زمن الإدارة السابقة كانوا يرتبطون نفسهم مرتبطين بشكل مباشر مع دعم أوكرانيا ودعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والسياسات، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف، وهم يريدون التفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهناك نظرة أقل أكثر إيجابية من الإدارة السابقة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتجاه روسيا.
4: لكن مخاطر سوء التقدير، وهنا أتحول لك أستاذ رائدة حمراء، مخاطر سوء التقدير ما بين حلف الناتو من جهة وروسيا من جهة أخرى، إلى أي درجة يمكن أن تدفع إلى صدام عسكري ما بين هذه الأطراف؟
2: يعني بالنسبة للولايات المتحدة هو التجنب الكامل منذ بداية الحرب ألا تنخرط. نحن من بداية الحرب وجدنا بأن هنالك تمويل ضخم ودعم عسكري كبير ذهب إلى كييف، لكن لم يكن هنالك تواجد أمني وهذا الشيء أو تواجد على الأرض، قوات أمريكية على الأرض، وهذا معني بتجنب واشنطن لصدام مباشر مع روسيا أولا. ثانيا لم نجد أي طائرات يعني أمريكية تحركت لا في الأجواء الروسية ولا غيرها، وذلك معنى ذلك بأن هنالك حدود لرؤية الولايات المتحدة حيال هذه الحرب. أنا أستبعد تماما دخول الولايات المتحدة وخصوصا في ظل ترامب أي شيء له علاقة بأي احتكاك عسكري وليس فقط صدام عسكري، هذا الشيء مستبعد تماما. أما هنالك يعني ربما يكون هذه حسابات الغرب قد تكون مختلفة، ربما كييف نفسها تعول على رئيس أمريكي آخر في هذا الصدام، ربما الأوروبيون أيضا يعولون على رئاسة أمريكية أخرى، لكن طبعا هذا الشيء يعني غير منطقي حقيقة، لأنه لا بقي للإدارة الأمريكية الحالية تقريبا عامان ونصف، فهي مدة زمنية كبيرة ربما خلالها يتم حسم الصراع، وربما تأتي إدارة أمريكية أخرى حتى لو ديمقراطية لا تتعامل كما تعامل بايدن، وربما تأتي يبقى الجمهوريون على تشددهم حيال هذا الملف. إذا هنا الأمور يعني غير واضحة، لكن فيما يتعلق بصدام عسكري بين واشنطن وموسكو هذا الشيء يعني تقريبا شبه معدوم بالنسبة لما
4: أنا
2: أراه.
4: أتحدث عن صدام عسكري أوروبي روسي، لا أتحدث عن صدام عسكري أمريكي روسي.
2: صدام عسكري إطار هذا يعتمد ربما على مدى الدعم الحالي من قبل تحديدا العسكري والمالي من قبل واشنطن. روسيا الآن أو عفوا الأوروبيون الآن والولايات المتحدة هم في حال غير الحال الذي بدأت فيه هذه الحرب. الآن نرى بأن هنالك حتى لدى العديد من الدول الأوروبية توجه أكبر لمنع الحروب كما في الإدارة الأمريكية حاليا، هنالك تراجع كبير لهذا المزاج حتى في الداخل الأمريكي هنا لا يريدون اقحاما اكبر للولايات المتحده في الشؤون الخارجيه، وبالتالي سينعكس ذلك بشكل مباشر على اوروبا التي بدات الان اضعف مما من بدايه هذه الحرب.
4: دكتور خطار أبو دياب، حتى موسكو أرسلت رسائل عسكرية عبر الصواريخ التي أطلقتها، التجارب النووية التي أجرتها في الآونة الأخيرة. برأيك هل هذه المعطيات والعوامل يمكن أن تدفع الطرف الأوروبي للدفع بقوة نحو حل سياسي لهذه الأزمة؟
3: يعني بالفعل في الموضوع النووي تكرر التلويح بهذا الموضوع حتى في فترات سابقة، والآن وصل الأمر إلى أكبر من ذلك بعد الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية. لم تكن صدفة أن تأتي مناورات نووية روسية في وقت غير الوقت المعتاد في أكتوبر، عادة تجري هكذا مناورات، وكانت مع بيلاروسيا، الرسالة كانت كبيرة للأوروبيين. لكن عندما أرادت أوروبا أيضا تنويع ترسانتها النووية وقالت فرنسا أنها يمكن أن ترسل أو أن يكون هناك

0: المسؤولية ليس فقط من جانب الرئيس الأمريكي ترامب، لكن أيضا من جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ. كان يتوجب خلال حتى القمم التي حصلت في بكين أن يكون هناك توجه لإيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا، وكل هذا الإهمال، ترك هذا الموضوع عرضة للاستنزاف، يمكن نعم أن يؤدي في لحظة ما، في توتر ما، إلى انزلاق يتورط به الجميع. لكن
1: أشكرك.
0: لا أعتقد أن أوروبا راغبة بذلك، وبالطبع روسيا غير راغبة بذلك.
1: شكرا لك من باريس أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطر أبو دياب. أيضا أشكر من موسكو الباحث في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريدجي، ومن واشنطن الباحثة السياسية رائدة حمراء. شكرا أيضا موصولا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلة.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

لبنان الحلم بيستضيف الممثل وجيه صقر بحديث عن أحلام وانتظارات مهنية ووطنية، فهل من وسيلة لتحقيقها بالواقع؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: رئيس مجلس إدارة المدير العام لكهرباء زحلي المهندس أسعد نكد يتحدث في موقف مسؤول عن استمرار المرفق العام وتوفير الكهرباء 24/24 في زحلي عن التحديات وأفق المستقبل الكهربائي، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: يا دار السلام.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 27 من أيار 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، ألان جديد خليفي وكريستيان ديب.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. الكلمة تبقى للميدان وإسرائيل ماضية في التصعيد. استهداف الجنوب والبقاع تابع وإسرائيل تهدد بيروت لم تعد محصنة من الغارات. الوفد اللبناني المفاوض بات في واشنطن على الطاولة. البنتاغون الجمعة وقف النار أولا. ساعر الوجود الإسرائيلي في الجنوب نتيجة فشل لبنان في تطبيق 1701. في عيد الأضحى سلام نتمسك ببناء دولة قوية وعادلة. والخطب مواقف متفاوتة من المجريات. محفوظ ينفي الاتجاه إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة. المرشد الإيراني الضامن لأي اتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز. والحرس الثوري تجدد الحرب مع واشنطن ضئيل.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. لا يزال لهيب اللغة الأمضى في الميدان يتوزع جنوبا وبقاعا مخلفا المزيد من الشهداء والدمار، وسط إصرار إسرائيل على مواصلة محاولة تنفيذ خريطتها العسكرية، وذلك مع توجه الوفد اللبناني العسكري إلى البنتاغون تمهيدا لجولة مفاوضات الجمعة على الطاولة. بند أساسي يتمسك به لبنان وقف إطلاق النار أولا قبل أي حديث آخر، وسط معلومات تتحدث عن أفكار لوقف النار تتراوح بين إمكان إنشاء منطقة تجريبية تقترحها إسرائيل وبين استراتيجية الخطوة مقابل خطوة يتبناها لبنان. على خط مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لا يزال مصيرها غامضاً بانتظار الرد الأمريكي على المقترحات الإيرانية الأخيرة، إلا أن الأجواء تميل على ما يبدو إلى التبريد مع إعلان الحرس الثوري استبعاد تجدد الحرب مع الولايات المتحدة. فهل سينعكس ذلك على المجريات اللبنانية على وقع حديث عن إمكان ضغط إيران على حزب الله لتليين مواقفه؟ البداية من الميدان الساخن جنوبا.
4: في الميدان الجنوبي تمضي إسرائيل في غاراتها وإنذاراتها المتواصلة فيما انتهت أعمال رفع الأنقاض عن المبنى الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي في بلدة معركة أمس، وحزب الله يعلن تنفيذ المزيد من العمليات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير. وقد جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم إنذاره لمدينة النبطية ولبلدات كفرحونة وعرمتة ومليخ وجرجوع وحومين التحتة. هذا وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات زفتة وقعقعية الجسر والقصيبي وكفر تبنيت وميفدون ويحمر وكفر رمان وتفاحتة وبرج كلاوي وصريفة والقليلي والطورة والحلوسي وأطراف بلدة شبعة، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف خلال ساعات الفجر بلدات الدوير وكفر سير ودير الزهراني وفرون وكفرة. كما استهدف اليوم الطيران المسير بلدة جبشيت وأفيد عن وقوع 3 إصابات بجروح مختلفة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات النبطية الفوق وشوكين وكفر نمان وأطراف زبدين وصريفة والغندورية. إلى ذلك أنهت فرق الإنقاذ والإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية أعمال رفع الأنقاض عن المبنى الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي في منطقة شارناي بين البرج الشمالي والبازوري بمواكبة من الجيش اللبناني. وقد وصلت الحصيلة النهائية لهذه المجزرة 14 شهيد و16 جريح إصابة بعضهم حرجة. وفي بلدة معركة أيضا أكملت فرق الإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية بمواكبة من الجيش اللبناني أعمال رفع الركام عن المبنى الذي ارتكب فيه العدو الإسرائيلي مجزرة أخرى، ووصلت الحصيلة النهائية إلى 8 شهداء بينهم 4 نساء وطفلة و3 جرحى. في المقابل يواصل حزب الله رده على الاعتداءات الإسرائيلية وقد أعلن اليوم تصديه لتواجد قوة إسرائيلية عند مجرى النهر في بلدة زوتر الشرقية بصليات صاروخية، كما تصدى لتواجد قوة أخرى باتجاه زوتر الشرقية واشتبك معها من مسافة صفر عند المجمع الكشفي في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجبرها على التراجع ليعمد بعدها العدو إلى تنفيذ أحزمة نارية في المنطقة. كذلك أعلن حزب الله عن استهدافه لتجمع آليات وجنود جيش الاحتلال عند المجمع الثقافي في زوتر بصلية صاروخية، واستهدف أيضا تجمعا آخر عند تلة الخزان بالأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميرجافا عند بستان زطام في زوتر الشرقية بمحلقة أبابيل الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: تزامنا نفت إدارة مستشفى نبيه بري الحكومي وجود قرار لإخلاء المستشفى في النبطية بسبب ما يشاع عن تقدم للعدو، مؤكدة أن العمل داخل المستشفى مستمر بشكل طبيعي وجميع الطواقم موجودة وتتابع مهامها كالمعتاد.
4: في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتسلل 3 مسيرات من لبنان لمنطقة شلومي في الجليل الغربي وسقوط 2 منها بمناطق مفتوحة. فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة رصدت في المنطقة التي تعمل فيها قواتنا جنوبي لبنان. بقاعا تجددت الغارات لتشمل أكثر من منطقة، والمزيد مع زميل حسين درويش.
6: صعد طيران الحرب الإسرائيلي من غاراته على منطقة البقاع، فشن بعد ظهر اليوم سلسلة من الغارات استهدفت مرتفعات وأعالي السلسلة الغربية في بلدة حربة في البقاع الشمالي. كما استهدف الطيران الحربي بغارتين جرود بلدة موداي غربي بعلبك ومرتفعات جرود الشربين في الهرمل بغارة واحدة. وكان الطيران الحربي قد كثف من غاراته بعد منتصف ليل أمس على بلدة سحمر في البقاع الغربي، فشن مزيدا من الغارات بالصواريخ الارتجاجية التي أحدثت مزيدا من التدمير في المنشآت والبنى التحتية. وتمكنت وحدة من الجيش اللبناني بعد ظهر اليوم من سحب جثة الشهيد صالح سوني من بلدة المحيسة الذي كانت استهدفته مسيرة في محيط سد الأرعون، ومن سحب جثة ثانية متفحمة عائدة لأحد عناصر الدفاع المدني بعدما كان قد تعذر سحبها صباحا. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
3: الجيش الإسرائيلي قال: هاجمنا في الساعات 24 الماضية 150 بنية تحتية وعناصر لحزب الله في الصور والنبطي والبقاع. وفي بيروت سجل تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية على مستوى منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة.
4: وعلى وقع هذا المشهد، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عمليات خارج خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.
3: إلى ذلك، رأى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أن وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان يأتي نتيجة فشل الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار 1701، معتبرا أن القرار الأممي ينص على عدم وجود عناصر حزب الله جنوب نهر الليطاني. وأكد ساعر أن إسرائيل لا تملك أي أطماع إقليمية في لبنان.
4: موقع ولا نقل عن مسؤول عسكري قوله إنه بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي نشاطه في لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر، فإن بيروت لم تعد محصنة من الهجمات الإسرائيلية، وأوضح أنه إذا نشأت فرص عملياتية في العاصمة اللبنانية فلن يتردد الجيش وسيستغلها لضرب أهداف. في السياق، أفادت مصادر صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن السبب وراء عدم تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما في بيروت هو الفيتو الأمريكي.
3: توازيا، أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تخشى أن تؤدي الضربات في بيروت إلى إفشال المفاوضات مع إيران وسط خلافات بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بشأن التصعيد في لبنان. إلى ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المحكمة ألغت شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ساعة ونصف من الموعد المفترض لانتهائها نظرا للأوضاع الأمنية.
4: اللهيب العسكري يتزامن مع توجه الوفد اللبناني الدبلوماسي العسكري إلى واشنطن، حيث سيشارك يوم الجمعة في جولة المفاوضات العسكرية مع إسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية مباشرة، وذلك قبل جولة أخرى في 2 حزيران. الوفد اللبناني الذي يرأسه السفير سيمون كرم في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف الرسمي ومنع أي تباينات يحمل على طاولة البنتاغون تمسك لبنان بوقف النار أولاً، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى بالتوازي، مع تثبيت مبدأ بسط سلطة الدولة لوحدها على كامل الأراضي.
3: ويتوقع أن يبحث الوفدان اللبناني والإسرائيلي أفكارا لوقف الأعمال العدائية تتراوح بين إمكان خلق منطقة تجريبية التي تقترحها إسرائيل وبين استراتيجية الخطوة مقابل الخطوة التي يتبناها لبنان. وهناك إمكان حصول اجتماع تنسيقي اليوم كان مقررا بين الجانب الأمريكي ووفد الجيش اللبناني، يهدف إلى جوجلة قدرات الجيش لتنفيذ أي من المقترحات. ولفتت تسريبات مسودة مذكرة التفاهم التي من المقرر صدورها إثر المحادثات الدبلوماسية إلى أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وأن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك إذا حاول الحزب إعادة التسلح أو شن هجمات جديدة.
4: في ظل الظروف الأمنية والسياسية الحساسة التي يعيشها اللبنانيون، يحل عيد الأضحى هذا العام محملا بالقلق والترقب وسط مواقف متشابكة تطال مختلف العناوين الداخلية، من مسار التفاوض ووقف إطلاق النار إلى التأكيد على الوحدة الوطنية وتحسين الاستقرار الداخلي في مواجهة التحديات المتصاعدة.
3: رئيس الحكومة نواف سلام الذي هنأ بحلول عيد الأضحى أشار إلى أن العيد يأتي هذا العام ولبنان ما زال يمر بأصعب الظروف من حرب ودمار ومآسي، وقال يبقى العيد مناسبة للتمسك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان.
4: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر أن الحفاظ على استقرار لبنان المتنوع يحتاج للتضحية المتبادلة بين مكوناته والتخلي عن أوهام الغلبة لطرف على الآخر، وأضاف عبر أكس: أضحى مبارك أعاده الله على المسلمين وجميع اللبنانيين بسلام واطمئنان.
3: حزب الله، وعلى لسان نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي، شدد على رفض تسليم السلاح وعلى أن يتحول لبنان إلى ورقة بيد الأمريكي ومن خلفها الإسرائيلي يلعب بها ويحركها كيفما يشاء. واتهم قماطي رئيس الجمهورية وأغلبية الحكومة بالسعي إلى ضرب المقاومة.
7: خدعة وخبث خطير جدا جدا، انه وقفنا اطلاق النار خلاص حزب الله التزم، مقاومة التزم، اسرائيل ربما تلتزم، اسرائيل بيبقى بطرح ما هو على ارض لبنان والمقاومة بتبقى بطرح ما هي، وانه بكرس وجوده الاحتلال. واذا المقاومة قامت وعملت عمليات على قوات الاحتلال على الارض اللبنانية المحتلة، حزب الله خرق الاتفاق، بدك تقبل بالإسرائيلي وإلا أنت عم تخرق. عشو قتلنا؟
4: أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، الذي أدى بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الموجود في السعودية صلاة وخطبة عيد الأضحى في جامع محمد الأمين، دعا إلى ضرورة العودة إلى مشروع الدولة القوية والجامعة التي لا تؤخر عفوا عن أبنائها.
8: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة.
3: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعا في خطبة عيد الأضحى إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية استنادا إلى خطاب القسم والبيان الوزاري.
9: يبدو أن الملف اللبناني هو أحد العناوين الكبرى التي تعرقل التسوية المنشودة، حيث يصر العدو الإسرائيلي على إبقاء هذا الملف مفتوحا، فيما ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا أن يكون بندا رئيسيا في الاتفاق الموقف المبدئي الذي كنا نتمنى أن تنسجم معه السلطة اللبنانية، الدعوة إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري.
4: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وفي رسالة عيد الأضحى اعتبر أن أوراق لبنان قوية وتصلح للمناورة الإقليمية السيادية بشدة، إذ إن المقاومة تربح أكبر معركة صمود تاريخي كما قال. وأضاف: لا ضامن لسيادة لبنان وحدوده إلا المقاومة الأسطورة، والجيش اللبناني ضمانة للسلم الأهلي، ولا خوف على الجيش إلا من مغامرة السلطة اللبنانية وسقوطها بمشروع أمريكي يريد تفجير لبنان من داخل. ورأى قبلان أن لا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية لنزع فتيل أزمة لبنان والمنطقة.
3: وفي خطبة عيد الأضحى أيضا دعا العلامة السيد علي فضل الله جميع اللبنانيين إلى تجاوز كل الحسابات الطائفية والمذهبية والسياسية والعمل على التراصي الوطني على الصعيدين الرسمي والشعبي في مواجهة هذه المرحلة.
4: مفتي صيدا سليم سوسان دان في صلاة عيد الأضحى العدوان الإسرائيلي على لبنان مع كل ما يؤدي إلى تدمير وقتل وتهجير. سوسان دعا إلى ضرورة الإفراج عن قانون العفو فيما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، ولا مقاربة الملف في أبعاده الوطنية والإنسانية والاجتماعية بعيدا من التسييس.
3: شيخ عقل الطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أكد في خطبته أن لبنان يمر بمنعطف كبير نتيجة تجاوز داخلي لدستوره وقراره، كما نتيجة تدخلات الخارجية في مصيره.
10: إنها مسؤولية الجميع، رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي والمؤسسات الرسمية وفي طليعتها المؤسسة العسكرية، مسؤولية تتطلب منا صفاء النوايا ووضوح الرؤية وتضافر الجهود، إذ علينا أن نكون جميعا حكماء متبصرين بعواقب الأمور، متناغمين متعاونين، وعاملين باندفاع وإخلاص من أجل استعادة الأمل بالوطن.
4: كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك رافائيل بيدروس 21 ميناسيان هنأ المسلمين بعيد الأضحى، معتبرا أن لبنان لا يبنى إلا بتضامن أبنائه ولا ينهض إلا بروح الأخوة. وقال إن عيد الأضحى يشكل دعوة صادقة للمصالحة ولتغليب لغة المحبة والحوار على لغة الانقسام والحرب.
3: تربويا، نفى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ ما أشيع عن أن وزيرة التربية ريما كرامي تتجه إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة. وأكد محفوظ للمركزية أن الامتحانات قائمة والتحضيرات تسير على قدم وساق لإتمامها، كما أن الوزيرة تبذل جهودا جبارة لتأمين الأموال اللازمة لهذا الاستحقاق. ولفت إلى أن هذه الشائعات تهدف للتشويش على هذا القرار التربوي الهام.
4: شدد مستشار المرشد الإيراني على أن خط طهران الأحمر واضح هذه المرة، والأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل مع واشنطن، مؤكدا أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة هو مضيق هرمز.
3: نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن من جهته أن طهران وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، وأضاف: نتفاوض مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن في المضيق.
4: نائب وزير الأمن القومي الإيراني أكد من جهته أن شروط وترتيبات عبور مضيق هرمز ستختلف عما كانت عليه قبل الحرب. توازيا، أشار مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إلى أن احتمال تجدد الحرب مع أمريكا ضئيل.
3: الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد أن المعركة الأساسية تجري اليوم في ساحة الحرب الاقتصادية، وقال: بعد فشل العدو في الحرب العسكرية يركز على استهداف صمودنا الاقتصادي وإحداث خلل في الوضع المعيشي. وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتبرت أن العدو يسعى لتنفيذ حروب ناعمة ومؤامرات ضد إيران مع توقف المواجهة العسكرية، وسيسعى لتشديد الضغوط الاقتصادية وتحريض المجتمع واستغلال ارتفاع الأسعار.
4: وفي المقلب الأمريكي نقلت NBC نيوز عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قوله إنه متفائل بأن إيران ستوافق ضمن أي اتفاق على عدم تطوير أسلحة نووية.
3: وسط هذه الأجواء رجحت كوريا الجنوبية بأن الهجوم على سفينة كورية في مضيق هرمز هذا الشهر كان بصاروخ إيراني، مشيرة إلى أنها ستستدعي سفير إيران لإطلاعه على نتائج التحقيق.
4: واليوم حذر رئيس الوزراء الإسباني من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتسبب في سوء التغذية لأكثر من 45 مليون شخص في العالم.
3: أوردت وول ستريت جورنال أن تقليص القوات المخصصة للدفاع عن أوروبا تهدف لإعادة توجيهها نحو آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة الصين.
4: أفاد إعلام إسرائيلي بأن وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقول إن خطة الهجرة الطوعية من غزة سيتم تنفيذها في الوقت المناسب. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.
3: كان في هذه النشرة الكلمة تبقى للميدان وإسرائيل ماضية في التصعيد، استهداف الجنوب والبقاع تابع وإسرائيل تهدد بيروت لم تعد محصنة من الغارات. الوفد اللبناني المفاوض بات في واشنطن على طاولة البنتاغون الجمعة، وقف النار أولا. ساعر الوجود الإسرائيلي في الجنوب نتيجة فشل لبنان في تطبيق 1701. في عيد الأضحى سلام، نتمسك ببناء دولة قوية وعادلة، والخطب مواقف متفاوتة من المجريات. محفوظ ينفي الاتجاه إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة. المرشد الإيراني الضامن لأي اتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز. والحرس الثوري، تجدد الحرب مع واشنطن ضئيل.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
2: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: أقولكن بصدقني؟ بيقولوا التكرار بيعلم ال
9: يا ويلي هالبلد اللي عايشين فيه، لك معقولة ما في بنزين؟
10: ايه اكيد، شو عم بمزح؟
9: شوف العزقة على ترمبات يا زلمة لوين واصلة؟
10: وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين.
11: شو وقفت على البنزين ايه؟ ما الانترنت كمان بده يقطعوا، حتى الحليب غلي، شكله صار بدهم يشربونا مية الشعير.
10: على الله، يا محلى ما يدبر الله.
11: حتى الامراض رجعت تبين. بس
9: بابيتايزر مدري شنو هيدا اللي بيخلي الانسان يصير اخضر، يعني ابني بده يصير لونه اخضر.
8: يوم قريت الخبر
11: صار بده يوقف الموتوسيكلات.
8: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
12: عرفت يا سامي، رح يسكروا المطار.
9: مين اللي قال؟
11: اذا كل الناس عم تحكي يعني اكيد في شيء.
8: هيك بتبلش الاشاعه.
9: ما بتعيش لحالك، بدها ناس.
13: هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور. يلا
10: شغله. لا
9: نحن اللي بننشره، كل حدا منا بيصدق الخبر وبينشره بيكون هو المصدر. بليز قبل ما تنشر اي خبر تأكد منه، لانه الإشاعة بتخلق وبتعيش فينا.
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. صوت كل لبنان. نشاطات.
14: نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بزمن العنصرة نضيء على معرض كنسي وأجواء احتفالية لرعية القديس ديمتريوس ذو إمكية للروم الأرثوذكس مع الأب ديمتريوس جبور. أهلا وسهلا فيك أبونا عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
15: ومرسي كتير لألكم ولهالوقت التأمين اللي بتعطونا إياه، مرسي كثير.
14: أهلا وسهلا
15: معكم
14: أبونا. بداية، بزمن العنصرة رح نروح شوي إيمانيا وكنسيا، أهمية الاحتفال بهالعيد، ومن ناحية تانية قديش يعني رعية القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس ذو إمكيال تواكب هالمناسبات الدينية وتجسد هالمناسبة بمعرض كنسي وأجواء احتفالية لأبناء الرعية.
15: نعم، أولا عيد العنصرة المقدس يلي هو بيجي من بعد 50 يوم من يوم الفصح، هالعيد يلي فيه تأسست الكنيسة، هو عيد تأسيس الكنيسة. بهذا النهار المبارك الرب أرسل روحه القدوس على تلاميذه، منشان هيك منعيد لهالعيد المقدس بالكنيسة ككل. فهي انطلاقة الكنيسة، تأسيس الكنيسة، ومن خلال انطلقوا الرسل إلى العالم أجمع مبشرين باسم الرب يسوع، حاملين رسالة المحبة والخلاص. فهذا العيد هو جوهري إذا بدنا نقول بحياتنا مع الرب يسوع، حياتنا المسيحية.
14: نعم.
15: ونحن يعني بكل الرعاية وبكل الكنائس أكيدة بناء على الإيمان وبناء على الحياة الحقيقية بالرب يسوع منجسد هذا العيد بشكل دايم، لأنه نعرف أنه بالكنيسة المقدسة الأعياد منا جامدة، ولما نحن نكون عم نعيد هالأعياد ما منكون كأنه نحن في خارج يعني بعاد عنا وعم نعيدها، لا منكون جزء من الحدث. منشان هيك بصلواتنا دايما بنذكر مثلا بعيد الفطر اليوم يوم القيامة، بكل الصلوات بنذكر انه نحن وجودنا هو بنفس اللحظة بالعيد المقدس اللي نحن فيه. اليوم نعمة الروح القدس جماعتنا، فتقليدنا وليترجيتنا بتأكد على قديش نحن منشارك وقديش نحن وجودنا هو فاعل وفعال بكل الأعياد.
14: نعم أبونا،
15: خاصة بالرعية، برعية القديس ديمتريوس. هذا سؤالك، جزء الثاني من سؤالك. نعم. رعيتنا بالذوق يلي هي الرعية الناشئة، تأسست سنة 2010 ونحن حاليا على أرضنا أرض الرعية بذوق مكايل من 2018. هي الرعية بتضم المناطق الجغرافية يلي هي ذوق مكايل، ذوق مصبح، أكيد أدونيس، عم نحكي عن عين الريحانة، عن طورة، جعيطة وصربة. فكل المؤمنين الساكنين بهيدي البقعة الجغرافية هن بينتموا لرعيتنا.
14: نعم.
15: ونحن بنعرف انه بهالمنطقة الاشخاص اجت بسبب تهجير، بسبب نزوح، انتقلت. ففي عنا هذا الطابع اللي بيشبه الرسل، اللي كل حدا كان من منطقة جاية، كل حدا من عمر، فكلهم التقوا مع بعضهم. ونحن كرعية كل الأشخاص من ضيع مختلفة من كل المناطق اللبنانية اجتمعوا تيكونوا هيدي الرعية.
14: نعم.
15: فمنشان هيك زيادة عيد العنصرة يعني لنا بشكل شخصي.
14: نعم. الأب ديمتريوس جابور، خلينا نحكي أكثر عن الأجواء الاحتفالية لرعية القديس ديمتريوس ذو مكايل للروم الأرثوذكس في معرض كنسي، في أجواء احتفالية، في كمان حصة للشباب وللصبايا 28 29 30 و31 أيار، وأكيد التفاصيل بهمنا هيك تضوي عليها حضرتك.
15: نعم أكيد. نحن بهالإيفنت أو نشاط العنصرة، نشاط عيد العنصرة، صار لنا يعني فترة طويلة بيصير بالرعية.
14: نعم.
15: بس بالحلة يلي هلأ صار فيها، صار لنا 4 سنين من قيمه كإيفنت يعني جامع لكل الأعمار، فيه معرض كنسي، فيه جراج سيل، فيه فود ستيشن، فيه بيك سيل، كمان فيه ألعاب كارمس، وفيه هيك كومبيتيشنز والعاب لكل الاعمار. احنا نهار الخميس ب 28 يلي هو بسائب بكره بنبدا بنشاطنا على الساعه 4 اكيد بصلاه ابتهاليه باراكليسي للقديس ديمتريوس، شفيعنا وشفيع رعيتنا. وبعدين بينطلق النشاط، وعلى الساعه 6:30 في عنا مسابقه بلعب الطاولة.
14: نعم.
15: يعني الأمر يلي بيرجع بيجمع هالرجال، بيلتقوا مع بعضهم بشكل شخصي ومباشر. ففي عنا مسابقة بالطاولة، بطاولة الزهر، وبعدين في عنا سهرة لبنانية، أحد هيك الشباب رح يكونوا عم بيقيموا هذه السهرة.
14: نعم.
15: نهار الجمعة،
14: الجمعة.
15: نعم، على الساعة 5 رح نكون بالمدرج الروماني يلي هو لبلدية ذوق مكايل، رح نكون مجتمعين ونقيم مراسم الوعد الكشفي البروماس لأكثر من 100 شخص بفوجنا الكشفي بالرعية. فرح نعمل البروماس بالمدرج الروماني، وبعدين مننتقل على الكنيسة بمسيرة كشفية موسيقية على الكنيسة. وكمان يعني سيدنا رح يكون راعي الأبرشية بهالاحتفال يباركنا. ومن بعدها بيكون في عنا كومبيتيشن للفرق الموسيقية الكشفية. أوكي. فنحن هذا النشاط موجه لكل الأشخاص بكل الرعاية يلي هن حوالينا، لكل الأفواج الكشفية من كل المناطق. يعني في عنا فوج كشفي بأنفة تابع لجمعية الكشاف الوطني الأرثوذكسي، يلي فوجنا تابع لها الجمعية. كمان رح يكون عم بشاركنا مع الفرق الموسيقية تبعه. فكل الأفواج والرعاية اللي حوالينا مشكورين على اهتمامهم ومشاركتهم الدائمة، بالإضافة لبلديات المناطق اللي ذكرتها. كمان نهار الجمعة المساء رح يكون في عنا بوتيتو كومبيتيشن، لأنه بسائب أنه يوم العالمي للبطاطا. والزراعة اللي هي من أهم الزراعات اللبنانية.
14: اللبنانية
15: جيد
14: طبعا.
15: نرجع هيك. نعم.
14: نعم اللبنانية طبعا.
15: جيد أنه هيك نرجع ننتبه لهالأمور الأساسية. بحياتنا وبالتزامنا تجاه بلدنا. في أمور يعني صارت الأشخاص تنظر لها بشكل ثانوي، بس هذا أمر جدا أساسي. مشان هيك رح يكون في عنا هالكومبيتيشن العلاقة بالبطاطا، ألعاب مرتبطة بتقشير البطاطا، بقلي البطاطا إذا بدك. في كذا شغلة يعني لكل الأعمار. على نهار السبت، نهار السبت على الساعة 5 رح يكون في عنا البلايو شو، بلايو بايلونا، رح يكون عم يعمل شو للولاد على الساعة 5. ومن بعدها رح يكون في عنا عود نايت للأعمار الأكبر شوي. نهار الأحد رح يكون في عنا تالنت شو يلي عملناه، بلشنا فيه سنة الماضي. هالأشخاص يلي عندهم بعض المواهب يلي بيحبوا يكونوا عم بيظهروها، عم نعطي هالمجال. يعني بتعرفي في ناس في عندهم موهبة ما بيقدروا يروحوا على مسارح كبيرة، أو في عندهم خجل، فهيدي بتكون بركة مقدمة لإلهم يظهروا مواهبهم. ومن بعدها بيكون في عنا تريفيا نايت كومبيتيشن، كمان من الرعاية المجاورة ورعاية الأبرشية رح يكونوا عم بيشاركوا معنا بها الكومبيتيشن من خلال شبيبة بتمثل الرعاية. هالكومبيتيشن مرتبطة بأسئلة ثقافية، كنسية، لتورجية، تاريخية، جغرافية. فكمان هيدا هالمسابقة عملناها في الماضي وكانت كتير ناجحة. فهيك إذا بتلاحظي إنه عم نجرب نجمع نشاطات لكل الأعمار، كل الأشخاص تكون مشاركة. سيدات الرعية هن يلي بيكونوا محضرين الجراج سيل، وهن يلي بيكونوا عاملين كل الفود ستيشنز. يعني مش بيجي حدا من برا بيستأجر منا كيوسك وبيحط أكله، لا، الصاج هن سيدات الرعية عم بيعملوا البيتزا، البانكيكس، البيك سيل، يعني كل الكيكس وهالخبار. كمان السيدات رح يكونوا عم بيعملون العصير، كل هالتفاصيل، يعني البوب كورن، غزل البنات، كله سيدات الرعية هن رح يكونوا على الستيشن وهن مسؤولين عن كل هذه الأمور.
14: نعم. أبونا يعني حضرتك هيك ضويت على جولة كبيرة وواسعة من هيك حوار الثقافات والتلاقي، وكمان هيك إصدار المنتوجات اللبنانية والعمل الجماعي وأهمية العمل الجماعي، إن كان بالرعاية أو إن كان كمان بمجتمعنا اللبناني. وضويت على قديش في أنشطة للكبار وللصغار ومن مختلف الأعمار أبونا ديمتريوس. وهون أهمية دور الكنيسة أنه تجمع أبناء الرعاية، أنه دايما تحثهم على تقديم الأفضل والأحلى، وكمان إطلاق هالمواهب الشبابية والحفاظ عليهم والجذور، ويبقوا بأرضهم وما يفكروا يهاجروا بالرغم من كل الظروف والمآسي اللي عم بعيشها الوطن.
15: صحيح صحيح، يعني هذا هم أساسي عنا إياه نحن اليوم بالكنيسة، لما نكون عم نأسس الأفواج الكشفية والعمل مع الشباب هو كتير جوهري وأساسي عنا. يعني نحن اليوم بدنا أولادنا، مثل ما أنا يعني بدي أنه أولادي يربوا بهالبلد ويضلوا هون، ما بدي بكرة يهاجروا. فنحن بدنا نحاول أنه هيدا الموضوع يكون قناعة عنا، مش يعني ما فينا ننقله للآخر إذا ما عنا إياه قناعة. فنحن بدنا أنه يضلوا هالولاد وهالشبيبة موجودين ببلدهم، موجودين بكنيستهم، بعيالهم. هذا عنا إياهم أساسي، ولهالسبب عم نقيم هالنشاطات كلها.
14: نعم.
15: يلي هي نشاطات جامعة.
14: نعم. وخلينا نقول إنه الدخول مجاني أبونا، هذه يعني هاي نقطة مهمة، إنه قديش في فرص هيك للعالم كلها تكون موجودة.
15: أكيد الدخول حتى مجاني، يعني ما في شك.
14: نعم.
15: بس في عنا يمكن البلايو شو بايلونا، هذا راح يكون في عليه دخولية يعني. بس الأمور منه هيدا الهم الأساسي، الهم المادي، مع أنه نحن كرعية ناشئة نحن بحاجة لدعم، لأنه نحن اللي ما بيعرف أنه بعد ما عندنا بناء كنسة. يعني الأشخاص لما تسأل أو تعرف أنه في كنيسة أرثوذكسية، أول شيء بيروح راسهم يمكن على العمارة. يشوفوا البناء الكنسة، نحن بعد ما عندنا بناء كنسة، عندنا ستركتور ميتاليك حديد يعني وإزاز، هيدي هي كنيستنا اللي بنصلي فيها حاليا. ومشروعنا إن شاء الله بالمستقبل إنه نقدر نكون عم نعمر كنيسة، لأنه الرعية عم تكبر وعم تنمى والنشاطات عم بتزيد. يعني عنا أكثر من 1400 عائلة ساكنين ضمن نطاقنا الجغرافي. ويعني مش عم نساع مثل ما بيقولوا. فهيدا عنا مشروع عم نشتغل عليه تنقدر نكون في عنا كنيسة ومنتفعاتها الكاملة، من باركنجات وصالونات وساحات، نقدر نكون عم نكفي بهالنشاطات.
14: على أمل دايما هيك أجواء المحبة تجمعنا، وبزمان العنصرة يعني هالمعرض الكنسي وهالأجواء الاحتفالية لرعية القديس ديمتريوس ذو مكيل للروم الأرثوذكس. معك الأب ديمتريوس جبور، نحن بنتشكرك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات، ويعطيكم العافية، وإلى المزيد مرحبا. من النشاطات اللي دايما تحيي الإنسان وتحيي هالوطن.
15: مرسي كتير لك. أنا بس بدي أقول إنه كنيستنا هي بذوق مكايل حد قصر بواز اللي ما بيعرف وين، وإذا حدا بحد يتواصل معنا بيقدر يتواصل معي على رقمي.
14: نعم.
15: إذا بتريد يكون عم بعطيه، ما عندي مشكل يعني.
14: تفضل.
15: على 70-97-90-57.
14: نعم.
15: فما في مشكل لأي تواصل أي حاجة، نحن بالخدمة.
14: شكرا أبونا، أهلا وسهلا فيك دايما عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. أحلى الأمنيات والتحيات مني، سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
3: نشاطات يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
16: صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب1,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا ليتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.
6: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
7: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
8: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
8: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
9: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
10: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
11: الممثلين رائعين.
9: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلو.
12: مع علي بليلي وجلال الشعر، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

0: ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسو ابي عارف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم في جديد الميدان الجنوبي أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا حي البياض وحي الصالحية في مدينة النبطية وكفر تبنيت وحبوش ومرتفع علي الطاهر كما استهدف الوادي في أركي في صيدا في المقابل أعلن حزب الله استهداف دبابتي ميركافا في الحارة الشرقية لبلدة زوتر الشرقية بالصواريخ الموجهة وحقق إصابة مؤكدة من الأمن جنوباً إلى الأمن بقاعاً حيث أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفاً جرود الهرمل كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق منطقة البقاع وأثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون وثقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الأضرار والمخاطر الناتجة عنها في محضر قضائي رسمي وذلك لتثبيت الأضرار التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية أمام مؤسسات الأمم المتحدة داعية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى التعميم على الإدارات الرسمية والنيابات العامة كافة بوجوب الاحتذاء بهذه المبادرة حماية لحقوق لبنان والسكان المدنيين وسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق المناطق اللبنانية أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في البقاع والجنوب
8: حرية الطريق وأمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن بنيان الشر التابع لإيران تصدع بشكل كبير، مشيرا إلى أن الغموض يكتنف مستقبل استقراره، وقال إن البرنامج النووي الإيراني أعيد سنوات إلى الوراء، وأن قادة إيران المتطرفين لا يدركون بعد حجم الكارثة التي قادوا بلادهم إليها، وهم مطاردون ومعظم القدرات العسكرية دمرت. رأت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزال الإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وتفكيكها، إلا أنهما فشلا في تحقيقه عبر هجوم عسكري. في ظل احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن جميع الطائرات العسكرية الأمريكية ستخرج من مطار بن غوريون فور توقيع الاتفاق على أن ينقل أسطول الطائرات إلى قواعد في أوروبا ليبقى جاهزا للعودة إلى المطار في حال استئناف القتال. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عبور 23 سفينة مضيق هرمز في خلال 24 ساعة الماضية على أن تعبر سفن أخرى في خلال الساعات المقبلة. في السياق، نقلت وكالة إسنا عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظورا. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: الوحش
5: تح معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
8: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش،
8: 21
6: أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
7: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: يا دار السلام،
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج امنه.
1: مثلت لك شي مره دور اكشن؟
2: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
2: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امنه عن جد حلوه.
0: مع علي بليلي وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
7: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الرابعة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلاً طلب فيه سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء في مناطق شبريحة حمادية جل البحر الباص المعشوق برج الشمالي نبعة الحوش الرشيدي عين بعال بالإخلاء فوراً وفي جديد الميدان شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات كفرحونة وعرمتة ومليخ في قضاء جزين وأخرى على بلدتي شوكين كفرجوز في قضاء النبطية وحومين هذا وأدت الغارة في محيط بلدتي شوكين وجبشيت إلى استشهاد عائلة من آل هاشم مؤلفة من الأب والأم والابن وهو عنصر في قوى الأمن الداخلي من الأمن جنوبا إلى الأمن بقاعا فقد أغار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا المنطقة الجردية بين بلدتي الخريبي وبريتال في قضاء بعلبك في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرات عدة مفخخة في الجليل الغربي شمالي إسرائيل تزامنا أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق سفارات الإنذار في 11 بلدة في الجليل الغربي بعد رصد تسلل طائرة مسيرة وزارة الصحة أعلنت عن سقوط 7 شهداء وعشرة جرحى في الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع اليوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال من جهته نوسعوا عملياتنا في لبنان لتعميق حجم الضرر الذي نلحقه بحزب الله من معراب أكد النائب الأوروبي الفرنسي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فرانسوا كزافيي بيلامي عقب لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضرورة احتكار السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها باعتباره الضمانة الوحيدة لأمن جميع اللبنانيين ولا سيما أن الحزب يخدم أجندة غريبة عن مصالح الشعب اللبناني لافتا إلى أن الجميع بات يدرك أن الأسلحة التي تحملها الميليشيات التي ادعت حماية لبنان لم تعد تشكل حماية للبلاد بل أصبحت الخطر الرئيسي الذي يهددها في بكركي بحث رئيس بعثة العلاقات اللبنانية الفرنسية عضو البرلمان الأوروبي فرانسوا كزافيي مع البطريرك الراعي في أهمية وضرورة عودة السلام إلى لبنان وقال بالرغم من القلق الذي يسيطر إلا أن الأمل يبقى ضروريا لناحية نتائج المفاوضات وفتح الباب أمام الإصلاحات التي ينتظرها لبنان منذ زمن طويل أفاد التلفزيون الإيراني بأن مسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وستتولى طهران إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان. وقال التلفزيون الإيراني إذا تم توصل لاتفاق نهائي في خلال 60 يوما فسوف يتم اعتماده على شكل قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك أكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ليس مدرجا على جدول أعمال المفاوضات. قالت القيادة المركزية الأمريكية حولنا مسار 109 سفن تجارية منذ بداية الحصار البحري المفروض على إيران. لذلك كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن اعتزامها استدعاء السفير الإيراني لتقديم احتجاج شديد اللهجة بعد أن خلص التحقيق إلى أن الهجوم على سفينة كوريا الجنوبية في مضيق هرمز مطلع أيار نفذ بصاروخ إيراني الصنع وفق وكالة فرانس بريس. أشار نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف إلى أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة استعدادها لنقل الأورانيوم المخصب من إيران، مؤكدا أن المقترح لا يزال مطروحا. والخبر الأخير، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر انفصال سرايا السلام عن التيار والتحاقها الكامل بالدولة العراقية. وإثر هذه الخطوة دعا رئيس الوزراء العراقي كل الفصائل المسلحة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، مشددا على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح وإنفاذ القانون. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: رئيس مجلس إدارة المدير العام لكهرباء زحلي المهندس أسعد نكد يتحدث في موقف مسؤول عن استمرار المرفق العام وتوفير الكهرباء 24/24 في زحلي عن التحديات وأفق المستقبل الكهربائي، الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
4: ما قلكم شي انتو؟ شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
4: السامبا قال لك هو دبك انزو عم يعرف.
6: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: الوحش
9: ده معي على البيت.
10: لشو؟
9: للحب.
10: مسرحية الوحش.
9: خلينا نروح من هون.
10: انا لازم اروح على البيت.
9: انت ما عندك بيت.
10: كارول عبود،
11: دوري السمراني،
10: مسرحية الوحش
11: 21 أيار
10: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
12: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
2: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

0: هيك غنوا من صوت كل لبنان ومشاهد أغنيات من أفلام زمان. وأطيب التحيات لألكن مع بداية حلقة اليوم من ألان جديد خليفي والمخرج شرب الراشد.
1: ورمش الأثمرة
2: علموني هني
3: اسأليني أنا مدوبهم اثنين
4: علشان تحرمي تاكل كلاف
5: وحية عيوني أنا مش قصدي شر
6: لا لا لا لا تكذبي
5: وحشتوني
7: زعل زعل
8: وده شرف البنت زي عود الكبريت
9: امتى حتى رب
10: ضحيت بعمري ما
11: هتكوني معايا في كل خطوة ما اقدرش استحمل بعدك عني
12: يا وادي يا تقيل
5: انت مش بتقول انك دكتور
13: حكيم عيوني
14: ترقص
5: مش عرفك اني كنت مخلصة لك
4: تقدر تثبت الكلام ده
0: على مدى عقود نجحت شادية برسم صورة الفنان الشاملي تمثيلاً وغناءاً لدرجة احتار مع النقاد والجمهور هل تألقت الممثلة على حساب المطربة بالسينما أم انتصرت المطربة على الممثلة في المسرح؟ بكل الأحوال هي فنانة كبيرة أبدعت في كل ما قدمته.
15: تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا.
0: لكن المسيرة الغنائية لشادية مرت بعدة مراحل ساهم إذا فينا نقول بتشكيلة ملحنين كبار مثل محمد فوزي، محمد عبد الوهاب، رياض الصنباطي، فريد الأطرش، بليغ حمدي ومحمد الموجي وكتار غيرهم من الملحنين اللي أدركوا القدرات الصوتية لشادية واستغلوا طاقتها وموهبتها بدرجة أدت بنهاية المطاف لأنه تكون شادية هي صوت مصر الخالد بين مطربات جيلها.

كان لمحمد الموجي خصوصية في تعاونه مع شادية، وتميز عن غيره خاصة في أغنية شبكنا ستير حرير وغاب الأمر يا ابن عمي. أما المزاج الموسيقي للموجي فظهر بوضوح من خلال أغاني مثل التليفون أو مخصمني بقاله مدة اللي حققت نجاح كبير. لما انتهى الموسيقار الموجي من تلحين أغنية التليفون، كان من المقرر يستعينوا بمقطع من أغنية الليالي لعبد الحليم حافظ بيقول فيها: كل غنوة حب حلوة قلتهالي، كل همسة شوق بشوق سمعتهالي. بتتصل شادية بالعندليب لتستأذنه بأنه يضيفوا مقطع من هالغنية على غنية التليفون. بقول لها حليم: أنا جايب نفسي على الاستوديو غني المقطع معك. وقال لها: أنا ما بنسى أنك خليتيني مثل معك بفيلم، وأنا كنت بعدني مطرب صغير وأنت نجم كبيري. وهيك صار، طلعت الأغنية وحليم غنى فيها لايف، ومش نسخ من أغنيته مثل ما الكل بيعرف. مخصمني بقاله مدة من كلمات عبد الوهاب محمد.

قصة حب حقيقية جمعت أنور وجدي وليلى مراد أثناء تصوير فيلم ليلى بنت الفقراء عام 1945. هي كانت نجمة جيلة آنذاك، وهو كان ببداية طريقه نحو النجومية والشهرة. وبعد ما وافقت على الزواج منه، أعلن أنور وجدي خبر ارتباطهم بعد انتهائه من تصوير مشهد زفاف العروسين بالفيلم، وكان مشهد الزفاف بالفيلم هو نفسه مشهد الزفاف الحقيقي، فكان حدث شغل الوسط الفني وحقق أعلى نسبة مشاهدي بوقتها. قدموا ليلى وأنور خلال فترة الزواج اللي استمرت 8 سنين لكتير من الأفلام الرومانسية اللي حققت نجاح وإقبال من الناس، وحمل عدد منها اسم ليلى، منها ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الأغنياء، وبنت الأكابر، وعنبر، وحبيب الروح، وقلب دليلي، وغيرها. لكن تسببت المصالح وعلاقة العمل بانهيار سعادتهم الزوجية، فأنور أسس شركة إنتاج وأصبح محتكر لليلى، وما تقبل أبداً أنه تلعب بطولة فيلم لصالح شركات إنتاج أخرى، وهالشي سبب في وقوع خلاف كبير بيناتهم، ووقع الطلاق الأول عام 1951. لكن رجعوا لبعض بعد وساطات للصلح من محمد عبد الوهاب ويوسف وهبي، ورجع وقع الطلاق للمرة الثانية بسبب غيرة أنور من توقيع عقد فيلم مع منتج غيره، وتم الصلح مجددا، ولكن سرعان ما تجددت الخلافات ووقع الطلاق للمرة الأخيرة عام 1953. لكن أنور وجدي أنهى الزواج بطريقة كوميدية. كانت ليلى نايمة وبتوعى على صريخ أنور بالمطبخ وأصوات الصحون الطايرة بالجو، بتركض بتشوف بالسالون الفنان محمد البكار، بتسأله شو في شو صاير. بيطل أنور من خلفه وبيصرخ بصوت عالي: البيت ما فيهوش كمون يا ست هانم. قالت ليلى: طب وإيه يعني يا أنور؟ نبعت نشتري. فصرخ أنور وقال له: إيه يعني؟ طب أنت طالق يا ليلى. وهيك انتهت قصة حب أشهر ثنائي في أربعينيات القرن الماضي، لتعنون الصحف لاحقا: قصة حب أنور وليلى تنتهي بسبب الكمون.

من أشهر أفلام ليلى مراد وأنور وجدي فيلم البدليلي اللي أنتج عام 1947 وهو من إخراج أنور وجدي، ومن أشهر أغاني الفيلم الأغنية اللي حملت نفس الاسم وغنتها ليلى مراد بمشهد جماعة مع أنور وجدي برأسه وعلى عيني قناع أسود بحفلة تنكريه.

0: Hey Grendel.
1: عايدة الشاعر من أشهر مطربات الأغاني الشعبية بمصر، ولدت عام 1940 في المنصورة ولقبت بفاكهة الأغنية الشعبية. اكتشف الملحن رياض الصنباطي اللي أعجب بصوته وقدم له العديد من الألحان، واتجهت بعدها إلى الغناء الشعبي بتوجيه من الملحن علي إسماعيل، فقدمت ما يقارب 500 غنية أشهرها كيد العزال، أنا من يومي، زغروتة حلوة، غالية ومهري غالي، وغيرها من الأغنيات اللي ما كان ينعمل فرح بمصر من دون ما تكون حاضرة بعض هالأغاني فيه.

بالسينما لم تشارك عايدة الشاعر إلا بفيلمين، امرأة ورجل مع رشدي أباظة ونهد شريف، وفيلم سرسرة فوق النيل اللي عرض عام 1971 ومن إخراج حسين كمال وبطولة أحمد رمزي، ماجد الخطيب، ميرفت أمين، عماد حمدي وغيرهم. الفيلم مأخوذ من رواية بتحمل نفس الاسم سرسرة فوق النيل للكاتب نجيب محفوظ، نشرت عام 1966 وتعرض محفوظ بعد نشرها لغضب المسؤولين من مجلس قيادة الثورة بعهد الرئيس جمال عبد الناصر. يستعرض الفيلم حياة عدد من الشخصيات اللي بتحاول الهروب من الواقع البائس بعد هزيمة القوات المصرية بخمسة يونيو 1967، وتدور أحداثه فوق عوامة على النيل يجتمع فيها كل ليلة مجموعة من الأصدقاء بمجلس الكيف، يتناقشون بأمور حياتهم وهموم المجتمع، ثم يعود بعضهم إلى البيت وبيبقى واحد هو أنيس. وأنيس زكي موظف بوزارة الصحة، رجل مثقف كان طالب عايش بالريف وإجا على القاهرة والتحق بكلية الطب ولم يكمل دراسته، واستطاع بواسطة أحد الأساتذة بالكلية أنه يلتحق بوزارة الصحة. ماتت زوجته وبنته بيوم واحد واعتاد الإدمان، وتطلق عليه المجموعة لقب فارس الشلة وولي أمرن. بقية أفراد المجموعة هني أحمد مدير الحسابات، مصطفى المحامي، علي السيد الناقد الفني، خالد كاتب القصة، رجب القاضي، سارة الصحفية، سناء تلميذة كلية الأداب، وغيرهم من الشخصيات اللي بتدور بيناتهم أحاديث كتير عن كوبا وفيتنام والاشتراكية والرشوة ومشاكل العمال والفلاحين والجمعيات وغيرها من أحداث. بفيلم ثرثرة فوق النيل بتكون عايدة الشاعر المطربة اللي غنت الطشتي قلي يا حلوة يلي ومستحمي، لأثارت جدل كبير بعد ما رقص عليها الفنان أحمد رمزي بملابس مثيرة لسيدي خلال تجسيده شخصية رجب القاضي، وتسبب هالمشهد بأزمة مع النقاد بسبب تركيبة المشهد ككل ودلالته السياسية على ما أصاب الشعب من إحباط والمجتمع من ضياع بعد نكسة عام 1967. وهيك غنت عايدة الشاعر بفيلم ثرثرة فوق النيل.

بصيف 1931 كان الجمهور الدمشقي على موعد مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم القادمة من مصر عن طريق لبنان مع متعهد حفلاتها أحمد الجاك لإحياء ثلاث حفلات حددت قيمة التذكرة الوحدة بليرة ذهب، وكان طبعاً هالمبلغ كبير جداً بالنسبة لمحبي أم كلثوم الكتار. فقام البعض ببيع سجاد بيته أو رهن مصاغ زوجته لحضور حفل كوكب الشرق.

جمهر عدد من المعجبين والأعيان على مشارف دمشق، وانتقلت أم كلثوم وسط الزحف البشري غير المسبوق نحو فندق أمية. هونيك كانت على موعد مع مشهد مختلف تماماً لا يمت إلى الحفاوي والترحيب بصلة. كان بانتظارها مجموعة من الشباب المتشددين، قبلوها بالقدح والذم ورشقوها بنترات الفضة محاولين إحراق وجة، وصرخوا فيها احتشمي يا ست، وطالبوا بإلغاء الحفل، مع العلم أنه أم كلثوم البالغة من العمر بوقتها 33 سنة كانت ملتزمة دينياً ومحتشمة جداً مقارنة بباقي المطربات مطربات جيلة. طبعاً غضبت أم كلثوم كتير من هالتصرف وقاطعت دمشق لسنوات طويلة، ورفضت التبرع لجمعيتها وبقيت بعيدة عن سوريا حتى حزيران 1955 لما لبت دعوة جمعية المبرة النسائية لإحياء حفل على مسرح مدرسة اللايك، وكان باستقبالها رئيس مجلس النواب بوقتها ناظم القدسي اللي سألها عن طول غيابها، فخبرته اللي صار معها سنة 1932. عبس الرئيس القدسي وكرر الاعتذار أكثر من مرة، وأكد له أنه الزيارة رح تكون هالمرة مختلفة جداً عن اللي سبقتها، وبالفعل هيك كان. لطالما اعتبرت أم كلثوم رمز للعروبة والمطرب المفضل لدى الحكام والزعماء العرب اللي افتخروا فيها، حتى قيل لم يجتمع العرب على شيء مثل ما اجتمعوا على صوت أم كلثوم.

سنة 1936 بدأت مسيرة أم كلثوم السينمائية التي لم تستمر إلا لست أفلام، ثم ابتعدت عن السينما وفضلت أنه تبقى بساحة الغناء فقط. لكن مسلسل إذاعي كانت غنت أغانيه بيحكي سيرة رابعة العدوية، إحدى السيدات اللي كان لهم مكانة خاصة في التاريخ العربي. تحول سنة 1963 لفيلم سينمائي بطولة فريد شوقي، عماد حمدي ونبيل عبيد اللي أدت دور رابعة ببراعة. وأثار الفيلم جدل كبير عند عرضه بدور السينما لعدم صدقيته في سرد الأحداث الحقيقية للشخصية مثل ما اعتبر البعض، حتى ذهب بعض النقاد والكتاب للقول أنه شخصية رابعة العدوية هي شخصية وهمية اخترعها الصوفيون. قدمت أم كلثوم مجموعة أغاني بهالفيلم، كتب أشعارها طاهر أبو فاشا ولحنها رياض الصنباطي ومحمد الموجي. ومنسمع مقطع من موكب العروس في السماء يطوف.

0: ولهون وبينتهي لقائنا ضمن هيك غنوا لليوم. موعدنا بيتجدد كل سبت وأحد الساعة 1:30 بعد الظهر، وأطيب التحيات من إعلان جديد خليفي والمخرج شرب الراشد.
1: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل، وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
1: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة.

0: وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10 إلى 15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك، لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
1: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضا لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول.
2: Operating in a conflict environment always involves risk and uncertainty.
0: إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائما على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جدا بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر، وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
1: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيداً عن وطنهم، حمل الحادث أيضاً بعداً شخصياً، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكاناً للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معاً بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
0: إن رؤية البيت الماليزي متضررا كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معا ويدعم بعضهم بعضا أثناء خدمتهم بعيدا عن الوطن، كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحي عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
1: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع ب6000 كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برجحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار وعشرين سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار وثمانين سنت.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: هل ستخرج محطة واشنطن الجمعة بإيجابيات والتفاهم الأمريكي الإيراني في إيجابيات مترنحة؟
9: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات كارولين الحاج ألان شديد خليفي وكريستيان ديب.

0: العناوين.
1: إذا المقاومة قامت وعملت عمليات على قوات الاحتلال على الأرض اللبنانية المحتلة، حزب الله خرق الاتفاق، بدك تقبل بالإسرائيلي وإلا أنت عم تخرق.
2: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة القوية بجيشها القوي.
3: الدعوة إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري.
0: وفي عناوين رجرما أيضا، الكلمة تبقى للميدان، الإنذارات تتوالى والتصعيد يزند الجنوب والبقاع، إسرائيل في تهديد لبيروت لم تعد محصنة من الغارات، الوفد اللبناني المفاوض بات في واشنطن وعلى الطاولة، البنتاغون الجمعة وقف النار أولا. ساعر الوجود الإسرائيلي في الجنوب نتيجة فشل لبنان في تطبيق 1701. في عيد الأضحى سلام يتمسك ببناء دولة قوية وعادلة، والخطب مواقف متفاوتة من المجريات. محفوظ ينفي الاتجاه إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة. المرشد هرمز الضامن لأي اتفاق مع واشنطن، والتلفزيون الإيراني يفصل الاتفاق ليغيب عنه النووي.
4: هذا بالإضافة إلى صفحة الأحوال الجوية.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لا يزال لهيب اللغة الأمضى في الميدان، يتوزع جنوبا وبقاعا مخلفا المزيد من الشهداء والدمار، وسط إصرار إسرائيل على مواصلة محاولة تنفيذ خريطتها العسكرية، وذلك مع توجه الوفد اللبناني العسكري إلى البنتاغون تمهيدا لجولة مفاوضات الجمعة. على الطاولة بند أساسي يتمسك به لبنان، وقف إطلاق النار أولا قبل أي حديث آخر، وسط معلومات تتحدث عن أفكار لوقف النار تتراوح بين إمكان إنشاء منطقة تجريبية تقترحها إسرائيل وبين استراتيجية الخطوة مقابل خطوة يتبناها لبنان. على خط مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لا يزال مصيرها غامضا، إلا أن الأجواء تميل على ما يبدو إلى التبريد مع إعلان الحرس الثوري استبعاد تجدد الحرب مع الولايات المتحدة، وأعلن التلفزيون الإيراني عن مسودة الاتفاق المحتمل وقد غاب عنه الملف النووي. فهل ستقبل واشنطن بذلك؟ ليبقى السؤال، في حال سار الاتفاق فهل سينعكس على لبنان؟ ومعلومات تتحدث عن إمكان ضغط طهران على حزب الله لتليين مواقفه. البداية من الميدان الساخن جنوبا.
1: إذن في الميدان الجنوبي تمضي إسرائيل في غاراتها وإنذاراتها وجديدها لمدينة صور والأحياء المحيطة بها لتأخذ النبطي مجددا نصيبها من الاستهدافات، وحزب الله ينفذ المزيد من العمليات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، كما تتواصل الإنذارات بالإخلاء التي كررها اليوم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لمدينتي صور والنبطي ولأكثر من 15 قرية وبلدة وللمخيمات الفلسطينية في منطقة صور. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مرتكبا المزيد من القتل بحق المدنيين، حيث استهدف منزلا في محيط بلدتي شوكين وجبشيت، ما أدى إلى استشهاد عائلة من آل هاشم مؤلفة من الأب والأم والابن الذي هو عنصر في قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى إصابة 4 أشخاص بجروح مختلفة. كما استهدف الطيران الحربي بلدات جرجوع وحومين الفوق ومدينة النبطي وإركي وكفر تبنيت والنبطي فوق ومرتفع علي الطاهر وتفاحته والقصي وكفر رمان وزفتة وقعقعية الجسر وميفدون وكفر سير. أيضا استهدف بلدات برج كلاواي وصريفة والكليلي وطورة والحلوسي وشبعة. كما استهدف الطيران المسير مدينة النبطية بالقرب من الحسينية وأفيد عن استشهاد شخص. وفي بلدة جبشيت أسفرت غارة مسيرة عن إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول أطراف دير قانون رأس العين واسماعية وسهل باتولي وحداثة وبرعشيت وصريفة والغندوري والمنصوري. كما استهدف القصف المدفعي النبطي فوق وشوكين وكفر رمان ويحمر شكيف. إلى ذلك أنهت فرق الإنقاذ والإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية أعمال رفع الإنقاذ عن المبنى الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي عصر أمس في منطقة شارناي بين البرج الشمالي والبازوري بمواكبة من الجيش اللبناني. وقد وصلت الحصيلة النهائية للمجزرة إلى 14 شهيد و16 جريح، إصابات بعضهم حرجة. وفي بلدة معركة أيضا أكملت فرق الإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية بمواكبة من الجيش اللبناني أعمال رفع الإنقاذ عن المبنى الذي استهدفه الطيران المعادي، ووصلت الحصيلة النهائية إلى 8 شهداء بينهم 4 نساء وطفلة و3 جرحى. في المقابل يواصل حزب الله رده على الاعتداءات الإسرائيلية، وقد أعلن عن تصديه لتوغل قوة إسرائيلية عند مجرى النهر في بلدة زوترة الشرقية بصليات صاروخية، كما تصدى لتوغل قوة أخرى باتجاه زوترة الشرقية واشتبك معها من مسافة صفر عند المجمع الكشفي في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجبرها على التراجع. كذلك أعلن حزب الله عن استهداف تجمعين لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في زوتر الشرقي بالأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى استهداف 3 دبابات مرجافة في زوتر بالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: تزامنا نفت إدارة مستشفى نبيه بري الحكومي وجود قرار لإخلاء المستشفى في النبطي بسبب ما يشاع عن تقدم للعدو، مؤكدة أن العمل داخل المستشفى مستمر بشكل طبيعي وجميع الطواقم موجودة وتتابع مهامها كالمعتاد.
1: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرات مفخخة عدة في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، ما أدى إلى مقتل مجندة وجرح 7 جنود آخرين.
0: وعلى وقع هذا المشهد نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عمليات خارج خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.
1: إلى ذلك، رأى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أن وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان يأتي نتيجة فشل الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار 1701، معتبرا أن القرار الأممي ينص على عدم وجود عناصر حزب الله جنوب نهر الليطاني. وأكد ساعر أن إسرائيل لا تملك أي أطماع إقليمية في لبنان.
0: بقاع استؤنفت الغارات الإسرائيلية التي زمرت المنطقة أمس لتستهدف جرود الشربين شمالي بعلبك ومنطقة علي الطويل في جرود الهرم، إضافة إلى جرود بريتال، كما جرود السلسلة الشرقية في محيط النبي سريج شرقي بلدة الخريبة.
1: الجيش اللبناني أعلن في بيان سحب جثمان أحد عسكريه ويدعى صالح محمد سوني الذي استشهد في غارة إسرائيلية في محيط مركزه أمس قرب سد بحرية القرعون في البقاع الغربي.
0: وزارة الصحة أعلنت سقوط 7 شهداء وعشرة جرحى في الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع اليوم.
1: وإثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون أمس، وثقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الأضرار والمخاطر الناتجة عنها في محضر قضائي رسمي، وذلك لتسبيد الأضرار التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية أمام مؤسسات الأمم المتحدة، داعية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى التعميم على الإدارات الرسمية والنيابات العامة كافة بوجوب الاحتذاء بهذه المبادرة حماية لحقوق لبنان والسكان المدنيين.
0: توازيا، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في البقاع والجنوب. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال من جهته: نوسع عملياتنا في لبنان لتعميق حجم الضرر الذي نلحقه بحزب الله. الجيش الإسرائيلي قال: هاجمنا في خلال الساعات 24 الماضية 150 بنية تحتية وعناصر لحزب الله في صور والنبطية والبقاع.
1: وفي بيروت سجل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية على مستوى منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة، كما في عدد من المناطق. موقع ولا نقل عن مسؤول عسكري قوله إنه بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي نشاطه في لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر، فإن بيروت لم تعد محصنة من الهجمات الإسرائيلية، وأوضح أنه إذا نشأت فرص عملياتية في العاصمة اللبنانية فلن يتردد الجيش الإسرائيلي وسيستغلها لضرب أهداف.
0: في السياق، أفادت مصادر صحفية ليدعوت أحرنوت بأن السبب وراء عدم تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما في بيروت هو الفيتو الأمريكي. توازيا، أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تخشى أن تؤدي الضربات في بيروت إلى إفشال المفاوضات مع إيران وسط خلافات بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بشأن التصعيد في لبنان.
1: اللهيب العسكري يتزامن مع توجه الوفد اللبناني الدبلوماسي العسكري إلى واشنطن، حيث سيشارك يوم الجمعة في جولة المفاوضات العسكرية مع إسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية، وذلك قبل جولة أخرى في 2 حزيران. الوفد اللبناني الذي يرأسه السفير سيمون كرم في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف الرسمي ومنع أي تباينات، يحمل على طاولة البنتاغون تمسك لبنان بوقف النار أولا، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى، بالتوازي مع تثبيت مبدأ بسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي.
0: ويتوقع أن يبحث الوفدان اللبناني والإسرائيلي أفكارا لوقف الأعمال العدائية تتراوح بين إمكان خلق منطقة تجريبية التي تقترحها إسرائيل وبين استراتيجية الخطوة مقابل الخطوة التي يتبناها لبنان. وهناك إمكانية حصول اجتماع تنسيقي اليوم كان مقررا بين الجانب الأمريكي ووفد الجيش اللبناني، يهدف إلى جوجلة قدرات الجيش لتنفيذ أي من المقترحات. ولفتت تسريبات مسودة مذكرة التفاهم التي من المقرر صدورها إثر المحادثات الدبلوماسية إلى أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وأن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك إذا حاول الحزب إعادة التسلح أو شن هجمات جديدة.
1: في المواقف الدولية من المرجعيات اللبنانية ومن معراب، أكد النائب الأوروبي الفرنسي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فرانسوا كزافيي بيلامي عقب لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضرورة احتكار السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها باعتبارها الضمانة الوحيدة لأمن جميع اللبنانيين، ولا سيما أن الحزب يخدم أجندة غريبة عن مصالح الشعب اللبناني، لافتا إلى أن الجميع بات يدرك أن الأسلحة التي تحملها الميليشيات التي ادعت حماية لبنان لم تعد تشكل حماية للبلاد، بل أصبحت الخطر الرئيسي الذي يهددها.
0: وفي بكركي بحث كزافيي مع البطريرك الراعي في أهمية وضرورة عودة السلام إلى لبنان، وقال بالرغم من القلق الذي يسيطر إلا أن الأمل يبقى ضروريا لناحية نتائج المفاوضات وفتح الباب أمام الإصلاحات التي ينتظرها لبنان منذ زمن طويل.
1: داخليا، وفي ظل الظروف الأمنية والسياسية الحساسة التي يعيشها اللبنانيون، يحل عيد الأضحى هذا العام محملا بالقلق والترقب وسط مواقف متشابكة تطال مختلف العناوين الداخلية، من مسار التفاوض ووقف إطلاق النار إلى التأكيد على الوحدة الوطنية وتحصين الاستقرار الداخلي في مواجهة التحديات المتصاعدة.
0: رئيس الحكومة نواف سلام الذي هنأ بحلول عيد الأضحى أشار إلى أن العيد يأتي هذا العام ولبنان ما زال يمر بأصعب الظروف من حرب ودمار ومآسي، وقال يبقى العيد مناسبة للتمسك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر أن الحفاظ على استقرار لبنان المتنوع يحتاج للتضحية المتبادلة بين مكوناته والتخلي عن أوهام الغلبة لطرف على الآخر، وأضاف عبر أكس: أضحى مبارك أعاده الله على المسلمين وجميع اللبنانيين بسلام واطمئنان.
0: حزب الله، وعلى لسان نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي، شدد على رفض تسليم السلاح وعلى أن يتحول لبنان إلى ورقة بيد الأمريكي ومن خلفها الإسرائيلي يلعب بها ويحركها كيفما يشاء، واتهم قماطي رئيس الجمهورية وغالبية الحكومة بالسعي إلى ضرب المقاومة.
3: خدعة وخبث خطير جدا جدا، انه وقف لإطلاق النار خلاص حزب الله التزم، مقاومة التزم، اسرائيل ربما تلتزم، اسرائيل بيبقى بطرح ما هو على ارض لبنان والمقاومة بتبقى بطرح ما هي، وانه بكرس وجود الاحتلال، واذا المقاومة قامت وعملت عمليات على قوات الاحتلال على الارض اللبنانية المحتلة، حزب الله خرق الاتفاق، بدك تقبل بالإسرائيلي ولا انت عم تخرق؟ عشو قتلنا؟
1: أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، الذي أدى بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الموجود في السعودية صلاة وخطبة عيد الأضحى في جامع محمد الأمين، دعا إلى ضرورة العودة إلى مشروع الدولة القوية والجامعة التي لا تؤخر عفوا عن أبنائها.
4: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة.
0: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعا في خطبة عيد الأضحى إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية استنادا إلى خطاب القسم والبيان الوزاري.
5: يبدو أن الملف اللبناني هو أحد العناوين الكبرى التي تعرقل التسوية المنشودة، حيث يصر العدو الإسرائيلي على إبقاء هذا الملف مفتوحا، فيما ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا أن يكون بندا رئيسيا في الاتفاق الموقف المبدئي الذي كنا نتمنى أن تنسجم معه السلطة اللبنانية، الدعوة إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وفي رسالة عيد الأضحى اعتبر أن أوراق لبنان قوية وتصلح للمناورة الإقليمية السيادية بشدة، إذ إن المقاومة تربح أكبر معركة صمود تاريخي كما قال. وأضاف: لا ضامن لسيادة لبنان وحدوده إلا المقاومة الأسطورة، والجيش اللبناني ضمانة للسلم الأهلي، ولا خوف على الجيش إلا من مغامرة السلطة اللبنانية وسقوطها بمشروع أمريكي يريد تفجير لبنان من الداخل. ورأى قبلان أن لا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية لنزع فتيل أزمة لبنان والمنطقة.
0: وفي خطبة عيد الأضحى أيضا دعا العلامة السيد علي فضل الله جميع اللبنانيين إلى تجاوز كل الحسابات الطائفية والمذهبية والسياسية والعمل على التراص الوطني على الصعيدين الرسمي والشعبي في مواجهة هذه المرحلة.
1: مفتي صيدا سليم سوسان دان في صلاة عيد الأضحى العدوان الإسرائيلي على لبنان مع كل ما يؤدي إلى تدمير وقتل وتهجير. سوسان دعا إلى ضرورة الإفراج عن قانون العفو فيما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، وإلى مقاربة ملف أبعاده الوطنية والإنسانية والاجتماعية بعيدا من التسييس.
0: شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبو المنى أكد في خطبته أن لبنان يمر بمنعطف كبير نتيجة تجاوز داخلي لدستوره وقراره، كما نتيجة التدخلات الخارجية في مصيره.
6: إنها مسؤولية الجميع، رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي والمؤسسات الرسمية وفي طليعتها المؤسسة العسكرية، مسؤولية تتطلب منا صفاء النوايا ووضوح الرؤية وتضافر الجهود، إذ علينا أن نكون جميعا حكماء متبصرين بعواقب الأمور، متناغمين متعاونين وعاملين باندفاع وإخلاص من أجل استعادة الأمل بالوطن.
1: تربويا، نفى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ ما أشيع عن أن وزيرة التربية ريما كرامي تتجه إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة. وأكد محفوظ للمركزية أن الامتحانات قائمة والتحضيرات تسير على قدم وساق لإتمامها، كما أن الوزيرة تبذل جهودا جبارة لتأمين الأموال اللازمة لهذا الاستحقاق. ولفت إلى أن هذه الشائعات تهدف للتشويش على هذا القرار التربوي ويلهم.
0: إقليميا، أفاد التلفزيون الإيراني بأن مسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وستتولى طهران إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان. وقال التلفزيون الإيراني إذا تم التوصل لاتفاق نهائي في خلال 60 يوما فسوف يتم اعتماده على شكل قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي.
1: إلى ذلك أكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مخزون إيران من الأورانيوم المخصب ليس مدرجا على جدول أعمال المفاوضات. وفي السياق أشار نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف إلى أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة استعدادها لنقل الأورانيوم المخصب من إيران، مؤكدا أن المقترح لا يزال مطروحا.
0: واليوم شدد مستشار المرشد الإيراني على أن خط طهران الأحمر واضح هذه المرة، وأن الأوراق والتوقعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل مع واشنطن، مؤكدا أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة هو مضيق هرمز. نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن من جهته أن طهران وواشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، وأضاف: نتفاوض مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن إلى المضيق.
1: نائب وزير الأمن القومي الإيراني أكد من جهته أن شروط وترتيبات عبور مضيق هرمز ستختلف عما كانت عليه قبل الحرب. واليوم أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عبور 23 سفينة للمضيق في خلال 24 ساعة، على أن تعبر سفن أخرى في خلال الساعات المقبلة، فيما قال مسؤول في الحرس الثوري إن احتمال تجدد الحرب مع أمريكا ضئيل.
0: وفي سياق، نقلت وكالة أسنا عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظورا. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية: حولنا مسار 109 سفن تجارية منذ بداية الحصار البحري المفروض على إيران.
1: على الضفة الإسرائيلية. أكد رئيس الأركان إيال زامير أن بنيان الشر التابع لإيران تصدع بشكل كبير، وقال إن البرنامج النووي الإيراني أعيد سنوات إلى الوراء، وإن قادة إيران المتطرفين لا يدركون بعد حجم الكارثة التي قادوا بلادهم إليها.
0: وفي ظل احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن جميع الطائرات العسكرية الأمريكية ستخرج من مطار بن غوريون فور توقيع الاتفاق على أن ينقل أسطول الطائرات إلى قواعد في أوروبا ليبقى جاهزا للعودة إلى المطار في حال استئناف القتال.
1: أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر انفصال سرايا السلام عن التيار والتحاقها الكامل بالدولة العراقية، وأثر هذه الخطوة دعا رئيس الوزراء العراقي كل الفصائل المسلحة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، مشددا على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح وإنفاذ القانون.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.
1: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: الكلمة تبقى للميدان، الإنذارات تتوالى والتصعيد يزنر الجنوب والبقاع، إسرائيل في تهديد لبيروت لم تعد محصنة من الغارات، الوفد اللبناني المفاوض بات في واشنطن وعلى طاولة البنتاغون الجمعة وقف النار أولا، ساعر الوجود الإسرائيلي في الجنوب نتيجة فشل لبنان في تطبيق 1701، في عيد الأضحى سلام نتمسك ببناء دولة قوية وعادلة والخطب مواقف متفاوتة من المجريات، محفوظ ينفي الاتجاه إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، المرشد هرمز الضامن لأي اتفاق مع واشنطن، والتلفزيون الإيراني يفصل الاتفاق ليغيب عنه النووي، وفي صفحة الأحوال الجوية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. وبهذا نأتي إلى ختام راديو راما، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
5: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، أكون معكم فيها أنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين: بوتين يهنئ المسلمين في روسيا بعيد الأضحى المبارك، استعادة نظام كييف، رفاة الزعيم النازي الأوكراني إبان الحرب العالمية الثانية أندري ميلنيك ودفنه في أوكرانيا، حماس تقول إن تكريس إسرائيل الخط البرتقالي نسف لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك لبنوده.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هذا العيد يعيد المؤمنين فيه ويعيدهم إلى جذور الإسلام ويدعو إلى الرحمة والتقوى. وقال بوتين: أهنئ مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى، إنكم اقتضاء بتعاليم وتقاليد أجدادكم العريقة، تحتفلون على نطاق واسع بهذا العيد القديم الذي يعيد المؤمنين إلى جذور الإسلام ويدعو إلى اللطف والعدل والرحمة والتقوى. وأشار الرئيس الروسي إلى مشاركة المنظمات الإسلامية في الحياة الاجتماعية والثقافية في روسيا، مؤكدا أنها تولي اهتماما كبيرا بتعزيز القيم الأسرية وتنشئة جيل الشباب على روح الوطنية وتنفيذ مبادرات تعليمية وخيرية ذات أثر اجتماعي بالغ. كما لفت الرئيس بوتين إلى أن العمل الجليل الذي يقوم به المسلمون لدعم المدافعين عن الوطن وأسرهم وأحبائهم يستحق كل التقدير، واختتم قائلا: أتمنى لكم الصحة والتوفيق والنجاح الدائم. وفي هذه المناسبة مستمعين، لكم منا أطيب التهاني بهذا العيد المبارك. وفي هذه المناسبة يطلعنا مراسل سبوتنيك على أجواء العيد في بعض الدول العربية، ففي ليبيا قال مراسل سبوتنيك هناك ماهر الشاعري:
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبلت ليبيا اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بأجواء ملأتها البهجة والاحتفال، وكانت هناك تجمعات لصلاة العيد في أغلب الميادين والساحات في أغلب مدن ليبيا، صاحبتها تكبيرات وتهليلات، واحتفل كل أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة العظيمة وهذا المشعر الكبير. أيضا كانت هناك إقبال كبير على الأضاحي وذبح الأضاحي والقيام بعمليات الشواء، يعني الوصف لا يكاد يوصف الحدث بشكله الطبيعي الذي رأيناه. الفرحة كانت كبيرة جدا، احتفالات كانت كبيرة جدا. أيضا هناك من يدعي بتمنياته برعب صدع ليبيا ولم شملها، وأن يكون الوضع الاقتصادي والحياتي والاجتماعي أفضل مما كان.
5: وفي مصر قال مراسل سبوتنيك هناك محمد حميدة:
7: تحية طيبة زميلاتي وزملائي الأعزاء في سبوتنيك في كل مكان، في موسكو وفي القاهرة وفي كل مكان حول العالم. كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك، وكل عام وجمهور ومستمعي إذاعة سبوتنيك في كل مكان أيضا بكل الخير. اليوم ننقل لكم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في مصر. يعني كما هي العادة يحرص المصريون على أداء صلاة الفجر قبل صلاة العيد بالتأكيد بارتداء ملابس العيد والانتظار في الساحات أو في المساجد حتى أداء صلاة العيد. عادة تستمر التكبيرات من بعد صلاة الفجر مباشرة إلى أداء صلاة العيد. يعني العادات والتقاليد في مصر تتشابه إلى حد كبير، بحيث أن المصلين عندما ينتهون من صلاة عيد الأضحى يقيمون بعض الصفوف أو الطوابير إن صح التعبير، كي يقوم كل فرد في المسجد بالسلام والتهنئة لكل أفراد أو كل المواطنين الذين صلوا معه في نفس المسجد أو في نفس الساحة. عذراً. الأمر الآخر أن في القرى على سبيل المثال نجد بعد صلاة العيد مباشرة يقوم الأهالي بالمرور على المنازل لتهنئة العائلات وتهنئة الأسر. يكون رب البيت أو رب الأسرة أو حتى الأسرة بالكامل في الانتظار أمام المنزل يعني تبادل التهاني التي عادة يحرص عليها الجيران. بعد أن يمر عليه الأهالي يقوم هو أيضا بالمرور على أهالي القرية، فيها من التسامح والتصالح بشكل كبير. بعد هذه يعني انتهاء انصح القول هذه الفقرة وهذه العادة التي توارثها المصريون منذ القدم، يشرع كل فرد أو كل أسرة في ذبح الأضحية. تختلف يعني مسألة الأضحية من أسرة الأخرى، بعض الأسر تحرص على ذبح الخروف، الأسر يعني كما نقول يعني التي لديها إمكانيات أكبر ربما تقوم بذبح العجول أو البقر الكبيرة. أما بالنسبة للأطفال فهي العادة التي يحرص عليها أطفال منذ الصباح الباكر، تجدهم يفترشون الشوارع بالهدايا وبالألعاب التي حصلوا عليها من أهلهم، تجدهم بالملابس الجديدة. أيضا هناك عادة لطيفة جدا في مصر أن العيديات التي توزع أي النقود يجب أن يكون جديدا، يعني يحرص كل فرد سيقوم بتوزيع العيدية على أبنائه أو على أبناء أخواتها وعلى حتى الأطفال في الشارع أن يكون لديهم من النقود، هي نقود جديدة تطبع لأول مرة يحصلون عليها من البنوك. لذلك سنجد أن هناك حرص كبير من الآباء والشباب على أن تكون النقود التي يقدمونها للأطفال هي جديدة بطبيعة الحال. في بعض المناطق الأخرى يعني يحرص الرجال على تقديم الهدايا الذهبية إلى زوجاتهم في العيد، وهي تعبيرا عن دورهم، تعبيرا عن مكانتهم، تعبيرا عن الود والمشاعر اللطيفة. هي تختلف من منطقة إلى أخرى، يعني ليس كل المناطق أو ليست كل المناطق تقدم مثل هذه الهدايا، ولكن في بعض المناطق هو تقليد متعارف عليه حتى هذه اللحظة. ما بعد ذبيحة العيد أو ما بعد الأضحية أيضا هناك بعض القرى أو بعض المناطق تحرص على أن يكون الجلد متبرع به إما للمساجد، يعني يجمعون هذه الجلود ويبيعونها ومن ثم يضعون هذه المبالغ المالية نظير هذه الجلود في المساجد في الخزينة الخاصة بالمساجد لي يعني شراء بعض الأشياء نحتاجها، المسجد، السجاد، الإضاءة وما إلى ذلك. هو شبه نوع من أنواع التكافل المجتمعي وصدقة أيضا يعتبرونها في بعض المناطق على أنها صدقة. الألعاب النارية لم يعني تتأخر يوما عن شوارع مصر. عادة في الأعياد يحرص الأطفال على يعني شراء الألعاب النارية والتي يقومون بإشعالها مباشرة بعد ذبح الأضحية. العادة الأخرى يعني ربما تراجعت قليلا ولكنها ما زالت موجودة، أن الأطفال يحرصون على أن يضعوا كفهم في دماء الذبيحة ومن ثم على الحوائط أو على باب البيت، وهي عادة قديمة كانت تشير إلى أنه هذا البيت قام بالأضحية، فيضع كف دماء على الباب المنزل، البعض بعد ذلك يقوم بمسحه بطلائه والبعض يتركه، لكنها أيضا من العادات المتوارثة حتى هذه اللحظة. مرة أخرى زملائي الأعزاء، يعني كل عام وأنتم بخير في إسعاد سبوتنيك وفي كل مكان في موسكو، أتوجه لكم بخالص التهنئة من هنا من القاهرة، عيد أضحى مبارك، كل عام ومستمعي سبوتنيك وكل قراء سبوتنيك حول العالم كل خير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ونسأل الله السلام للعالم وللمنطقة والشعوب العالم أجمع.
5: وفي الإمارات قال مراسل سبوتنيك باسل شرتوح:
8: توافد صباح هذا اليوم مئات الآلاف من المواطنون والمقيمون إلى عدد من الجوامع داخل عدة مناطق في دولة الإمارات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم، ومع تواجد أكثر من 100 جنسية معظمهم من المسلمون داخل دولة الإمارات، يحرص المقيمون والمواطنون على إحياء عادات موروثة من خلال الزيارة، زيارة الأضرحة للأقارب والأجداد بعد صلاة العيد مباشرة وقراءة الآيات القرآنية. بما يخص الفعاليات الاجتماعية المرافقة لعيد الأضحى اليوم، ومع ارتفاع درجات الحرارة في داخل دولة الإمارات إلى أكثر من 40 درجة من المنتظر مساء هذا اليوم أن يكون هنالك أقبالا كبيرا على المراكز التجارية والحدائق العامة والمولات ومراكز لعب الأطفال، هنالك إجراءات عدة اتخذتها الجهات المختصة داخل دولة الإمارات من خلال تمديد ساعات العمل في الحدائق العامة والمراكز التجارية، وذلك لإفساح مجال أكثر للتجمعات داخل تلك المراكز، بالإضافة لقيام عدد من الجهات بتوزيع المثلجات والمياه الباردة على زوار تلك الحدائق لتخفيف درجات الحرارة المرتفعة. بطبيعة الحال هنالك ازدحام كبير لاحظناه قبل عيد الأضحى بيوم على مراكز التسوق وعلى الحدائق العامة بمختلف مناطق دولة الإمارات.
5: وفي العراق قال مراسل سبوتنيك حسن نبيل:
9: بالحقيقة الأجواء في عيد الأضحى المبارك في العاصمة بغداد هذا العام من الممكن أن تكون هي مختلفة جذريا عن الأعوام التي سبقت هذا العيد، على اعتبار أن هنالك كان ركود على المستوى الواقع الاقتصادي والحركة التجارية في العاصمة بغداد، ناهيك عن ذلك ربما مشاكل اقتصادية والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية كان لها التأثير الأكبر بإغلاق مضيق هرمز على مستوى الحركة التجارية وعلى مستوى جانب التمويل ودفع الرواتب من قبل الحكومة العراقية. هذا الأمر طبعا كان له ترددات سلبية على المستوى الاقتصادي في العراق وليس فقط في العاصمة بغداد، لكن إذا نتحدث بوجه الخصوص عن العاصمة بغداد التي ربما شهدت إجراءات أمنية هي تسمى الأخف مقارنة بالسنوات السابقة لعقدين من الزمن، كانت الحركة انسيابية جدا، كان هنالك صلاة جماعية لأكثر من جامع ولأكثر من مرقد في العاصمة بغداد، وهي سابقة ربما قلنا نظيرها على مدار العقدين الماضيين من الزمن، وبالتالي ربما هنالك روح من الألفة والمحبة والتسامح باتت هي نشطة خلال هذه الفترة بعيدا عن التعقيدات السياسية والمشاكل التي كانت تلقي بظلالها على الواقع الاجتماعي في بغداد وأيضا باقي المحافظات العراقية. رئيس الوزراء اليوم كان في جولة داخل وأحياء أيضا صلاة العيد في داخل مرقد الإمام أبو حنيفة. سبوتنيك أيضا كانت هنالك متواجدة ورصدت الحركة للمصلين التي امتلأت الباحة الأمامية للمسجد حتى وصلت حركة المصلين إلى الشارع الرئيس لمدينة الأعظمية، كما هو الحال أيضا في مدينة الكاظمية في مرقد الإمام الكاظم عليه السلام، وبالتالي هذه الحركات يعني باتت هي تسجل المساحة الأكثر والأكبر. أما بالانتقال إلى حركة العجول والأغنام هي الأغلى منذ 100 عام في العراق وفي بغداد، يعني الأسعار قفزت إلى أكثر من نصف لأسعار الأغنام وحتى على مستوى العجول. حركة ذبح الضحية تعتمد على العجول السليمة التي ربما هي قد تنشأ داخل البلاد وليست تعتمد على العجول المستوردة ولا حتى الأغنام المستوردة، وبالتالي كان هنالك فرصة للتجار لرفع أسعار العجول والأغنام، والتي كان أرخص قطعة للغنم أو رأس الغنم الواحد قد يصل إلى 300 دولار فما فوق، أما العجول 2500 دولار فما فوق بالنسبة للعجول المحلية، وبالتالي هذه الأسعار المرتفعة ربما أثرت بشكل كبير حتى على قدرة الناس بتراجع القدرة الشرائية للأضاحي خلال هذا العام.
5: وفي الجزائر قالت مراسلة سبوتنيك جهيدة رمضاني:
10: إذن من الجزائر نحيي كل الأمة العربية الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، أو كما يسمى هنا في الجزائر العيد الكبير الكبير، نظراً للعطلة طويلة الأمد التي تميز الجزائريين في هذه السنة والتي أقرتها السلطات الجزائرية في وقت ليس بالقليل. إذن العيد في أجواء مبهجة، في أجواء من الروحانيات، في أجواء من الطمأنينة والسكينة، كون العالم الإسلامي يعيش شعيرة الحج وهي الركن الخامس للإسلام، واليوم عيد الأضحى المبارك هو يوم النحر اقتداء بالنبي إبراهيم الذي رأى رؤية ذبح ابنه إسماعيل لولا أن فداه الله بكبش عظيم. إذن

0: الجزائرية لكل طبق قصته، لكن هذا المطبخ الذي يصنف الخامس عربيا من ناحية جودته يعني يعيش اليوم أزهى أيام. وأيضا الأطفال بدورهم يفرحون بهذه الشعيرة، يفرحون بأضحية العيد، ويتمنى الجميع للجميع عيدا مباركا وسعيدا على أن يعود على كامل الأمة العربية الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي سوريا مستمعينا، تبدو حركة الإقبال على شراء الألبسة قبيل عيد الأضحى ضعيفة إلى درجة باتت معها السمة العامة للأسواق هي الركود، ويعود ذلك إلى قلة الإمكانيات المادية للسوريين وارتفاع أسعار الألبسة. وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط إن الطلب على الألبسة مع اقتراب عيد الأضحى ضعيف، والأسواق تشهد حالة ركود غير مسبوقة، عازيا ذلك إلى ضعف القوة الشرائية وعدم قدرة شريحة واسعة من السوريين على شراء الألبسة نتيجة الغلاء الفاحش لأسعارها في الأسواق. ووفقا له، فإن ركود الأسواق وتراجع المبيعات الناتجان عن ضعف القوة الشرائية تسببا في ارتفاع أسعار الألبسة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الأسعار كانت سترتفع بنسبة أكبر بكثير لو كانت حركة الأسواق جيدة ولم يكن هناك ركود. لكن عدم قدرة شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود على شراء الألبسة أجبر التجار على عدم رفع الأسعار بالنسبة للذين يلجؤون إلى رفعها في مثل هذه الأوقات. لتفاصيل أوفى عن العيد في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس النهضة السوري الأستاذ عامر ديب. أهلا بك أستاذ عامر، وأضحى مبارك عليك وعلى العائلة الكريمة وكل الشعب السوري. يعني أبدأ من هذا الانخفاض في الطلب على الملابس في سوريا إلى مستوى حرج في أجواء عيد الأضحى، مما أدى إلى شلل تام في الأسواق. يعني ما مدى خطورة الانهيار الحالي في القدرة الشرائية للمواطن السوري مقارنة بالفترة السابقة؟
3: يسعد أوقاتك يا رب الخير، وكل عام وأنتم بخير وأضحى مبارك لمستمعي إذاعة سبوتنيك. بالنسبة للانخفاض الطلب على الملابس في سوريا، أول شيء لعدة أسباب. هلأ الانخفاض إذا على السلع المحلية لارتفاع سعرها وجودتها المتوسطة، لكن على المستورد لا، عم يكون في إقبال كونه عم تكون جودتها منيحة وسعرها مناسب للمواطن لشريحة معينة. الشريحة الأخرى يلي هي ملابس البالي، يلي هي كمان اليوم إلى شريحتها لتناسب جيوبهم وأدخالهم، في ظل تراجع الدخول وفي ظل ازدياد مستويات البطالة وازدياد مستويات الفقر. فاليوم ورغم أنه زيادة الرواتب اللي أقرتها عدة مراسيم وارتفاع الدخول، إلى أن التضخم الحاصل في مؤشر أسعار المستهلكين يفوق تلك الزيادات، وبالتالي ارتفاع انخفاض سعر صرف الليرة السورية هو الأساس. لكن خليني أكد لك أنه اليوم التوجه المحلي كله على الملابس المستوردة، وشفنا اليوم افتتاح أحد الشركات التركية والإقبال الكبير عليها، وفي أصبح عندنا شركات أخرى للألبسة عم تبيع القطعة بأسعار كتير مناسبة وكتير قريبة، $3 و $4 و $8، بينما بتلاقيها بالمحلي $40 و $50. يعني اليوم المصدر يرضى بالأرباح القليلة، بينما المشكلة المصنع المحلي لا يرضى بالأرباح القليلة. لذلك اليوم الطلب انخفض على المنتج المحلي وتراجع نسبيا على المنتج المستورد. طبعا احنا عم نحكي ملابس الأطفال، ملابس النساء وملابس الرجال، كله في تراجع جدا كبير بسبب مثل ما قلت لك.

0: ما هي العوامل التي ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع الهائل في أسعار الملابس أستاذ عامر؟
1: ارتفاع أسعار الملابس بس الوطني المحلي اللي هو مرتفع، لكن المستورد أبدا أسعاره ممتازة. يعني عم نلاحظ قطع بثلاثة دولار وأربعة دولار وخمسة دولار أو عشرة دولار وأربعة عشر دولار، وهي مقارنة بالدخول قادر الواحد يشتري فيها، لكن السلع المحلية عم تكون بثلاثمية ألف وأربعمية ألف، أربعين دولار ثلاثين دولار، ما حد عم يقرب عليها. برجع بأكد لك الارتفاع الأسعار أنه العقل الصناعي برا والتجاري مرن أكثر من العقل الصناعي السوري. يعني اليوم العقل الفكر الصناعي السوري يحتاج أن يتغير في ظل فتح السوق والأسواق المنافسة، لا أن يبقى ويطالب بسياسات حمائية تزيد من أرباحه، خاصة أنه اليوم المواطنين لهم تجربة غير جديرة وغير جيدة بالمنتج المحلي، فلذلك التوجه نحو الملابس المستوردة كان هو الأفضل، لكن ظلت دون المستوى، وذلك بسبب الحالة الاقتصادية والوضع المعيشي للمواطن.
0: وما برامج الدعم الحكومية أو آليات الدعم الاجتماعي التي يمكن أن تخفف من صدمة الأسعار على الأسرة السورية خاصة في فترة الأعياد؟
1: أعتقد أن اليوم الحكومة مطالبة اليوم بدعم شراء الملابس، وكان ممكن تنشئ صالات هي ببيع الملابس أسعار مخفضة وأسعار مدعومة، لكن اليوم مثل ما خبرتك المستورد عم يقوم بالمحلية. المشكلة الأساسية في عدة أمور: ارتفاع حوامل الطاقة، ازدياد مستويات التضخم كبيرة اللي تفوق 250% منذ عام ونصف، وتراجع الدخول وازدياد نسب البطالة، وبالتالي زيادة الرواتب لا أثر لها إذا لم تقم الدولة بضبط الأسعار وتنظيم الأسواق. هون تدخل الدولة من خلال ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق.
0: لكن أستاذ عامر، ما هي التداعيات طويلة الأمد لشلل السوق التام على الصناعات الخفيفة المحلية والشركات الصغيرة؟
1: أما التداعيات طويلة الأجل لشلل السوق التام، والله شوفي رح أقول لك شغلة، اليوم برجع بأكد لك المشكلة ليست في الأدوات، المشكلة بالفكر الصناعي القائم، واللي هو فكر تقليدي ليس فكر مرن. يعني اليوم نحن عم نشوف الصناعي حافظ المهنة بس مو فاهمة، لهيك غير قادر يبدع ويطور فيها، وإن أبدع وطور فيها ضمن المجالات اللي هو حافظها. لذلك الصناعة السورية لا تستطيع اليوم المنافسة في الأسواق المحلية ولا في الخارجية، وكل ما يتحدث عن تصدير وكذا هو بعض السلع الغذائية التي لا تكفي تكاد تسد حاجيات السوق.
0: ولكن هل سيؤدي يعني التعاون بين سوريا والدول العربية إلى انتعاش سريع لسوق الاستهلاك المحلي برأيك أستاذ عامر؟
1: أكيد منذ يعني عام ونصف والحكومة تنفتح، عن انفتاح تركيا، عن انفتاح خليجي، عن ارتفاع مع الدول المجاورة وتدفق البضائع بأسعار رخيصة، اليوم أصبحت السلع موجودة ومنافسة كبيرة. إحنا اليوم نتمنى على الدولة اليوم تخفيض الجمارك على الملابس المستوردة لجودتها ومراقبتها وتخليها بمستوى المواطن. يعني اليوم أنا اليوم لو بدي أشتري ثياب لطفلي أو واحد يشتري ثياب لطفل بيروح على مثلا ماركات محلية معروفة، يعني بيشتري بيحط له 700 800 ألف شان كم قطعتين ثلاثة، بينما الوكالات اللي عم تفتح التركية ولا العربية ولا حتى الأوروبية اليوم عم نشوفها اليوم لا بأسعار 5 دولار و8 دولار، لا بروح أنا بحط مثلا 30 دولار بشتري فيهم 7 قطع وجودة أفضل وقطعة مرتبة. فاليوم المواطن اليوم سلوك المستهلك يجب أن يعرف صناعيين أن سلوك المستهلك تغير 100% بعد افتتاح الأسواق، ولن يكون كما كان أيام النظام السابق عندما كان يغلق الأسواق بحجة المنتج المحلي والشعارات التي دفع المواطن ثمنها من جيبته.
0: رئيس مجلس النهضة السوري الأستاذ عامر ديب، شكرا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى فلسطين، حيث أكدت حركة حماس الفلسطينية أن إصرار إسرائيل على تكريس ما يعرف بالخط البرتقالي داخل قطاع غزة ومواصلة العمل به يمثل خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا خطيرا لبنوده. وقالت للحركة إن هذه الخطوة تعد محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة العسكرية بهدف تكريس السيطرة على القطاع وتقويض فرص التهدئة والاستقرار. لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني الأستاذة وصال أبو عليا. أهلا بك أستاذة وصال في برنامج بلا قيود. وأبدأ من هذا الإعلان من قبل حركة حماس بأن إسرائيل تحاول ترسيخ ما يسمى الخط البرتقالي داخل قطاع غزة. ما هي حدود هذا الخط البرتقالي؟ ما هو هدف إسرائيل من محاولة ترسيخ هذه المنطقة؟
3: الحديث عن الخط البرتقالي لا يتعلق فقط بإجراء أمني أو عسكري عابر، إنما هو محاولة إسرائيلية لإعادة هندسة الجغرافيا السياسية لقطاع غزة تحت غطاء الحرب ووقف إطلاق النار. هذا الخط يفهم فلسطينياً باعتباره نطاق عازل تفرضه إسرائيل بالقوة داخل أراضي القطاع، ويمتد في مناطق ما تسمى التماس وهي الشرقية والشمالية، ويهدف عملياً إلى اقتطاع مساحات واسعة ومنع السكان من العودة الطبيعية إليها. الهدف الاستراتيجي الأعمق لا يكمن فقط في ما يسمى بين مزدوجين حماية أمنية كما تدعي إسرائيل، وإنما في خلق واقع حدودي جديد داخل غزة دون اتفاق سياسي، إضافة إلى تحويل أجزاء من القطاع إلى مناطق فراغ بشري تخضع لإطلاق النار وللرقابة الدائمة، وكذلك تقليص الكثافة السكانية قرب الحدود بما يسهل أي عمليات عسكرية مستقبلية أو أي عدوان قادم على قطاع غزة، كما أن ذلك يتيح استخدام الجغرافيا كسلاح تفاوضي لفرض معادلة الأمن مقابل الحياة، وأيضا إعادة تشكيل القطاع تدريجيا من فضاء فلسطيني متصل إلى جيوب معزولة قابلة للتحكم. فلسطينيا ينظر إلى هذا الخط باعتباره محاولة لتكريس احتلال وظيفي جديد بأدوات مختلفة، احتلال لا يرفع العلم داخل غزة بالضرورة، ولكنه يتحكم بالأرض والحركة والعودة والسيادة بالنار وكذلك التجويع والخوف.
0: أيضا أستاذة وصال، ما هي الآلية التوافقية لمراقبة هذه المنطقة من قبل طرف ثالث أو من قبل الأمم المتحدة؟
3: حتى الآن لا توجد آلية دولية واضحة ومتفق عليها تمنح شرعية لما يسمى بالخط البرتقالي، وهذا ما يجعل القضية شديدة الحساسية. فأي ترتيبات رقابية مطروحة تدور غالباً حول وسطاء إقليميين ودوليين أو لجان مراقبة غير مباشرة، لكن إسرائيل تحاول فرض الوقائع قبل الوصول إلى تفاهم قانوني أو سياسي متفق عليه. الإشكال الاستراتيجي هنا أن أي مراقبة دولية قد تتحول من أداة لوقف الانتهاكات إلى أداة لتثبيت الأمر الواقع إذا لم تبنى على أساس الانسحاب الكامل واحترام السيادة الفلسطينية. فمن المنظور الفلسطيني الخطر لا يكمن فقط في وجود مراقبين، وإنما في تحويل المنطقة العازلة إلى حقيقة معترف بها دوليا مع مرور الوقت. منح الاحتلال غطاء قانوني غير مباشر عبر ترتيبات تقنية أو إنسانية، وإعادة إنتاج نماذج السيطرة المقنعة التي عرفتها فلسطين تاريخيا تحت مسميات أمنية ودولية مختلفة. لذلك فإن أي آلية مقبولة فلسطينيا يجب أن تكون مرتبطة بحماية المدنيين وعودة السكان، لا بإدارة نتائج القوى العسكرية الإسرائيلية.
0: ولكن برأيك أستاذة وصال، كيف سيؤثر ترسيخ هذا الخط على عملية عودة اللاجئين والوضع الإنساني في القطاع؟
3: ترسيخ هذا الخط يعني عملياً إعادة تعريف من يحق له العودة إلى أرضه داخل غزة ومتى وتحت أي شروط. هنا تكمن الخطورة الحقيقية بتحويل النزوح المؤقت الناتج عن الحرب إلى واقع طويل الأمد تديره إسرائيل بالقوة العسكرية. إن تثبيت منطقة عازلة واسعة سيؤدي إلى منع عشرات آلاف العائلات من العودة إلى مناطقها السكنية والزراعية على حد سواء، وخنق الاقتصاد المحلي عبر السيطرة على الأراضي الزراعية الخصبة، كذلك تكريس الاعتماد الإنساني الكامل على المساعدات، وخلق أحزمة فقر ونزوح دائم داخل قطاع مكتظ أصلاً. إضافة إلى إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للقطاع وفق اعتبارات أمنية إسرائيلية. الأخطر من كل ذلك أن المسألة لا تتعلق بالمكان فقط بل بالوعي السياسي، لأن تحويل العودة إلى ما يسمى بين مزدوجين امتياز أمني تمنحه إسرائيل يعني ضرب الفكرة الفلسطينية نفسها القائمة على حق الإنسان في أرضه لا على إذن المحتل.
0: ما إمكانية أن يشكل بيان حماس ذريعة لانهيار وقف إطلاق النار بشكل كامل؟
3: إسرائيل قد تحاول توظيف أي اعتراض فلسطيني على ما يسمى بالخط البرتقالي باعتباره تهديد لوقف إطلاق النار، لكن جوهر الأزمة أعمق من مجرد بيانات سياسية. المشكلة الحقيقية تكمن في محاولة فرض تغييرات ميدانية أحادية خلال فترة يفترض أنها مخصصة لتثبيت وقف إطلاق النار لا لإعادة رسم الخرائط. استراتيجياً انهيار وقف إطلاق النار لا يرتبط فقط بالتصريحات بقدر ما هو موجود هناك تناقض جوهري بين أمرين. رؤية فلسطينية تعتبر وقف إطلاق النار مدخلاً لرفع الحصار والانسحاب وعودة السكان إلى أماكنهم، والأخرى هي رؤية إسرائيلية تسعى لتحويل وقف إطلاق النار إلى مرحلة لإدارة القطاع أمنياً من الخارج. لذلك فإن أي انهيار محتمل سيكون نتيجة تراكم الخروقات وفقدان الثقة لا نتيجة بيانات هنا أو هناك. كما أن إسرائيل تدرك أن توسيع العمليات العسكرية مجددا يحمل مخاطر سياسية وأقليمية ودولية متزايدة، خصوصا في ظل تصاعد الانتقادات العالمية لهذه الحرب وسياساتها الإنسانية المنبثقة عنها بالطبع.
0: ولكن لدينا وسطاء في هذا الملف، أستاذة وصال، قطر، مصر، وحتى الولايات المتحدة، روسيا. يعني ما هو موقف الوسطاء من هذه الشروط الإقليمية الجديدة؟
3: الوسطاء يتحركون داخل مساحة شديدة التعقيد، فهم يريدون منع انهيار وقف إطلاق النار، لكنهم يدركون أيضا أن فرض وقائع ميدانية جديدة سيقود إلى انفجار مؤجل لا إلى استقرار دائم. مصر على سبيل المثال تنظر بقلق بالغ إلى أي ترتيبات قد تدفع نحو تفريغ غزة سكانيا أو خلق واقع حدودي دائم يهدد الأمن القومي المصري ويعيد إنتاج فكرة التهجير المقنع. فيما قطر تركز على تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات ومنع الانهيار الإنساني، لكنها تدرك أن أي اتفاق لا يحفظ الحد الأدنى من الكرامة والسيادة الفلسطينية سيظل هشاً. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتبدو أقرب إلى منح إسرائيل هامشاً أمنياً واسعاً، لكنها في الوقت ذاته تحاول منع الانزلاق إلى فوضى شاملة قد تهدد الاستقرار الإقليمي وتضر بصورتها الدولية. أما فلسطينياً فثمة إدراك متزايد بأن المعركة لم تعد فقط على وقف الحرب في قطاع غزة بل على إعادة تعريف شكل غزة بعد هذه الحرب. هل ستكون مساحة فلسطينية قابلة للحياة والسيادة فيما بعد؟ أم منطقة معزولة تدار بمنطق السيطرة الأمنية الإسرائيلية الدائمة؟
0: الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني الأستاذة وصال أبو عليا، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى أوكرانيا التي تسعى إلى ترسيخ النازية، حيث استعاد نظام كييف رفاة الزعيم النازي الأوكراني إبان الحرب العالمية الثانية أندري ميلنيك ودفنه في أوكرانيا بمراسم حضرها زعيم نازيي أوكرانيا الجدد زيلينسكي. وقال زعيم نازيي أوكرانيا الجدد زيلينسكي في كلمته إن ميلينك عاد إلى أوكرانيا التي لن تتراجع، وأشاد بالأبطال الأوكرانيين من الأجيال السابقة واللاحقة، وأنه من دواعي الفخر أن يخلد أبطال أوكرانيا الراهنون الذين يحررون البلاد من الروس إلى جانب أجيال سابقة كافحت من أجل أوكرانيا الحرة. وجاءت المراسم بعد نقل رفاة ميلنيك وزوجته صوفيا من لوكسمبورغ، حيث أعيد دفنهما في المقبرة العسكرية التذكارية الوطنية بأوكرانيا بحضور كبار المسؤولين الأوكرانيين بمن فيهم زيلينسكي، في إطار جهد أوسع تهدف إليه كييف لإعادة رفات شخصيات نازية أوكرانية دفنت في الخارج. للمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من سان بطرسبورغ الخبير بالشأن الروسي الدكتور عباس حبيش. أهلا بك دكتور عباس في برنامج بلا قيود.
4: أهلا وسهلا فيكم وبمستمعين.
0: بداية أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
4: وأنتم بخير يا رب، الأمن والسلام وهدوء البال لأحبائنا في كل العالم الإسلامي وغير الإسلامي
0: إن شاء الله. يعني دعني أبدأ من تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف، قال إنه استعادة أوكرانيا ونظام كييف لرفات النازيين الذين كانوا خارج البلاد وقتلوا في الحرب العالمية الثانية، هذه الاستعادة يعني للرفات وتكريم هؤلاء الأشخاص أظهرت الوجه الحقيقي لنظام كييف ورعاية زيلينسكي للنازيين الجدد. يعني هل أصبح زيلينسكي اليوم هو الراعي النازية في العالم، يريد أن يمثل دور هتلر بما أنه يعني هو ممثل أيضا؟
4: سيدتي العزيزة، يعني خلينا بالأول نبلش من حديث بيسكوف ومن حديث ميدفيديف. بيسكوف هو المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، وميدفيديف هو رئيس سابق لروسيا ونائب مسؤول الأمن القومي الروسي حتى الآن. الموضوع الأساسي هنا بأن النازية القديمة قامت بأعمال شنيعة، بأعمال قتل معمد كبير جدا للمواطنين للبشر، بغض النظر عن انتمائهم في البداية ومن ثم لأنهم روس. أكثر القتلى على في الحرب العالمية الثانية على أيدي النازيين هي للروس، ثم للبولنديين، ومن ثم لليهود. يعني لنكن هنا صريحين بهذا الموضوع ولنعطي التاريخ حقه. طبعا عند الروس بأجمعهم، ليس فقط المسؤولين والقياديين، عند الروس ومنذ زمن طويل نعيش في هذه البلاد، عندهم حساسية جدا مسألة النازيين وما قاموا به من أعمال شنيعة في تلك الفترة. والحساسية هنا فعلا يعني تعيد المواطن الروسي حتى الشباب منهم إلى مسألة استعدادهم لحمل السلاح للدفاع عن أطفالهم، عن أمهاتهم، عن بيوتهم من قبل النازيين الجدد. فعلا روسيا منذ ما قبل العام 2014 وهي تتحدث عن عملية قتل معمد لأهالي الدنباس في بما كانت تسمى تلك المنطقة في أوكرانيا، لم يسمعها العالم الغربي، لم يصدق العالم الغربي بأن أعمال القتل الجماعي هي أعمال هولوكوست بحد ذاته. من كان يقوم بها وعلى من أن تكون هي هولوكوست. الهولوكوست على المناطق في شرق أوكرانيا في تلك الفترة وجنوب حتى اليوم هي أعمال نازية من أعمال النازيين الجدد، وبين هلالين المدعومة من الدول الأوروبية التي لا ترى لا تسمع، كما حصل منذ عدة أيام في 22 الشهر عندما قصفت مدرسة لتلاميذ، كما فعلت أمريكا وإسرائيل في إيران تحديدا 170-180 طفلة ومعلميهم 20، فعلوا الأوكران نفس الشيء. هذه أعمالنا، هذا هو الوجه الحقيقي للنازية الجديدة. لا يوجد إيديولوجيا في التاريخ أصعب من إيديولوجيا القتل لأنك من قومية أخرى أو من دين آخر. أو أنك من لون آخر. والنازية الجديدة التي تحمل السلاح في أوكرانيا الآن للأسف الشديد لا يعلم العالم الغربي أوروبا الغربية بأنه سوف يتحول أيضا عليها إذا استمروا بدعمه. يعني نتحدث عن زيلينسكي تحديدا، يفتخر يوما ما زيلينسكي بأن أحد أجداده حارب في الحرب العالمية الثانية إلى جنب الجيش الأحمر السوفيتي في حماية روسيا والاتحاد السوفيتي بما فيهم أوكرانيا تلك الفترة من النازيين القدماء. يأتينا زيلينسكي ويأخذ جثامين النازيين الذين قاموا بأعمال إجرامية كبيرة في تلك الفترة ليعيدهم ليكونوا مدفونين على جنب قبر جده. يعني هذا يعني هذه أيديولوجية، لا أقول أنها أيديولوجية غبية، لا أقول بأن هذه عملية إذا استمرت بهذا الشكل إعادة المجرمين القتلى لأهل تلك المنطقة لا أستثني أبدا، لا أستثني، ولننبه العالم الغربي لا أستثني بأن حتى في بعض الدول أوروبا الغربية ستعود النازية لتقتل المهاجرين من دول أخرى الذين لهم ألوان أخرى، دولا سوف تحارب دول دعمهم، دعم النازية الأوروبية هي
0: اللي. وهذا الغريب يا دكتور، يعني لماذا الغرب يدعم النازية وأوروبا أصلا عانت من النازية؟
4: أولا يعني كمان نكون صريحين هنا، من أين أتت النازية؟ أتت من أوروبا، هي لم تقتلع من أوروبا، لم يوجد هناك قوانين الآن في أوروبا تحمي حتى المواطنين الأوروبيين من الأحزاب النازية الجديدة، لا يوجد قوانين تقول بأنك إذا اعتديت بالقتل على طفل امرأة أو رجل في أي منطقة في العالم بأنك ستحاكم. يوجد هنا قوانين منع ولكنها صورية، هي إعلامية، هي فقط يعني لتجميل الوجه وإلى آخره. لذلك النازية انطلقت من أوروبا الغربية، النازية نازية أوكرانيا على بمسؤولية زيلينسكي ومجموعة ما حوله من إرهابيين مسؤولين إلى آخره، هم مدعومين من إنجلترا من ألمانيا، وألمانيا يعني ألمانيا الروس عندهم، تصوروا الروس العادي إذا كنا يعني نتحدث ببساطة بهذا الموضوع، الروس الإنسان العادي الروسي على فترة 40-50 سنة بطيبته نسي الحقد تجاه الألمان، ولكن للأسف لماذا الألمان الذين قتلوا 27 مليون مع الكثير من دول أوروبا الغربية لمواطنيهم الروس، يعني للروس، أعادوا الألمان من جديد ليبعثوا له طائرات ودبابات وفلوس وإلى آخره. يعني المسألة ليست فقط في أوكرانيا، المسألة مسألة أيديولوجية النازية الجديدة في المنتشرة كالسرطان في كل أوروبا الغربية.
0: نعم، وهذه الازدواجية يا دكتور أيضا امتدت إلى إسرائيل. يعني ذكرت حضرتك أنه القتل الممنهج لإسرائيل وللولايات المتحدة في إيران أيضا وقصف زيلينسكي لسكن الجامع الطلابي، يعني ربطت حضرتك أنه النازية موجودة في هذه الدول وتمارس القتل. ميدفيديف يعني نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف انتقد هذه الازدواجية بالمعايير من قبل إسرائيل، قال إنه إسرائيل تنتقد استعادة زيلينسكي لرفات النازيين ولكن هي بنفسها تقدم السلاح والدعم الكامل لنظام كييف ولزيلينسكي.
4: يعني في البداية أنا سأتطرق لموضوع صغير، يعني لا أريد أن أتوسع به. للأسف الشديد ما فعل النازيون به ما فعل ما ما ما ما قاموا به من قتل محمد لآلاف اليهود، لماذا تعلموه اليهود من النازيين أنفسهم ويفعلون نفس الشيء وأكثر؟ يعني نعود إلى غزة. غزة هذا سجن كبير جدا جدا مفتوح مغلق بـ2 مليون. للمعلومة في غزة تحديدا عدد السكان بالنسبة للمساحة الأرض هي أكبر كثافة سكانية في العالم. كل البيوت دمرت، أكثر من 100,000 قتيل هذا المعروف، وعشرات ألاف مئات ألاف الجرحى. هذه هي ليست، هذا هو ليس هولوكوست، وليس هذا شيء يشبه النازية، هذه من إيديولوجية النازية بأسماء أخرى. أما مسألة ما تحدث به ميدفيديف عن المعايير المزدوجة عند الإسرائيليين، الإعلان السياسي والإعلامي من قبل المسؤولين الإسرائيليين بأنهم ينتقدون، يعني أهلا وسهلا فيك بالانتقاد. لو كانت إسرائيل فعلا ضد هذا العمل لقالت إلى السفير الأوكراني في إسرائيل احمل شنطك وارجع، فأقفلت المصانع التي يصنع فيها حسب ما قدمته وزارة الدفاع الروسية بأن هناك في إسرائيل مصانع مشتركة مع الأوكران. لتقول إسرائيل لقد أقفلنا هذه المصانع ونحن، ليتحدثوا أننا سنعيد بعض بطاريات السواريخ والرادارات الإسرائيلية الموجودة على الأراضي الأوكرانية. يعني هذه ليست فقط مزدوجية بالمعايير، هذه مشاركة إسرائيلية بدعم النازيين الجدد بكل صراحة وبساطة.
0: نعم، ولكن ربما هي لديها أهداف وغايات أخرى يا دكتور، لذلك أعلنت الإدانة ربما إرضاء لبعض الناس والمواطنين من الشعب، أو لتظهر بأنها بريئة من هذا الدعم، ولكن هذا الدعم واضح يعني، وروسيا مطلعة تماما ولا يمكن إخفاء أي شيء في هذه الأيام.
4: يعني في مثل في بلادنا العربية، يعني إجا الواحد لكحلة عماها، ما بعرف إذا بتعرفين هذا المثل أو لا. يعني بدن يرضوا بعض الناس بإسرائيل، بالمواطنين الإسرائيليين بالوقت الذي إسرائيل فيه، يعني لنكون هناك أيضا صريحين، إسرائيل في أصعب مرحلة تاريخية إعلامية في حياتها بالأعمال الوحشية التي تقوم بها. هذا العمل الإعلامي سيرتد عليهم طبعا، أنا أعتبره عمل إعلامي لا أكثر، إنه نحن نستنكر ونحن نذكر وإلى آخره،
0: ولكن نحن ندعم.
4: ولكن ليس فقط ندعم، للمناسبة في انتشر بفترة من فترات منذ أعتقد شهرين إحدى المسؤوليات الإسرائيليات هددت الرئيس الروسي
0: المتحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية،
4: الرئيس الروسي تهدده كما يهدده زيلينسكي. شو هذا؟ نعم. يعني شو هالصدق؟
0: صحيح، وعلى وسائل الإعلام الروسية. نعم، يا دكتور. نعم.
4: الغريب
0: يعني طيب، ألن يؤثر ذلك على المجتمع الأوكراني؟ يمكن لزيلينسكي أن ينجح يعني إدخال النازية بالفكر الأوكراني، بفكر الأجيال المعاصرة، الأجيال التي تنمو في سنوات الحرب وتنمو على يعني تمجيد النازية واستعادة رفات النازيين.
4: شوفي للصراحة أيضا، أنا أول فترة من حياتي في الاتحاد السوفيتي عشت بأوكرانيا، وحتى الآن لي أصدقاء، حتى لي أصدقاء في المدن التي تسمى مدن غرب أوكرانيا، نتواصل أحيانا. أنا من الناس المتفائلين جدا بمسألة المواطن الأوكراني، لا كان يريد هذه الحرب، الإنسان العادي الأوكراني جروه لهذه الحرب. المواطن الأوكراني أيضا هو يعني مظلوم، ولكن القوى الصغيرة مثل منظمات أزوف الإرهابية ومثل المنظمات النازية الجديدة التي تقوم عندي صديق في أوديسا أتحدث بصراحة، لا يخاف، يقول أملؤون من غرب، ملأوا المدينة من غرب أوكرانيا، المنطقة الذي منها بنديرف وميلنيك وغيره، بحراس على اللسان، يعني إذا لم تضبط لسانك نقتله. بأوديسا أنا
0: تهديد.
4: أنا أتواصل معهم،
0: تهديد بالقتل،
4: تهديد يومي للمواطنين، تهديد يومي، منع مظاهرات، منع أعمال فنية مشتركة روسية، لا أقول أعمال عسكرية، أقول أعمال ثقافية، أعمال موسيقية، ممنوع منعا باتا. هؤلاء المجموعة القليلة من النازيين الأوكران الجدد الذين لهم رسومهم على أجسادهم وغيرهم لن يربحوا الحرب على الشعب الأوكراني، ولكن المشكلة الآن بقيادة أوكرانيا نفسها التي فعلا ذهبت إلى خيانة أجدادها. وعندي أمل كبير بالشعب الأوكراني، مع العلم أنهم من سنة 1990 وهم يعملون إعلاميا ويعملون يوميا على مسألة العداء تحديدا لروسيا، والمسألة الثانية لإعادة اعتبار النازيين القدامى على أراضيهم في غرب أوكرانيا، لكن لا في وسطها، لا في شرقها، لا في جنوبها، وإن شاء الله خير
0: إن شاء الله. يا دكتور، أيضا يعني الآن ظهر بشكل واضح الوجه الحقيقي لزيلينسكي النازي والداعم للنازية، هل سيكون ذلك عاملا لتراجع بعض الدول عن دعمه والسير في هذه الخطة، يعني تحويل أوكرانيا إلى دولة نازية؟
4: الخطورة سوف تكون كما قلت لكم ليست فقط على روسيا وليس فقط على المواطنين الأوكران، ستكون حتما حتى على البولونيين نفسهم الذين النازيين القدامى يعني قاموا بأعمال شنيعة بحق البولنديين الذين يدعمون زيلينسكي اليوم، الألمان الذين يدعمون زيلينسكي اليوم. للأسف الشديد لا يوجد في دول أوروبا الغربية الآن زعماء، لا ماكرون، لا ميرتس، لا ستارمر، هؤلاء زعماء الدول الكبرى، لا رئيسة وزراء إيطاليا حيث كان موسوليني من أجدادها فكرة، من أقاربها كانوا زعماء الفاشيين بإيطاليا، فلنقرأ التاريخ بعض الشيء. إذا كانت أوروبا بقيادة هؤلاء الذين في يعني في نظرهم بأن نحن المليار كما تحدث في يوما ما مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ألا أتذكر اسمه يعني مش كثير هممني، بس أنه تحدث نحن في حديقة والباقي في أدغال، يعني مليار أوروبي. ألا أنا لا أتمنى لهم أن تقوى النازية على أراضيهم، لأنهم هم سيتحولون إلى يعني ستتحول بلادهم إلى مناطق فيها إجرام وقتل نازي لا يتوقف. عليهم أن المواطنين الأوروبيين كفى يعني الإعلام المغلق الديمقراطية، لا يوجد إعلامي روسي، لا يوجد حتى إعلامي عربي جيد في تلك المناطق، حتى الأر تي أقفلوها وسبوتنيك ممكن مسكرينها الله بيعلم.
0: منذ اليوم الأول لاحقوا الصحفيين، وضعوهم في السجن، طردوهم خارج البلاد، أغلقوا جميع مكاتب سبوتنيك.
4: تذكر بس أنا تركت هذا الموضوع اللي ما نحكي فيه المسألة، لا أنت تحكي أفضل، لا لأنه فعلا هذا واقع جدا. أنه أنا أعطي ملاحظة صغيرة هون، أنه حتى وقت رئيس الدولة الروسية يكون في بيكون عنده مؤتمر صحفي، بيدعو CNN والبي بي سي وبيدعو من إيطاليا وبيدعو من على الإعلام مباشرة، بيسألوا أسئلة، هل يوجد صحافي روسي أو هل يوجد لأي مؤسسة صحافية روسية صحافي واحد يستطيع أن يدخل إلى حتى مساعد زحاف أو مساعد منظفي، آسف على التعبير، في دول
0: أوروبا. لا يوجد، لا يوجد أي اعتمادات لوسائل الإعلام الروسية في أي دولة غربية. انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الروسي الدكتور عباس حبيش، شكرا لك على هذا الحوار الشيق. شكرا.
4: أهلا وسهلا بكم.
0: ألف شكر لك يا دكتور، مع السلامة. شكرا لك. شكرا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي العراق، في ظل تصاعد الجدل والأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود قواعد أجنبية في عمق الصحراء الغربية العراقية، تتداخل التصريحات بين التحذير السياسي والنفي الأمني وسط حالة ترقب رسمي لما ستكشفه الجهات المختصة، وبينما يحذر خبراء من تداعيات أي وجود عسكري غير معلن يمس السيادة الوطنية، تؤكد جهات أمنية أن عملياتها الميدانية لا تشير إلى أي نشاط من هذا النوع، ما يضع الملف في دائرة الغموض والتساؤلات. في هذا السياق، قال الخبير السياسي صلاح بوشي لسبوتنيك:
5: ما يتداول إعلاميا في شأن وجود قواعد أجنبية على الأراضي العراقية ضمن الصحراء الغربية يعد مؤشرا ربما غير مؤكد رسميا من الجهات المعنية العراقية، لكن في طبيعة الحال هنالك مبدأ يحاول احترام سيادة الدولة العراقية وأن لا يكون هنالك تزعزع في المناخات الأمنية والعسكرية والسياسية، وبالتالي هذه النشاطات هي مرفوضة ولا يوجد هنالك بوادر أو مبررات لوجود قواعد أجنبية إذا كانت من سيناء أو صاد، وبالتالي اليوم ننتظر الموقف الرسمي الذي يعلن من الجهات الرسمية، وأما إذا كانت هنالك وجود قواعد أجنبية ربما سيكون هنالك موقفا وطنيا سياديا من السلطة التنفيذية وأيضا السلطة السياسية والتشريعية.
0: في المقابل، أكد المحلل السياسي علي عبد الرزاق لسبوتنيك:
6: يعني أنا أعتقد أنه بالتقرير الأولاني اللي طلع حول وجود قاعدة عسكرية أجنبية إسرائيلية أو غيرها في صحراء النجف، كان هناك تقرير وبيان لعمليات المشتركة بأنه لا توجد هذه، وشاهدنا أنه كيف خرجت عمليات بغداد، عمليات المشتركة، وزارت هذه المواقع وبدت هي وقواتها منتشرة في هذه الصحراء. أنا أعتقد هذا أكبر دليل على تكذيب يصدر من تقارير حول وجود قواعد إسرائيلية في صحراء النجف وفي صحراء العراق الكات الغربية أو غيرها من الصحراء الأخرى في العراق. اليوم أيضا نسمع نفس ما نشر في السابق، ولذلك على العمليات المشتركة عليها أن تكذب هذه التقارير من خلال تواجدها الميداني في هذه الصحراء، كي تتضح الصورة لجميع العراقيين وللعالم أكمل أنه العراق ليس أداة لكل من هب ودب أن يدخل وينشر قواعده في هذه في أراضيه.
0: في الختام، نرجو لكم مستمعينا عيد أضحى مبارك، وتمنياتنا لكم بالصحة والسلامة والخير في كل الأوطان. بهذا نختم وإياكم حلقة هذا اليوم من برنامج بلا قيود، كنت معكم فيها أنا نغم كباس، إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، وهذه جيهان لطفي تحييكم. يسعى الليبيون إلى توحيد رايتهم وكلمتهم من أجل تكوين مؤسسات شرعية يتفق عليها الفرقاء بعيدا عن التشرذم والخلافات التي تسيطر على البلاد، واتفق الجميع على أن الحل بيد الليبيين أنفسهم مع نبذ التدخلات الخارجية التي تزيد الانقسام وتسعى فقط إلى مصالحة ضيقة. يعد الحوار المهيكل أحد الوسائل الأساسية لجمع كلمة الليبيين، والذي جاء ضمن خارطة الطريق السياسية التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة لدعم الليبيين في سعيهم لمعالجة الإشكاليات التي تعرقل جهودهم نحو الاستقرار والازدهار. ويهدف الحوار المهيكل إلى توسيع المشاركة في العملية السياسية ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع وبناء رؤية مشتركة لمستقبل البلاد. يضم الحوار نحو 120 شخصا من جميع أنحاء ليبيا يمثلون البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية ومكونات المجتمع المختلفة. يناقش الحوار قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان من خلال جلسات ترعاها بعثة الأمم المتحدة ضمن خارطة الطريق. ويسعدنا في حلقة اليوم أن يكون ضيف لقاء سبوتنيك لهذا اليوم المهندس عبد الرحيم الشيباني، عضو الحوار الوطني المهيكل في ليبيا. مرحبا بك معنا مهندس عبد الرحيم، وبداية كيف ترى دور الحوار المهيكل في وضع حلول جذرية للأزمة في ليبيا؟
11: مساء الخير، أهلا وسهلا بك وشكرا للاستضافة. طبعا يعني كما نعلم أن الحوار المهيكل هي محطة من محطات خارطة الطريق التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، وهذه المحطة تحديداً احتضنت تقريباً أكثر من 120 عضو من فئات مختلفة من الشعب الليبي، مختلف الأعمار ومن الرجال والسيدات والشباب، وأيضاً أصحاب الاحتياجات الخاصة أو ما يسمى بفئة المعاقين. كل هذا شاركوا حقيقة في نقاشات استمرت تقريباً إلى 6 أشهر، جولات شهرية من 4 إلى 5 أيام كل شهر، تناولت 4 مسارات: اقتصاد، حوكمة الحكومة أو حوكمة الحكم، بالإضافة إلى مسائل التي تتعلق بالأمن والمصالحة. تقريبا الجولات كلها انتهت، ننتظر في الأسبوع القادم أن يكون هناك إخراج للتقرير النهائي أو المخرج النهائي لهذه الجهود، والتي أعتقد أنها ستعبر بشكل أكيد عن رؤية وطنية شاملة لحلول للانسدادات في المسارات 4 كما وضحنا.
10: فيما يتعلق بالملفات مهندس عبد الرحيم التي تفضلت بذكرها، ما مدى الإجماع على هذه الملفات وهذه المسارات؟
11: الحقيقة إلى حد بعيد يعني كان هناك إجماع. إذا كان نتحدث عن المسار الاقتصادي، طبعا الاقتصاد ليس له إلا مسار واحد، يعني له خلفية عملية أو خلفية علمية تتفق مع التشريعات القائمة، بالتالي لم يمر بكثير من الجدل أو الاختلافات، بالعكس يعني كان فيه انسجام كبير من ناحية الوصول إلى معالجات أو نقاشات وتقديم ورقات، ثم توصلت إلى مجموعة من التوصيات كانت في شكل أكثر من محور، ما يتعلق بحوكمة قطاع النفط، المتعلقة بالشفافية والمساءلة. أيضا ربما تكون هناك مسائل الحوكمة أيضا قد مرت ببعض النقاش، ولكنها في النهاية تحكمها أيضا مسار محدد من بعثة الأمم المتحدة، هو مسار قرارات مجلس الأمن وخارج الطريق، وفي النهاية لا يمكن الخروج منها يعني مهما كانت هناك وجهات نظر. فلا نستطيع أن نقول أن هناك اختلافات حقيقية، باعتبار أن المسار استمر والمخرجات موجودة، وقريبا سيعلن عنها في نهاية أو في بداية شهر يونيو القادم بإذن الله.
10: مهندس عبد الرحيم، أعضاء الحوار المهيكل رفضوا ما سمي بخطة التقارب الأمريكية التي تهدف إلى تشكيل سلطة موحدة تضم طرفي الحكومتين شرقا وغربا، لماذا رفض أعضاء الحوار هذا الطرح؟
11: أعضاء الحوار المهيكل ربما رفضوا هذا الطرح لسببين. السبب الأول أن هذا الطرح يتعارض مع خارطة طريق ويسلك سبيل آخر تماما خارج الطريق. كما نعلم أو قرارات مجلس الأمن حددت كيفية العمل في هذا المسار لبعثة المتحدة، وطلبت من حتى في قرار تجديد ولاية البعثة طلبت أن يتم الاستمرار في مخرجات 6+6 بخصوص التشريعات، وأن المسار هو مسار انتخابي غير أي تصور آخر يعني. وحددت أيضا أن من خارج الطريق أن النقطة رقم 1 تتعلق بالتشريعات، أو البند رقم 1 والبند رقم 2 اللي يتعلق باختيار سلطة تنفيذية جديدة، والمادة رقم 6 واللي تحدد مهام السلطة التنفيذية الجديدة. فطرح الأمريكي أو طرح سيد مسعد بولس هو يختلف تماما عن هذا الطرح، هذا أولا. ثانيا هذا المقترح اعتمد على فكرة أن يكون هناك توافق ما بين سلطات الأمر الواقع المتمثلة في السلطتين، وهذا الحقيقة يعني أمر لم يقبل يعني ليس فقط من أعضاء الحوار بل أيضا من عامة الناس في العموم، يعني باعتبار أن سلطة الأمر الواقع اللي استمرت تولي تقريبا لأكثر من 5 سنوات هي نتائج أداء هذه السلطات كان سلبي جدا، سواء كان على الاقتصاد أو على شرعية تجديد شرعية مؤسسات الدولة الليبية. فالسلطات الأمر الواقع لم تؤدي إلا مزيد من الانسدادات ومزيد من التردي في الحالة الاقتصادية، بالإضافة إلى مزيد من التشظي والانقسامات في مؤسسات الدولة وهيئاتها.
10: طيب، الأخبار تشير إلى الاتفاق على جلسة مرتقبة لأعضاء الحوار المهيكل، ما هي الموضوعات التي تعتزمون مناقشتها في هذه الجلسة؟
11: هو يفترض أن الجلسات انتهت بالكامل، والجلسة الأخيرة هي الجلسة الختامية والمتوقع أن تكون في الأسبوع الأول من شهر يونيو. انتهى النقاش وانتهت حتى الصياغة، وما سيتم هو لاحقا هو فقط الإعلان على الانتهاء، ويفترض أن يكون هناك نشر للمخرجات. انتهى النقاش وانتهت الجولات.
10: طيب، هل يمكن تلخيص أزمة ليبيا في الانقسام بين الشرق والغرب بحكومات مختلفة وعدم القدرة على الاتفاق على قوانين إجراء الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية؟
11: حقيقة لا أعتقد أن التسمية صحيحة أنها المسألة شرق وغرب، لا، هي المسألة سلطات أمر واقع، يعني بغض النظر عن أين كانت، في شرق أو في غرب أو في جنوب. التسمية أو الوصف ربما يكون غير دقيق. الأصل أن هناك من يستفيد من استمرار هذا الوضع على مستوى مادي، سواء كانت أطراف محلية أو حتى أطراف إقليمية أو أطراف دولية، هي يعني ترى في هشاشة الدولة الليبية وغياب شرعية على ومشروعية للسلطات، هي تعطي فرصة لتمرير بعض المواضيع أو لمزيد من النهب ومن السرقات ومن تهريب الوقود ويعني الاستيلاء على موارد الدولة والسيطرة عليها. فالمسألة ليست شرق وغرب أبدا، هي مسألة سلطات استطاعت أن تسيطر على النفوذ وعلى المال ولا تريد أن تستقر الدولة الليبية، لأن سيكون في استقرار الدولة الليبية سيادة كاملة تحاسب وتسائل وتعاقب كل من اعتدى على موارد الليبيين أو على شرعية المؤسسات وتسبب في انقسامها ووصولها لهذا المستوى.
10: مهندس عبد الرحيم، كيف ترى جهود وعمل البعثة الأممية بقيادة هانا تاتي رغم التشكيك فيها؟
11: الحقيقة فهم دور البعثة مهم، يعني البعثة هي مجموعة موظفين، يعني في الأساس هم ينقلوا الحالة الليبية لمجلس الأمن، وبالتالي يتلقوا الأوامر والتوجيهات كيف يتم التعامل مع المسألة، خصوصا ونحن نعلم جيدا بأن ليبيا اليوم هي ينطبق عليها الفصل 6 و7، واللي يجعل أن القرار في الدولة الليبية هو قرار تقريبا أقرب إلى امتلاكه إلى مجلس الأمن، باعتبار أن الدولة الليبية لازالت تصنف أنها تهدد الأمن والسلم الدوليين. فالبعثة هي تعمل، يعني صحيح أنه قد تردد على ليبيا أكثر من 10 مبعوثين، 4 منهم أو 3 على الأقل الآخرين هم تقدموا باستقالة، ولكن نرى جدية الحقيقة هذه المرة عند السيدة تيتي وفريقها، الفريق المصاحب لها ومساعديها في تنفيذ تجديد خارطة الطريق وفي الوصول إلى تجديد الشرعية المؤسسات الليبية التشريعية تحديدا وتجديد السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. هناك ضغوطات، هناك مقاومة، هناك من هم مستفيدين من هذا الوضع سواء كانوا على المستوى المحلي أو مستوى بعض الداعمين في الخارج أو بعض التحالفات الخارجية. حتى الآن إلى حد بعيد نرى مصداقية ونرى ثبات في الخطة والالتزام، يعني قد يكون التعبير عنها بشكل أوضح في الإحاطة القادمة، إحاطة السيدة تيتي أمام مجلس الأمن والتي من المتوقع أن تكون في 18 يونيو. يعني
10: طيب تيتي طرحت ما سمي باللجوء إلى الطاولة المصغرة للعمل على تنفيذ أول مرحلتين في خريطة الطريق، وهما تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات ومعالجة البنود الخلافية في القوانين الانتخابية. هل اقتربت تيتي من تحقيق هذه الخطة برأيك؟
11: هي طبعا تيتي يعني هي تحتاج أن تنفذ هاتين الخطوتين، يعني وما سميت بالتسوية السياسية أو تجهيز أدوات الانتخابات واللي تتمثل في جاهزية المفوضية، وأيضا أن تكون هناك تشريعات قابلة للتطبيق. اللجوء إلى المجموعة المصغرة كان بعد فشل أو عدم تعاون مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، واللي تقريبا كان محدد بأنهم ينجزوا هذه الخطوة في شهرين، واليوم تقريبا تجاوز المدة، تجاوزت 8 أشهر. فكانت الفكرة في اللجوء إلى الأطراف التي تؤثر أو تستطيع التأثير على المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ولذلك كان هناك تمثيل في المجموعة المصغرة لأشخاص من الأعلى والنواب، وفي نفس الوقت كان هناك تمثيل للقيادة العامة ولحكومة الوحدة الوطنية. مبدئيا تقييمنا للمجموعة المصغرة لا يشجع، غير مشجع، لأن المنطلق كان بتكليف النائب العام بتسمية رئيس المفوضية، وهذا طبعا يخالف قانون تأسيس المفوضية رقم 8 واللي حدد الآلية اللي تم بها اختيار رئيس المجلس. فأن تقترح أو أن توجه اللجنة المصغرة بأن السيد النائب العام هو من يسمي الرئيس، هذا مخالف لهذا القانون، هذا أولا. ثانيا، الخارطة الطريق حددت كيف يتم اختيار المناصب السيادية 7، واللي المفوضية العليا، رئيس المفوضية العليا انتخاباته هو أحد هذه المناصب السيادية. بالتالي سيكون إذا تجاوب النائب العام ورشح اسم أو زكى اسم أو مجموعة أسماء، فسيكون من السهل جدا عدم قبول هذا الطرح أو هذا القرار، باعتبار أنه يخالف قرارات أو يخالف قوانين نافذة، ويمكن حتى للسيد الموجود حاليا في المفوضية أن يعترض عن عملية التسليم، أو ربما يتم التأثير عليه بعدم قبول، أو أي صاحب مصلحة قد يطعن في قرار تشكيل المجلس الإدارة الجديد باعتباره أن لم يراعى فيه التشريعات النافذة. هذا أولا. ثانيا، أن الجلسة اللي حدثت مؤخرا للمجموعة المصغرة في تونس هي يعني دخلت في مناقشة أشياء ليس من اختصاصها، بما فيها السلطة التنفيذية والحكومة وكيف ستكون حكومة، باعتبارها ذهبت إلى أن قانون الانتخابات لسنة رقم 10 لسنة 2014 هو اللي يمكن أن يتم استعادته أو تطبيقه في الانتخابات القادمة، وهذا طبعا مخالف لأن هذا القانون جاء في ظروف استثنائية في 2014. ثانيا، لأن مجلس الأمن وجه البعثة بأن تتمسك بالتشريعات التي تم إصدارها خلال لجنة 6+6، وهي القوانين 27 وقوانين 28 لسنة 2024 تقريبا. إلى حد الآن أداء المجموعة المصغرة أو الشخصيات التي لا تملك حقيقة شرعية في أن تجلس وتناقش مسائل تشريعية كل هذا كل هذه المؤشرات تبين أن المجموعة المصغرة قد لا تنجح، خصوصا وأنهم حددوا بعد شهر يعني من جلستهم الأخيرة ستكون لهم جلسة أخرى في بداية 6. طبيعة عمل هذه المجموعة المصغرة هي طبيعة استثنائية واستعجالية، وبالتالي لا يجب أن تكون المسافات أو المدد ما بين اجتماع واجتماع تصل إلى هذه المدة وهي شهر تقريبا. فسيدة تيتي أعتقد أنها هي ذهبت في هذا الاتجاه من باب الرعاية ومن باب التسهيل فقط، ولا لو نلاحظ التصريحات السيدة تيتي بخصوص مجموعة مصغرة لن نجد فيها أي مصطلح له علاقة بالترحيب أو له علاقة بالتأييد، وإنما هي تقوم بدور تسيير وتترك الباقي لهذه المجموعة التي تلتقي وما تطرحه من مقترحات.
10: من خلال متابعة حضرتك للحوار آخر جلسات الحوار المهيكل، ناقشت ملف المصالحة الوطنية

0: هل هي اللي ستكون المصالحة الحقيقية اللي لن تضع فرصة أو لن تترك فرصة لفئة أن تتعارض مع فئة أخرى؟ يعني ولذلك المسائل الاقتصادية مهمة، الأمن لكل مناطق ليبيا مهم، مشروعية الأجسام السياسية مهمة، وصول الخدمات إلى جميع المواطنين. بعض المناطق النائية والبعيدة حرمت من بعض الخدمات ومن وصول الوقود، وقود السيارات، السلع تصلهم بأسعار مرتفعة. فهذه المسائل هي التي ستحقق المصالحة. أما المصالحات التي تقع في القاعات وعبارة عن خطابات جميلة وخطابات يعني رائعة، فهذه الحقيقة لا ينتظرها الشعب الليبي بأكثر من أنه ينتظر العدالة في الإجراءات، وأن تكون كل الليبيين في مستوى واحد من الحصول على الخدمة وعلى فرص العمل وغيرها.
1: ولكن مهندس عبد الرحيم، يعني حضرتك تحدثت عن العدالة والمصالحة كأساس للحل، وهناك دول مرت بما بأسوأ بكثير مما مرت به ليبيا. ما الذي يعطل ليبيا عن الوصول إلى هذه العدالة والمصالحة؟
0: هو الحقيقة غياب السيادة، غياب القرار، غياب الإرادة السياسية، غياب الأجسام التشريعية المنتخبة. احنا الجسمين اللي موجودين اليوم إذا سميناهم غرفتين، مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، هما تم انتخاب أحد الأجسام في 2012 والجسم مجلس النواب في 2014، نتحدث عن أكثر من 11 سنة. يعني الأساس هو أن يكون للمواطنين الليبيين نواب فعلا منتخبين ويمتلكون الشرعية والمشروعية في اتخاذ القرارات أو ينوبوا عنهم في أداء مصالحهم. هذه هي الخطوة الأساسية. يعني حتى المصالحة، وإذا دخلنا في تفاصيلها، هو ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أو جبر الضرر أو التعويضات أو غيرها، كل هذه المسائل إذا دخلنا في تفاصيلها فهي تحتاج إلى سلطة تشريعية تمتلك القدرة على إصدار القوانين والقرارات. إذا كان هناك مثلا تعويضات مالية لبعض الأطراف أو استرجاع حقوق، فهذا يحتاج إلى سلطة شرعية، يحتاج إلى سلطة تنفيذية تسيطر على مواردها وتمتلك المال والقدرة على أن تجبر ضرر المتضررين من الحروب أو من الاعتداءات أو من أي مخالفة أو تجاوز حدثت ما بين الأطراف. ولكن في الحقيقة الكثير ما عانت منه الانقسامات أو الحروب الأهلية اللي عانت منها كثير من الدول هي غير موجودة عند الليبيين، باعتبار أن تقريبا نسبة 100% من الليبيين هم على ديانة واحدة أو مسلمين، تربطهم قرابات وتواصل اجتماعي كبير. فمن السهل جدا تجاوز هذه المرحلة إذا كانت هناك سلطات شرعية تنفيذية كانت أو تشريعية تستطيع أن تمثل الشعب الليبي حقيقة، وأن تكون تحقق العدالة والاستقرار والأمن والحياة الكريمة المرفهة اللي تنسجم أو اللي تتماشى مع دخل هذه الدولة النفطية قليلة العدد كبيرة الجغرافيا كثيرة الفرص. فبمجرد أن ندخل في حكومات أو سلطات شرعية سنتجاوز حقيقة كثير من الصعاب. ما نحتاجه أولا هو تجديد شرعية هذه السلطات حتى تكون هناك سيادة، وحتى يكون هناك في حد من التدخل الأجنبي اللي حقيقة له دور كبير في عدم الاستقرار.
1: طيب، في ليبيا دائما هناك أطراف تشكك في مساعي الأطراف الأخرى، وهناك من يرفض التوافقات. من هي الجهة التي ترفض مخرجات الحوار المهيكل حتى الآن، وما هي البدائل التي تطرحها هذه الجهة؟
0: ربما في العموم الليبيين أو المواطن الليبي يرى في أداء البعثة غير فعال حقيقة، باعتبار أن كانت هناك أكثر من محاولة من 2018 والبعثة أو مجلس الأمن يحاولوا أن يحققوا الاستحقاقات الوطنية سواء كانت بإنجاز الدستور أو الانتخابات، ولم تتمكن، تفشل يعني في كل مرة، إما لضعف التفويض أو إما لضعف المبعوثين أو إما لعدم توفر البيئة. يعني إحنا بعض الفترات قامت فيها حروب، بالتالي المواطن اليوم لا يملك الثقة الكاملة في قدرة

0: أو إنهاء هذه المراحل المؤقتة والذهاب إلى المراحل النهائية. المشككين الآخرين الحقيقة هم أصحاب مصلحة في عدم وجود حل، سواء كانوا من الموجودين في المسؤولين الموجودين اليوم في السلطة أو كانوا من أطراف أخرى مستفيدة من عدم الاستقرار في عمليات الاستيلاء على الأموال، في عمليات التهريب، في عمليات تجارة البشر، في أو أقصد تحديدا الهجرة، هجرة غير شرعية. يعني كل من مستفيد من تهريب الوقود، كل من مستفيد من هذه الحالة هو طبعا يشكك، وبالعكس يعني هو يعمل أيضا على العرقلة ما أمكن لنجاح جهود البعثة وجهود المهيكل وجهود اللجنة الاستشارية وجهود 6+6 وكل الجهود التي تبذل من كل الأطراف للوصول إلى الاستقرار.
1: مهندس عبد الرحيم، دول جوار ليبيا أصدرت بيانا طلبت فيه باستقلال القرار الليبي ومنع التدخلات الأجنبية وخروج كل القوات الأجنبية، كيف يمكن تطبيق هذا الطرح برأيك، وهل هذا الأمر قابل للتطبيق؟
0: لن يكون سهل حقيقة. هو طبعا هذا أمر مرحب به، يعني دول الجوار تحديدا استقرار ليبيا من استقرارها، يعني تفشي الأفكار المتطرفة في ليبيا قد يخلق بؤرة من المتطرفين أو الإرهابيين. هذا أولا، حدود استقرار المنطقة بالكامل. نحن نعلم اليوم أن النفط الليبي حتى ولو أن كمياته غير كبيرة ولكن السوق يحتاج هذا النفط، مع وجود التوتر في منطقة الخليج فالدول الجوار هناك حركة تجارية ما بين هذه الدول. في ليبيا أكثر من عدد العاملين في الدولة الليبية من دول الجوار يعد بالملايين، هؤلاء هذه العمالة سواء كانت عمالة عادية أو خبرات أو كوادر، هم يعملون في ليبيا ويحققون منها مداخيل وتحال إلى بلدانهم. فالاستقرار يهم كل أهل المنطقة حتى دول بحر الحوض المتوسط، يعني ومسألة الهجرة وقوارب الموت هذا يقلق الأوروبيين في الضفة الأخرى من المتوسط، وبالتالي الاستقرار في دولة ليبيا استقرار مهم. أما عن خروج الأجانب في الحقيقة هذا مسألة، أو المقاتلين الأجانب أو خروج المسلحين الأجانب بشكل عام هو أمر لن يكون بالسهل. يعني بعض من هذه القوات دخلت من خلال اتفاقيات، وبعض منها هو موجود في ليبيا لأغراض أخرى، لتواجد أفريقي، لمسائل تتعلق بدول أو صراعات على مستوى أقطاب العالم، يعني في تواجدها لن يكون ذلك من السهل إلا بعد وجود سلطات شرعية تستطيع أن تتخذ قرارات سيادية وأن تطالب هذه القوات بمغادرة ليبيا، أو سواء كانت في شكل أفراد وميليشيات أو سواء كانت في جيوش منظمة.
1: بالحديث عن هذه النقطة، إلى أي حد تعرقل الميليشيات الموجودة بكثرة في ليبيا الواقع الأمني والسياسي؟ وإذا وصلت الأطراف إلى حل شامل، ماذا سيكون مصير هذه الميليشيات؟
0: اليوم الوضع اللي موجودة فيه حملة السلاح أو يسمى بالميليشيات في العموم هو وضع حقيقة لو قارناه بالسنوات الأولى من انهيار أو سقوط النظام، هي اليوم نحن أفضل بكثير. على الأقل هذه المجموعات لديها عنوان وهي منضبطة إلى حد ما تحت وزارات وتحت تفريعات، سواء كانت وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية. هذا من ناحية المبدأ الوضع هو أفضل، ولكن لا يزال الأداء والالتزام والانضباط غير متوفر بشكل مرضي في هذه الأجهزة الأمنية. ولكن هناك طريقتين الحقيقة للمعالجة المخالفين أو الغير منضبطين. الأولى أن يتم استيعابهم على فترات زمنية وقولبتهم في أطر قانونية وفي محاكم وفي ضبط مخالفات وفي إطعامهم بالضباط والعسكريين المحترفين اللي تخرجوا من كليات وعلى دراية بمسائل تفصيلية قانونية، أو الصدمة ودخول معهم في اشتباكات وحروب. وهذا الحقيقة ما لا نفضله يعني، ونتمنى أن لا نصل لهذا الصدام. وقد حدث حقيقة في بعض الفترات تم يعني القضاء على مجموعات صغيرة خارج عن القانون بعلاج الصدمة، وهذا كان فعال. ولكن أعتقد أن اليوم احنا دخلنا في مرحلة جديدة، مرحلة الاستيعاب ومرحلة الاحتضان ومرحلة التأهيل، وحتى ولو أخذت بعض الوقت فلا أعتقد أن هناك خيار آخر أكثر عقلانية أو أكثر فاعلية أو أكثر تقريب إلى الاستقرار. يعني
1: ليبيا نجحت مؤخرا في توقيع أول ميزانية موحدة للدولة منذ أكثر من عقد، كيف تحقق هذا النجاح ولماذا لا يتم البناء عليه كأساس لتوحيد باقي مؤسسات الدولة؟
0: هو الحقيقة هذا ما تم وصفه يعني، لكن ما حدث تحديدا أن كان هناك اتفاق على كيفية تغطية التزام الحكومتين، حكومة الوحدة الوطنية المعينة في اتفاق جنيف والحكومة الممثقة عن المجلس النواب. كان في هناك اتفاق على كيفية الإنفاق على الباب الثالث، وهو الباب المتعلق بالتنمية أو بمعنى المشاريع البنية التحتية والسكن والمساكن والطرق وغيرها. أعتقد حتى هذه الخطوة فلم يكن هناك اتفاق على الميزانية.
1: المهندس عبد الرحيم شيباني عضو الحوار المهيكل، أنه ثم من رأي حضرتك في إذاعة سبوتنيك وتغطية إذاعتنا للأخبار الدولية والمحلية، فلو تفضلت بالتعليق.
0: الحقيقة هي التجربة الأولى، وليس إذاعة سبوتنيك، هي حقيقة هي موجودة بفاعلية، تابعت بعض اللقاءات يعني متابعتكم لهذه للتفاصيل والأحداث الجارية، خصوصا ما يتعلق بالحوار المهيكل وما يجري في ليبيا. هو مهم جدا، نعتبر أن ليبيا في على مفترق طرق، وتواجدكم وتواصلكم واهتمامكم بنقل هذه الأخبار للمتابعين هي خطوة نشكركم عليها، ونتمنى أن لكم كل التوفيق.
1: ونحن بدورنا نشكر حضرتك مهندس عبد الرحيم الشيباني عضو الحوار المهيكل، كنت ضيفا عزيزا لدينا في لقاء سبوتنيك لهذا اليوم. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من لقاء سبوتنيك، كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم قريبا سنركب الروبوت وننطلق، والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي إيبولا. في تطور أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، The Transformers، كشفت شركة يونيتري الصينية عن روبوت عملاق يمكن لصاحبه الركوب بداخله في مقعد يشبه مقعد السيارة، وهو قابل للتحول من وضعية السير على 4 أقدام إلى وضعية السير على قدمين مثل البشر. ويوصف الروبوت الجديد بأنه الميكا أو المتحول الحقيقي. الروبوت الجديد يدعى GD1، ويبلغ طوله 2.80 متراً، ويزن 500 كيلو جرام شاملا الراكب بداخله. يتميز جيدي 1 بقدرته الفائقة على التحول بين وضعية المشي والتنقل على الأرض الوعرة بثبات كبير. وأظهر الروبوت قدرة مذهلة على تحطيم جدران خرسانية بضربة من ذراعه القوية، وبإمكان الراكب بداخله توجيهه وسياقته كمركبة مدنية. وتقدر مصادر إعلامية سعر الروبوت المتحول بأكثر من نصف مليون دولار. فما مستقبل الروبوتات المأهولة وتأثيرها على مجالات النقل؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة خبير الذكاء الاصطناعي الدكتور محمود الروبي. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور. كيف يختلف الروبوت جي دي 1 عن الروبوتات البشرية التي طورتها الشركة الصينية سابقا؟
4: في البداية برحب بحضرتك وكل مستمعيني في الكرام. طبعا الروبوت ده مختلف اختلاف كبير جدا عن ما سبقه، خاصة انها كمان الملفت للنظر ان الشركة القائمة به احدى الشركات الناشئة، يعني هي كانت بتعمل في مجال الروبوتات الصغيرة. النهاردة احنا بنتكلم في روبوت بمواصفات شبه بشرية، ويعني مواصفات ضخمة قد يستخدم استخدامات فيما بعد يعني مرعبة. يعني احنا بنتكلم في في في في في وزن بنتكلم حوالي 500 كيلو جرام او ارتفاع، ومعاه ارتفاع 3 متر تقريبا. بنتكلم عن ان هو قادر على التنقل داخل المدن واكتياز تضاريس صعبة جدا. بنتكلم على هيكل كبير متكون من الياف الكربون ومكون من التيتانيوم والألومنيوم، يعني حاجة ما كانتش يعني ما كانش أفضل المتنبئين والمتصورين لتطور الروبوتات، ما كانش يتوقع هذا الحجم وهذه الخصائص. طبعا الفيديو كان ظاهر، الفيديو الترويجي كان ظاهر غريب شوية، لأن احنا دايما بنتوقع في الفيديوهات الترويجية أنها بتظهر أفضل ما عند الشركات، لكن لما نتفرج على الفيديو الترويجي للشركة هنلاقيهم جايبين قيادة بشرية للروبوت، يعني حد بيصعد على الروبوت وبيقوده، على الرغم من أن فيديو آخر أظهر نفس الروبوت بدون قيادة بشرية. فدي مسألة يعني كانت تثير الاستغراب يعني لحد كبير يعني. لكن نتوقع خلال المرحلة القادمة أن يشهد استخدامات مختلفة، وقد يتم الاستعانة به من شركات متخصصة، وقد أيضا يعني يدخل في الصناعات العسكرية مستقبلا في تقديري. يعني أتوقع ذلك، احنا بنتكلم عن روبوت يعني بنتكلم على 4 أرجل وقادر على الحركة من رجلين لأربع أرجل في بسهولة جدا، لكن قد يعيق بعض الشيء الاستخدامات الشخصية نظرا لارتفاع التكلفة. بنتكلم عن 500,000 دولار، لكن الاستخدامات الشركات أعتقد أن هيتم يعني العمل عليه بشكل كبير يعني.
1: إذن كيف يتم التحكم في هذا الروبوت؟ هل هو تحكم مباشر من الراكب أم يعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي مساعدة؟
4: أكيد بيعتمد طبعا على أنظمة ذكاء اصطناعي مساعد، والتحكم في الفيديو كان ظاهر جدا أن بيتم التحكم فيه عن بعد. النهاردة هذا التحكم القوي جدا بيميز الصين عن غيرها. يعني النهاردة لما بنشوف كنت شايف لسه من أيام قليلة يعني زي ماراثون أمريكي في بعض الروبوتات، وكان بيسقط الروبوت واحد تلو الآخر بدون تدخل. النهاردة ورغم حجمهم صغير مفيش مشاكل في التضاريس، مفيش أي حاجة. النهاردة بنتكلم عن حجم زي ده بالقوة دي والتحكم ده، لا ده طبعا يعني حاجة مذهلة يعني.
1: في هذه الحالة دكتور، ما دور الذكاء الاصطناعي في تشغيل جي دي 1؟ هل يساعد في اتخاذ قرارات مستقلة أم يقتصر على الدعم؟
4: إلى الآن مسألة القرارات المستقلة مسألة يعني مثارة بشكل كبير بين علماء الذكاء الاصطناعي، وبين المتخصصين بشكل كبير، لأن فكرة القرارات المستقلة هي مرتبطة بشكل كبير ببرمجة الذكاء الاصطناعي. على مدار الفترة الماضية شهدنا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تخرق الأوامر، تخرق القوانين اللي بتوضع عليها. بدأنا أن احنا نرى مسألة استقلال القرارات، بعض المبرمجين وبعض العاملين على الذكاء الاصطناعي بيتركوا حرية اتخاذ القرار للروبوت في حدود معينة، ده بيؤثر طبعا على سلوكه وعلى مسألة التحكم بشكل كبير. ولكن ده بياخدنا لأمر آخر، إلى استخدامات تكنولوجية أخرى. يعني احنا في تقديري ان في استخدامات عسكرية بكل تأكيد هتكون للروبوتات من هذا النوع. النهاردة كلفة الحرب وكلفة الشخص البشري لا هيتم استبداله بالروبوت في بعض مناطق الحرب بشكل كبير. يعني طبعا بنتكلم لما تنخفض هذه التكلفة هيبدأ استخدامه بشكل كبير، هيبدأ استخدامه في عمليات النقل للمعدات، لعمليات الحمل الآلات والمعدات العسكرية لمناطق الحروب أو المناطق الغير آمنة. بنتكلم عن تأمين المنشآت الضخمة، ممكن نلاقي النهاردة الروبوتات بتؤمن هذه المنشآت وبتتخذ القرارات لحماية هذه المنشآت. نتكلم عن عمليات الإنقاذ، كل ده يعني أشياء إيجابية جدا. لكن لما نتكلم عن حرية اتخاذ القرار أو الاستقلال بنبدأ نظهر التخوفات، وبنبدأ نقول هل هذه التخوفات واقعية أم لا. أنا شايف أن التطور الذكاء الاصطناعي بيخلينا نقول أنها واقعية 100%. إحنا بنتكلم في روبوت بيتحول لأربع أطراف عشان يعمل زيادة للوزن ويعبر تضاريس، احنا بنتكلم في روبوت بشري بامتياز. بنتكلم في شيء أكثر ثباتا وأقوى فين الرمال، بيكسر حواجز إثمنتية بسهولة، يعني عنده احتمالات السقوط أقل، وقد تكون أقل من البشر بكثير في المستقبل. يعني احنا يعني إذا كان هو قدر يشيل إنسان ويبقى موجود ويتحكم فيه، الموضوع لا يقتصر في تقديري كما أعلنت الشركة عن أن الروبوت مصمم للنقل الذكي بين الأماكن. أنا أعتقد أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، وأن النقل الذكي بين المناطق ومسألة النقل أنا أعتقد أنها ترويجية بامتياز لروبوت قد يكون له استخدامات أخرى في المستقبل.
1: بالحديث عن التكلفة، سعر هذا الروبوت يزيد عن $500,000، برأيك هذه التكلفة الكبيرة هل ستكون عائقا أمام انتشار هذا النوع؟
4: مش هتكون عائق للشركات أو للاستخدامات التجارية، لكن هتكون عائق للاستخدامات البشرية الفردية. يعني احنا بنتكلم في $500,000، رقم تجاريا مش رقم ضخم، لكن هيكون رقم ضخم على حسب استخدامه. يعني لما اتكلم في استخدامات عسكرية هو رقم قليل، لما اتكلم عن استخدامات نقل ذكي زي ما اعلنوا انا اعتقد ان رقم كبير جدا طبعا بكل تأكيد.
1: بالنسبة للاستخدامات العسكرية، ما هي التحديات الهندسية في آلية التحول من الوضع الثنائي على القدمين إلى الوضع الرباعي؟ وحضرتك تحدثت عن استخدام ألياف الكربون لصناعة الروبوت، هل التقنيات المستخدمة في المفاصل مؤهلة لتحمل 500 كيلو جرام، وما هي وسائل أمان الراكب بداخل الروبوت؟
4: هو بكل تأكيد في أمان الراكب حسب ما أعلنت الشركة من تفاصيل تخص الروبوت. والتقنيات المستخدمة أكيد مذهلة، وأكيد إن الشركة مش هتعلن عن كافة التفاصيل دي، لأنها متعلقة بملكيتها الفكرية وبراءة اختراعها. ولكن ده حقيقي. يعني احنا لغايه، يعني انا وانا بتفرج على الفيديو، احنا طبعا بنحاول نفرق هل الفيديو ترويجي وبيظهر جزء معين من سلوك الروبوت. لا، ده بيظهر اقل من قدراته. يعني زي ما احنا قلنا هو هيكون قادر، مجرد تحوله لرباعي الاطراف وبيمشي على الأربع رجول بالشكل ده، ده بيديله قوة وثبات أكتر على الأرض، وبيديله مركز ثقل بيخليه قادر على عبور تضاريس وقادر على عبور أماكن مش هيقدر يمشي عليها وهو برجلين. يعني احنا بنتكلم في مرونة شديدة جدا بتغير من خصائص الروبوت المتعارف عليها، وبتبدأ تعبر لأماكن ما كانتش تعرف تعبرها أو تواجه تحديات. لما يكسر حاجز أسمنتي بالشكل ده يبقى احنا بنتكلم على روبوت قادر على يعني مواجهة كمان تحديات أو أخطار يعني ممكن يتعرض لها. بعد كده هيبقى الروبوت نفس الروبوت ده ممكن يبقى مضاد للرصاص، ممكن يبقى مضاد للصواريخ. احنا ممكن نتكلم في في في شخص قد يتحول إلى آلة عسكرية وإحدى المعدات اللي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، خاصة مع التحكم بيه عن بعد، زي بداية الدرون. والاعتماد في التكنولوجي دي النهاردة بتقلل من الأخطار على العامل البشري في الحروب العسكرية.
1: وزن الروبوت 500 كيلو جرام، كيف يؤثر ذلك على البنية التحتية والسلامة العامة للمدن؟ وحضرتك تحدثت عن الاستخدامات المدنية في الإنقاذ وخلافه، وهل الوزن الكبير ميزة أم عيب؟
4: طبعا احنا لما نتكلم عموما غير لما نتكلم عن دولة زي الصين، لما نتكلم عن دولة زي الصين يعني بتكون عندها تجهيزات أعلى فيما يخص هذا التطور التكنولوجي والروبوتات، لكن هو بشكل عام بيؤثر بشكل كبير طبعا على السلامة المدنية، لأن أي خلل تقني ممكن يعمل أضرار كبيرة سواء للأشخاص أو الممتلكات. بالإضافة إلى حتى فكرة التحكم عن بعد، إحنا بنتكلم عن احتمالية وجود اختراق أو قرصنة سيبرانية أو هجوم سيبراني يحصل على الروبوت يتحول إلى مجرم. بنتكلم عن فراغ تشريعي لازال موجود في الصين ذاتها، لكن دي أخطار قد تؤثر على السلامة المدنية. ولكن في المقابل بيرى البعض أن هذه الروبوتات بتساعد على الدفاع المدني. النهاردة عندي حرائق، عندي زلازل، عندي في استخدامات قد تكون استخدامات شرطية يعني في ملاحقة المجرمين ذاتهم، فكل دي استخدامات. يعني هل النهاردة نقدر نقول أن في تأثير على الصحة على السلامة المدنية وعلى صحة الأفراد وعلى انتشار يعني بعض المخاوف؟ طب ده بيثير مسؤولية شركات التأمين اللي هتكون ده هيكون شغلها، ده تحدي جديد بالمناسبة لشركات التأمين. البنية التحتية الحالية هي غير مجهزة بالتأكيد انها تتحرك عليها آلات بهذا الحجم والوزن، لكن ممكن تحتاج في بعض المدن الذكية في المستقبل ان يكون لها مسارات لوحدها، مسارات خاصة او مناطق مخصصة لهذه الروبوتات العملاقة او في مناطق العمل. لكن لو وصلت هذه التكنولوجيا للأيدي الخطأ سواء في تصميمها أو شقها الفني والهندسي أو حتى السيطرة السيبرانية عليها، لا احنا بنتكلم في خطورة كبيرة جدا في أعمال عنف أو أعمال إرهاب وما غير ذلك من خطورة. فإحنا محتاجين أن يكون في حالات الطوارئ حوالات الطوارئ عندنا عنصر إنقاذ مهم ويعني ملف لإدارة هذه الأزمات. بالإضافة إن الروبوتات ذاتها يجب أن تتحول إلى يعني مسألة آمنة أكثر من ذلك.
1: بالنظر إلى هذا الوزن الثقيل وبطء حركة هذا النوع من الروبوتات كما ظهر في الفيديو الدعائي، إلى أي مدى يمكن أن يصبح ميكا أو الروبوت بديلاً للسيارات في المستقبل؟ وهل هناك إمكانية لتسريع حركته بحيث يصبح وسيلة نقل فعالة؟
4: مسألة تسريع الحركة هو أمر وارد بشكل كبير، وأعتقد أن مش هياخد وقت كبير يعني عشان نسمع عن تسريع الحركة، لكن هي فكرة أن يكون بديل للسيارات ده هيعتمد على الكلفة والميزة النسبية اللي هتكون لي. إلى الآن على يعني ما سمعنا من أسعار أعتقد أنه بعيد كل البعد في المنافسة في سوق السيارات، وأنه يكون بديلا عن السيارات إذا ما استمر هذه الإمكانيات بهذه الخصائص، لكنه يخدم أغراض أخرى. علشان كده لما تكلمت في بداية حديثي أكدت على مسألة إن الأغراض المعلنة في اعتقادي غير الأغراض الحقيقية لهذا الروبوت. الأغراض المعلنة هي أغراض نقل، الأغراض الحقيقية في تقديرها قد تكون أغراض عسكرية أو أمنية من نوع آخر.
1: إذا افترضنا صحة هذا الهدف المعلن، كيف يمكن أن يغير هذا النوع من الروبوتات مفهوم المركبات الشخصية في المستقبل لتصبح وسيلة حركة وحماية وفي نفس الوقت جهاز متعدد المهام مثل النمط السائد في الصناعات الصينية بشكل عام؟
4: الحقيقة إن يعني ده هيكون ميزة كبيرة جدا على هذه الفرضية، هيكون ميزة كبيرة في الأماكن الصعبة، ونتكلم عن أماكن الحطام والرمال وعمليات الإنقاذ في الزلازل وعند سقوط منشآت. ويعني فكرة النقل الفرد دي صعبة مع وجود بنية تحتية لازالت غير مؤهلة إلى الآن. ممكن نلاقي لو تم تأهيل البنية التحتية هيبقى عندنا تاكسي روبوت، هيبقى عندنا تطور، لكن في استهلاك طاقة كبير جدا، في سرعة لازالت محدودة، السرعة لازالت محدودة، في متطلبات أمان لسه مش موجودة. السيارات إلى الآن هي أكثر عملية وأسرع وأرخص بالنسبة للأفراد، ولكن في الاستخدامات الأخرى زي ما ذكرت لحضرتك الروبوت بيكون أفضل وأأمن، لأنه يعني أقل خطر على الأرواح.
1: دكتور، كرجل قانون وخبير في شؤون الأمن القومية أيضا، ما هي المخاوف الأخلاقية أو الأمنية المرتبطة بتوفر ميكا عملاق للمدنيين؟ وهل يستلهم المطورون أفكارهم من أفلام الخيال العلمي، أم أن أفلام الخيال العلمي هي تقديم لما يجري في المعامل؟
4: يعني الحقيقة أنا هبدأ من حيث انتهيت سيادتك. أعتقد أن أفلام الخيال العلمي دائما تسبق، لأن الخيال بطبيعته موجود في الإنسان قبل العلم وقبل الاختراع. يعني الإنسان حين يسبح بخياله يقدم أفضل صورة للعلم. ففكرة محاولة التطوير اللي بتكون موجودة هي محاولة لرسم حقيقة ما في الخيال أو لجعله حقيقة في الواقع. أما فيما يخص مسألة الأخطار الأمنية والقانونية، عندنا أطراف في هذه المسألة، شركة مصنعة ومبرمج ومشغل ومالك للروبوت. القوانين اللي موجودة غير مجهزة بالكامل للتعامل مع الروبوتات البشرية، هنحتاج قوانين جديدة للطيران والسيارات ذاتية القيادة. يعني احنا حتى مش مسألة الروبوت، احنا الطيران والسيارات ذاتية القيادة لسه ملهاش التراخيص والتأمين الإلزامي. يعني عندنا المفروض لما يكون عندنا روبوت بهذا الحجم ومخاطر كبيرة يكون عندنا تأمين إلزامي، يكون عندنا شركات تأمين متخصصة، خاصة مسألة الاستعمال العسكري. يعني بيثير قلق كبير جدا فكرة تسلح الروبوت المحتمل. يعني قد يتم استخدام هذه الروبوتات زي ما ذكرت لحضرتك عن طريق جماعات إجرامية أو إرهابية وغيره. فيعني مسؤولية قانونية كبيرة جدا محتاجين أن يكون جاهزين لها في المستقبل. المشكلة عندنا دايما أن القانون وهذه التجهيزات بتكون لاحقة للتطور التكنولوجي، ما عندناش فكرة الاستباق في التجهيز بنية قانونية و يعني معلوماتية تسبق هذا التطور. نحن ننتظر التطور وننتظر رواجه ل يعني تجهيز بنية تشريعية ليه. دي مشكلة في العالم كله، يعني مش بتكلم عن الصين ولا أمريكا، ولا أنا بتكلم على العالم كله. احنا النهاردة عندنا كل يوم تطور ومتوقع تطورات أخرى. يعني احنا بنتكلم النهاردة عن تطورات متوقعة فننتظر إن شاء الله أن يكون يعني ليها يعني بنية تحتية جاهزة لحماية العالم من هذا التطور الخطير.
1: من القاهرة خبير الذكاء الاصطناعي الدكتور محمود الروبي، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. مع تسارع وتيرة الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن تفشي مرض إيبولا في دولتين إفريقيتين، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية بسبب تفشي الإيبولا الناتج عن فيروس بونديبوغوي في جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا. حتى الآن تجاوزت الحالات المشتبه بها 1000 حالة، مع تسجيل مئات الوفيات في مناطق تعاني من النزاعات والنزوح والحركة السكانية الكثيفة. يثير هذا التفشي قلقا كبيرا، لأنه يأتي من سلالة نادرة لا تتوفر لها لقاحات أو أدوية، على عكس السلالة السابقة الشهيرة. وفي مواجهة هذا الواقع يعتمد الفريق الطبي حاليا على العلاجات الداعمة كخط الدفاع الأول. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس قسم اللقاحات في الحجر الصحي بمطار القاهرة الدكتور أحمد الخولي. أهلا بك معنا، وبداية لو تشرح لنا تفاصيل عن السلالة الحالية من فيروس إيبولا المتفشية في الكونغو، وهل تختلف عن السلالات الأخرى التي شاهدناها في الموجات السابقة؟
5: أهلا بحضرتك يا فندم، اتشرفت بكم. هو طبعا إيبولا معروف أنه هو فيروس من الفيروسات الخطيرة المنتقلة من الزنوت الجزيز، اللي بتتنقل من الحيوان للإنسان وبتتنقل برضه بين البشر. وطبعا كان أول تفشي ليه كان في 76، وطبعا الفيروس ده من الفيروسات الخطيرة، وبس الحمد لله الانتقال بتاعه مش عن طريق الهواء، بيبقى بالملامسة، سواء كان ملامسة السوائل أو جثة الحيوان المصاب اللي هو توفى بالإيبولا. طبعا احنا هنركز على العائل الوسيط اللي هو النقل الأساسي، طبعا الخفاش الفاكهة والقرود وبعض الحيوانات البرية، ده طبعا النقل الأساسي. هو الحمد لله التفشي حاليا مش زي ما سبق، يعني عشان برضو نكون مطمئنين، لم يرتقي لدرجة الوباء، وإن شاء الله بإذن الله يرتقي، لأنه طبعا تم عمل لقاحات. شوف حضرتك احنا بنتكلم في أول تفشي سنة 76، وطبعا تم محاصرة المرض وتم السيطرة عليه، والحمد لله كمان في الوقت الحالي أجسام مناعية تقدر إن هي برضو تصد مع الـ مع الـ مع الفيروس، بالإضافة إن هو بيتناقش طبعا عن طريق طريق الهواء، وهو فيروس شديد الضراوة، بيتشابه الأعراض بتاعته في البدايات مع فيروس الإنفلونزا، بس في طبعا نقط جوهريه بعد كده في الاعراض اللي هي الاشد بيبقى فيه اختلاف شويه، وان شاء الله باذن الله ما يعني ما يبقاش فيه تفشي بالدرجه اللي تقليه.
1: دكتور، هذا التفشي متكرر كما تفضلت، وظهر في الكونغو تقريبا 17 مره، لماذا يمثل تحديا هذه المره، ولماذا اثار كل هذه الضجه الاعلاميه، واعلنت الحكومات حاله طوارئ صحيه ذات أهمية دولية حتى من قبل منظمة الصحة العالمية؟
5: أولا يا فندم، أي مرض زونوتك بيتنقل من حيوان لحيوان أو من حيوان لإنسان أو من إنسان لإنسان يعني بيكون مصدر خطورة ويكون غير هاي ريسك، ولازم يتخذ الإجراءات الوقائية وطبعا متابعة المرض وترصده أيا كان درجة التفشي. يعني احنا بنحدد حاجات معينة من ضمنها الإيبولا اللي لو ظهرت لازم ناخد الإجراءات دي، وتكون إجراءات شديدة الصرامة، فده هينطبق على الإيبولا وعلى أي مرض فيروسي زونوتك خطير ممكن يتنقل من حيوان لإنسان أو إذن ما بين فصائل معينة في الحيوانات أو ما بين البشر وبعضهم. طبعا الخطورة حاليا انه في حالات اتنقلت من انسان لانسان، فهو الخوف انه تنتشر العدوى، فعشان كده لازم ناخد الاجراءات الاحترازيه ونطبق البروتوكول ونكون شديد الصرامه. وطبعا لازم يعني هنعمل نظام مراقبه طبعا للكونغو لفتره طويله علشان نقدر نقول انه خلاص الخطوره زالت. فدي اجراءات طبيعيه لازم تتبع، ولازم البروتوكول دوت يتبع لحين ما يحصل التطهير البيئي الشامل ويتم السيطره عليه.
1: إذن ما هي الأعراض الأولية والمتقدمة لمرض الإيبولا الناتج عن هذا الفيروس؟ وكيف يمكن تمييزه عن أمراض أخرى شائعة في المنطقة مثل الملاريا أو الحمى النزفية؟
5: شوف إن هو بيتشابه. هو طبعا إحنا الفيروس الإيبولا بيأثر على الأوعية الدموية وعلى المناعة، فبيبدأ يدي أعراض الإنفلونزا وبتكون أعراض حادة شديدة في الأول، من احتقان في الزور، فيفر طبعا، حرارة جديدة واحتقان في الزور، ومشاكل في الجهاز التنفسي العلوي، ساعات بتوصل للرئتين. ولكن اللي هنقدر يعني نفرقه عن الانفلونزا وباقي الأعراض انه بيحصل طبعا اسهال وترجيع، وفي الغالب بيكون كلها مخرجات مدممه، يعني ممكن يحصل قيء بدم، ممكن يحصل اسهال في دم، لان احنا بنتكلم على انزفه جديده حاجه بتحصل في الاوعيه الدمويه. وهنربط بقى الاعراض بتاعه الانفلونزا يتبعها الاعراض اللي هي شديده الوضوح اللي بيكون فيها انزفه، وهنفرق ما بينها وما بين الانفلونزا. يعني هي الانفلونزا في الغالب ما بيحصلش باقي الاعراض، والمرض بيتوقف لحد الاعراض التنفسيه وبيستجيب طبعا للعلاجات. بالنسبه للايبولا لازم هندي طبعا العلاجات الاساسيه، سواء كانت المحاليل الورديه وخوافض الحراره لاخره، والاهم من كل ده ان احنا ندي الاجسام المناعيه، ودي متوفره وفي منها نوعين ونتائجهم ممتازه جدا. وطبعا التطعيم والتحصين ده اساسي بقى في المنطقه الموبوءه، لحين ان شاء الله ما يتم السيطره الكامله على المرض.
1: بالحديث عن العلاجات دكتور، مع تكرار التفشي، لماذا لا يوجد لقاح او علاج محدد معتمد للسلاله الحاليه؟ وهل تحقق العلاجات المستخدمه حاليا تقدما ملموسا في تقليل حالات الوفيات؟
5: طبعا يا فندم، الانتيبادز الموجوده هتشتغل على الايبولا، وهتشتغل بنسبه نجاح تتخطى 70%. لو حصل اي ميوتيشن، وده ما تسجلش انه في طفرات حصلت، احنا مش محتاجين نعد لقاح جديد، مع ان الصح والمفروض انه نشتغل على السلاله اللي موجوده حاليا، وان شاء الله باذن الله هي مش مختلفه عن السلالات القديمه، ويتم تجهيز لقاح، وهيبقى طبعا تجهيزه اسهل كتير ما لو كان فيروس لسه. احنا جينا طبعا ايام الكورونا وكانت سلالات جديده، وخدنا وقت، يعني المفترض ان احنا بيبقى اللقاح بيكون ليه فريم تايم عشان نوصل للقاح فعال. لكن الحمد لله ان الايبولا اوريدي اللقاح اللي موجود حاليا بيأثر على المرض بنسبة 70-80%، وكمان لحين ما نقدر ان احنا نشوف نختبر لقاح جديد ونقدر ان احنا ينزل الاسواق.
1: بحديثي الى الدكتور احمد الخولي، رئيس قسم اللقاحات في الحجر الصحي بمطار القاهرة، نصل الى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
6: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
7: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
6: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
7: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
6: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
7: arabic.sputniknews.com.
6: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: إلى اللقاء.
8: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
9: منحييكم عبر صوت كل لبنان، ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائية.
10: مفاوضات أمريكا العسكرية التقنية انطلقت قبل موعدها. إسرائيل تصعد جنوباً وتأمر بإخلاء مدينة صور. معايدة جوزيف عون بالأضحى تهز خطاب حزب الله. المد والجزر الإيراني الأمريكي على حاله، والعالم يترقب.
11: الله.

0: أهلا بكم. أضحى مبارك، ومع التمني بأن يحتفل اللبنانيون بالعيد في السنة المقبلة ولا يبقى لبنان أضحية على مذبح إيران ومصالحها وأحلامها المريضة. فالجنوب يحترق تحت النيران الإسرائيلية في وضع أقل ما يقال عنه أنه دراماتيكي، إذ أن التوغلات البرية الإسرائيلية تتعمق مع تجريف ممنهج للبيوت والأراضي، والغارات العنيفة تتواصل، كذلك أوامر الإخلاء. وقد شنت إسرائيل في 24 ساعة الفائتة أكثر من 170 غارة على الجنوب والبقاع الغربي، فيما وصلت قواتها إلى عدة مواقع شمال الليطاني، ووجه جيشها إنذارا إلى مدينة صور ومحيطها، ما جعل المدينة تعيش حالة نزوح جماعي. هكذا فإن الاحتلال يتوسع ويتمدد، ورئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد أن جيشه يوسع عملياته في لبنان لتعميق حجم الضرر الذي يلحقه بحزب الله. فمتى يدرك الحزب أنه حول لبنان أضحية لأطماع إيران؟ ومتى يتوقف عن إعطاء الذريعة لإسرائيل لاستباحة البشر والحجر في الجنوب والبقاع تحت ذريعة مقاومة إسرائيل؟ والمؤلم أكثر ما نقلته صحيفة يدعوت أحرونوت عن أن الجيش الإسرائيلي كان يدرس تنفيذ هجوم في بيروت، إلا أن الفيتو الأمريكي حال دون تنفيذ العملية. فهل صار حزب الله يتكل على الشيطان الأكبر لينجي الضاحية الجنوبية من مخاطر القصف والغارات الإسرائيلية؟ توازياً، ثمة انتظار للاجتماع الذي ينعقد في واشنطن بعد 48 ساعة من الآن. ووفق المعلومات، فإن الوفد العسكري التقني اللبناني يستعد لاجتماعات حاسمة ودقيقة في العاصمة الأمريكية، إذ أن الوفد الإسرائيلي سيطلب أموراً محددة، فيما الجانب اللبناني قد لا يكون في ورد القبول بها. ومن البيت الأبيض نبدأ مع رسالة لأنتوني ميرشاء. أنتوني، أهلا بك. ماذا في آخر المعطيات حول المفاوضات العسكرية والتقنية التي ستعقد في 29 من الجاري؟
1: نبيلة، بحسب معلومات خاصة للأم تي في أن يجتمع اليوم داخل البنتاغون الوفد اللبناني العسكري لوضع ما يعرف أمريكيا بالبروتوكول التنفيذي، أي البروتوكول الخاص بجلسة الجمعة المرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذا الاجتماع يفترض اليوم أن يحدد كل التفاصيل التقنية والأمنية والسياسية المتعلقة بمفاوضات يوم الجمعة، من شكل الجلسة إلى مستوى التمثيل وآلية الدخول والخروج وترتيب الجلوس وكيف ستحصل المحادثات، إضافة إلى قواعد النقاش والملفات التي ستطرح، وحتى كيفية إصدار البيانات الإعلامية بعد هذا الاجتماع. أما في السياسة، بحسب مسؤول أمريكي، فإن إدارة الرئيس ترامب تعتبر أن حزب الله هو من أفشل مسار التهدئة اليوم في لبنان، بعدما تجاهل كل التحذيرات الأمريكية والإسرائيلية لوقف إطلاق النار، بمحاولة واضحة بحسب التعبير الأمريكي لنسف أي فرصة لمفاوضات حقيقية بين لبنان وإسرائيل. ووفق الأرقام أيضا التي حصلنا عليها اليوم من البيت الأبيض، أنه أطلق منذ 17 نيسان أكثر من 900 صاروخ حزب الله وأكثر من 1300 مسيرة، بينها مئات المسيرات الانتحارية، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة وصواريخ جو أرض. واشنطن تقول أيضا بشكل واضح، هذه ليست إدارة بايدن، بمعنى أن إسرائيل لن تطلب منها هذه المرة استيعاب الهجمات بصمت أو القبول بحرب استنزاف طويلة. وتعتبر الإدارة الأمريكية أن حزب الله لا يحارب فقط إسرائيل، بل يحاول أيضا منع الدولة اللبنانية من الدخول في أي مسار.
0: أنتوني، أريد أن أستغل وجودك معنا، أريد أن أطرح موضوع آخر.
1: إطلاق النار وإعادة الأعمال والحصول على دعم أمريكا أوسع.
0: نعم، الليلة تنتهي صلاحية الحماية المؤقتة اللبنانية في أمريكا، ما الذي سيحصل معهم وكيف سيتم التعاطي؟
1: نبيلة، أعلنت الإدارة الأمريكية بهذا الموضوع تمديد وضع الحماية المؤقتة TPS للبنانيين في الولايات المتحدة حتى 27 تشرين الثاني 2026، من بعد ما كان من المفترض أنه تنتهي المهلة اليوم. فأن وزارة الأمن الداخلي بررت هذا القرار أنه التطورات المتسارعة والخطرة في لبنان معتبرة أنه الظروف الحالية لا تسمح بعودة آمنة للبنانيين إلى لبنان. هنالك 11 ألف لبناني سوف لن يرحلوا من الولايات المتحدة ويستطيعون العمل بطريقة قانونية حتى نهاية تشرين الثاني المقبل.
0: شكرا لك أنطوني. وقبيل ساعات من مفاوضات واشنطن، حزب الله يهاجم عونه الحكومة جازما بأن الجيش لا يستطيع ولا يريد نزع سلاح المقاومة. فهل يبدأ الحل المستدام بين إسرائيل ولبنان برقعة تجريبية في الجنوب؟ تقرير رامي نصار.
2: بايلوت زون أو رقعة تجريبية في جنوب لبنان، فكرة طرحت سابقا في مفاوضات واشنطن بين إسرائيل ولبنان لبدء تطبيق آلية وقف الأعمال العدائية انطلاقا من منطقة معينة قد تبدأ في بنت جبيل، يحصل فيها انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته وإمرته تزامنا مع انسحاب الجيش الإسرائيلي، ثم مع اكتمال تطهيرها من السلاح يعاد إعمارها مع الانتقال إلى منطقة أخرى. هذه الفكرة تحظى بتأييد إسرائيل، لكن لبنان لا يزال متحفظا في بت هذه الأمور انطلاقا من تمسكه بمبدأ الخطوة مقابل خطوة وأولوية وقف إطلاق النار بشكل فعلي وكامل قبل أي إجراء. هذا ما سيشدد عليه الوفد العسكري التقني في اجتماع البنتاغون الجمعة، عارضا عمل الجيش في الجنوب ومعوقاته من عدم انسحاب إسرائيل إلى عدم تعاون حزب الله في كشف المخازن والأنفاق والألغام، كما عدم وصول المساعدات الموعودة. وقد يلتقي الوفد العسكري التقني الأربعاء الوفد الأمريكي في اجتماع تحضيري، ويتوجه في الوقت عينه السفير سيمون كرم إلى واشنطن تحضيرا لاجتماعات الثاني والثالث من حزيران. لكن مهمة تثبيت وقف إطلاق النار صعبة بذاتها، إذ أن قرار التهدئة من دون حل دائم وجذري لسلاح حزب الله لا يحظى بتأييد في الداخل الإسرائيلي على المستويين الشعبي والسياسي على أبواب الانتخابات المبكرة المتوقعة، ولا سيما عند سكان الشمال الإسرائيلي. كما الكلام في اجتماع الكابينة المصغر عن استهداف مبان في بيروت مقابل ضربات حزب الله. في المقابل حزب الله مستمر في التصعيد.
3: انتبهوا للبلد، ما حدا يستضعفنا. إسرائيل لا تستطيع أن تنزع سلاح المقاومة، الجيش اللبناني لا يستطيع ولا يريد أن ينزع سلاح المقاومة. ذكرت الجلب الأمريكية للسلطة اللبنانية حتى تأتي ويتفق معها على التآمر على المقاومة وعلى سلاح المقاومة هي بداية الفتنة.
2: قماطي قال إن وقف إطلاق النار الذي لما كان ليبحث به لولا الضغط الإيراني لا يمكن أن يتحقق أو أن يلتزم به حزب الله في حال جرى تكريس الاحتلال في الجنوب بحيث يبقى كل طرف حيث هو. متابعا إن رئيس الجمهورية أو غيره بأغلبية حكومية يريدون ضرب المقاومة في هذا العهد، وبالتالي على هؤلاء أن يعلموا أنهم جهة عابرة تأتي وتذهب فيما نحن المتجذرون في هذا البلد.
4: معايدة جوزيف عون تهز خطاب حزب الله، هل التضحية وسيلة لحماية الأرض أم السلاح؟ تقرير مجدولين اللحام.
5: كل الجيوش بتضحي، لكن الجيوش بتحارب حتى تقفل حدودها عند حرية، سيادة واستقلال. ثلاث كلمات مسائبة بتزعج حزب الله. وبعيد الأضحى انزعج حزب الله كذلك من معايدة الرئيس جوزيف عون اللي ذكر أنه أسمى معاني الأضحى أنه نتعلم كيف ما نضحي بولادنا وما نهدر دماءهم، بل أنه نصنع حياة لإلهم.
6: بابا رد بابا بابا.
5: جملة كان يفترض أنها تكون بديهية، لكنها استفزت مفهوم انتصار الدم على السيف ووضعت إصبعها على الجرح الأخطر. ماذا يبقى من خطاب التضحية لما يصيروا الأبناء وقود لمشروع عبثي عم بيكرر ذاته؟
7: قيل لنا أن مقاومتكم عبثية لا جدوى منها ولا فائدة، ولكن الإمام قال لنا شيئا، قال لنا تكليفكم أن تقاتلوا، إن لم تقاتلوا أنتم قاعدون عن الجهاد وسيحاسبكم الله يوم القيامة.
5: وإذا كانت التضحية الدموية اللي قدمها حزب الله عام 1997 أثمر التحرير 2000، فلماذا لم تسلم الثمرة إلى الدولة اللبنانية؟ الجواب كان واضح على مسامع اللبنانيين منذ الأنشود الأولى. وقل للخميني نحن فداء. بالمعنى الديني للأضحى ما بينتصر الدم، بينتصر الامتحان اللي ما بيكتمل بالذبح بل بحقن الدماء. فالرسالة مش أنه يتحول الابن إلى قربان، بل أنه ترفع السكين عنه. أما في لبنان كأن كل جيل لازم يدفع دفع الدم حتى يبقى سلاح قادر يبرر نفسه.
8: الحمد لله وقبلانين نحن، وإن شاء الله النصر إلنا، النصر إلنا، بس الفرقة صعبة.
9: أوايا الحمد لله، ما نضل أوايا إن شاء الله، نضل أوايا ما بننهزم إن شاء الله.
5: المشكلة مش بمفهوم التضحية، بل بتحويل فعل التضحية الشرف والوفاء إلى نظام إنتاج موت. ولهذا تحديداً خاف حزب الله من عبارة الرئيس، لأن أعادة التضحية لمعناها الإنساني أنه نحمي المواطن اللبناني من الموت مش نربيه على الموت. أما اللي بيهاجم هالفكرة فربما لأن مشروعه كله قائم على العكس، أن يفتد السلاح بالأبناء.
0: وفيما لبنان يعول على المفاوضات، تستمر إسرائيل في استخدام الميدان للحسم، فالتطورات الميدانية تتسارع جنوبا والعمليات البرية تقترب من نقاط فاصلة واستراتيجية. التفاصيل من داخل الاستوديو مع يارا الهندي. نتابع معك يارا.
10: مساء الخير نبيلة ومساء الخير ألف.
11: مساء الخير.
10: في أول أيام عيد الأضحى تسعى نطاق الضغط الإسرائيلي على قرى الجنوب والبقاع، فالغارات الإسرائيلية لم تتوقف والإنذارات بإخلاء القرى الجنوبية لم تهدأ، وشملت مدينة صور والمخيمات ومناطق في جزين والنبطية. وكذلك خلال الساعات 24 ساعة هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 150 بنية تحتية وعناصر تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع، فسلسلة من الغارات شنت على بلدات في قضاء النبطية مثل بلدة شوكين، جبشيت، كفر رمين، وكذلك غارات على زوطر الشرقية وزوطر الغربية وقعقعية الجسر ويحمر شقيف، صايبة، أرنون، كفر تبنيت، النبطية الفوقة وصريفة ودبين ودير آنون النهر. اليوم يعني وبتزامن مع التركيز الكبير على النبطية، أسئلة حول إمكانية وصول الإسرائيلية إلى عمق المدينة. الجواب مع العميد المتقاعد دكتور خليل جميل. عميد، وين صار التوغل البري الإسرائيلي، وماذا عن الوصول إلى محيط أولا قلعة يعني شقيف وأرنون وزوطر الشرقية؟
12: بالتطور الأخير اللي صار أنه الجيش الإسرائيلي عبر الضفة الشمالية لنهر الليطانة ومن منطقة دير سريان خلت راج وسيطر على وسط زوتر الشرقية، وعم يتجه مجموعة منه باتجاه قلعة الشقيف أرنون ويحمر الشقيف. هيدا الوضع الميداني الحالي. هلأ
10: ماذا يعني هذا الوضع يعني، وماذا بعد؟
12: السيطرة على يحمر الشقيف وأرنون صعبة كتير، لأن يحمر الشقيف كلها أنفاق وصعبة، وأرنون كذلك. هذه المنطقة إذا سيطر عليها الجيش الإسرائيلي ريح كل المنطقة اللي تحتها اللي جاي ضمن الخط الأصفر، خاصة أنه كمان هاي المنطقة ممكن تطال الجليل، يعني بتطل على المستوطنات اللي هن مثل يوفال ومرجليوت وبعيان باروخ وإلى آخره.
10: هاي منطقة استراتيجية، نقطة استراتيجية،
12: نقطة استراتيجية بتطل على النهر. وهيدي المنطقة أساسا هالمثلث هيدا بال 2024 لما عمل الاتفاق كان صار دخلوه ضمن قطاع جنوب الليطاني تصفية فوت اليونيفيل قد ما له أهمية هيدا المثلث.
10: وماذا عن تلة علي الطاهر، يعني هي اليوم شو أهميتها، وهل رح يقرب الإسرائيلي عليها، وهل رح يقترب إلى مدينة النبطية كمدينة اليوم، لأنه كتار عم يسألوا عن هالموضوع؟
12: لحد هلأ الاتجاه إذا وصلوا أخذوا هيدي المنطقة، تلة علي الطاهر هي تلة تشرف على النبطية كلها، وهي ارتفاع 600 متر، النبطية 400. هيدي أساسا هالتلة قد ما هي مهمة، سنة 2000 آخر تلة انسحب منها الجيش الإسرائيلي من لبنان. أنا أعتقد إن شاء الله لا أنه الجيش الإسرائيلي بده يكفي يوصل على تلة علي الطاهر، هيك بيسيطر على كل محيط النبطية من العالي من هاي النقطة.
10: شكرا لك العميد المتقاعد دكتور خليل جميل على هذه المعطيات. وفي الختام، البقاع أيضا لم يسلم من هذه الغارات، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على جرود حلبتة في البقاع الشمالي، وجرود بوداي غربي مدينة بعلبك، وجرود أشربين في شمال مدينة الهرمل، وأيضا جرود بريتيل في البقاع. العودة إليكما نبيلة ورألف.
11: شكرا يارا.
0: التصعيد الإسرائيلي اليوم تركز بشكل لافت على مدينة صور التي شهدت حركة واسعة بعد سلسلة انذارات دعت إلى إخلائها وإخلاء المخيمات التي استهدفت محيطها. عن أي مخيمات نتكلم في صور، وما عدد سكانها؟ الجواب مع كيفن عبدو.
11: في قضاء صور تنتشر ثلاثة مخيمات رئيسية تعد من الأكثر اكتظاظا في الجنوب اللبناني. مخيم الراشدية الواقع في جنوب مدينة صور، أنشئ القسم القديم منه عام 1936 لإيواء اللاجئين الأرمن، قبل أن تبني الأونروا القسم الجديد عام 1963 لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين. تبلغ مساحته حوالي 2.5 كيلومترا مربعا، ويقطنه أكثر من 25 ألف لاجئ وفق تقديرات الأونروا. تعرض المخيم لدمار واسع خلال الاجتياح الإسرائيلي والحرب اللبنانية، ولا تزال البنية التحتية فيه

0: الانتداب الفرنسي وتحول إلى مخيم للفلسطينيين بعد نكبة عام 1948، ويعاني سكانه اليوم من البطالة وضعف الخدمات. التحذيرات الإسرائيلية تتواصل في وقت تعيش فيه صور ضغطا إنسانيا كثيفا نتيجة موجات النزوح المستمرة، ما دفع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات القضاء إلى الطلب من السكان التوجه إلى المدينة الرياضية، حيث لا تزال هناك أماكن شاغرة لاستقبالهم.
1: إقليميا، مسار التفاوض الأمريكي الإيراني يدخل سجالا جديدا بين رواية طهران عن مذكرة تفاهم حول هرمز ورفض سريع من البيت الأبيض.
2: بعدما كان مقررا في كامب ديفيد، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع مع حكومته في البيت الأبيض، عازيا قرر نقل الاجتماع إلى احتمال سوء الأحوال الجوية. وشمل جدول الأعمال السجل الاقتصادي للإدارة وجهود مكافحة الاحتيال وتحديثات السياسة الخارجية، مع ترجيح حضور الملف الإيراني في النقاشات، فيما تحاول واشنطن إبقاء مسار التفاوض قائما. لكن المسار الدبلوماسي دخل في سجال جديد بعد حديث التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسودة مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. فبحسب الرواية الإيرانية، تشمل المسودة تراجع القوات الأمريكية من مناطق قريبة في إيران ورفع الحصار البحري الأمريكي، وفي المقابل تعيد طهران حركة العبور التجاري في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر، على أن تبقى السفن العسكرية خارج الترتيب. كما تقول الرواية الإيرانية إن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستدار بشكل مشترك بين إيران وسلطنة عمان، وإنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما يمكن تثبيته عبر قرار ملزم من مجلس الأمن. وشددت طهران على أن ما سمته إطار مذكرة إسلام أباد لم ينجز بعد، وإنه لن تتخذ أي خطوات من دون تحقق ملموس. ولكن البيت الأبيض سرعان ما رفض تقرير طهران، معتبرا أن ما بثه التلفزيون الرسمي الإيراني غير صحيح، وواصفا المذكرة المزعومة بأنها مفبركة بالكامل. كما حذر متحدث باسم البيت الأبيض من تصديق ما يصدر عن الإعلام الإيراني الرسمي. وفي الداخل الإيراني، أفادت وسائل إعلام قريبة من الدولة بأن طهران تستعد لإقامة مراسم تأبين لزوجة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وعدد من أفراد عائلته الذين قتلوا في ضربات شباط التي استهدفت أيضا والده المرشد السابق علي خامنئي. ومن المتوقع أن تقام المراسم بين الخميس والجمعة في مرقد شاه عبد العظيم الحسني.
1: هذا وقد أفاد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني منذ قليل أن شهباز شريف تلقى اتصالا هاتفيا في وقت سابق من اليوم من الرئيس الإيراني، وقد أبدى شريف أمله في إتمام اتفاق سلام مع إيران قريبا.
3: منذ 47 عاما تتحول الأموال الإيرانية المجمدة من مجرد أرصدة مصرفية إلى سلاح ضغط دولي. ما مصير هذه المليارات وكيف جمدت على مر السنوات؟ التفاصيل مع ألا درخام.
4: عام 1979، وبعد أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران، جمدت الولايات المتحدة نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية. في عام 1981 أفرج عن جزء كبير من الأموال بعد اتفاق الجزائر، لكن بقيت مليارات أخرى عالقة في نزاعات قضائية ومصرفية. ومع تصاعد العقوبات على البرنامج النووي الإيراني بين عامي 2006 و2013، ارتفعت قيمة الأموال المجمدة بشكل ضخم. التقديرات الدولية تحدثت أنذاك عن نحو 22 مليار دولار مجمدة في الصين، حوالي 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، ما بين 6 و7 مليارات دولار في الهند، إضافة إلى مليارات أخرى في اليابان وتركيا والعراق ودول أوروبية. عام 2013، وبموجب الاتفاق النووي المرحلي، أفرج عن 4.2 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية على دفعات. أما الاتفاق النووي الكبير عام 2015 فسمح لإيران بالوصول إلى ما بين 50 و100 مليار دولار من الأموال والأصول المجمدة حول العالم. لكن إدارة ترامب في ولايته السابقة وبعد انسحابها من الاتفاق عام 2018 أعادت فرض العقوبات، ما أدى إلى تجميد مليارات جديدة ومنع طهران من الوصول إلى جزء كبير من عائداتها

0: النفطية. وفي عام 2023 وافقت واشنطن على الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ضمن صفقة تبادل سجناء على أن تستخدم لأغراض إنسانية عبر حسابات خاضعة للرقابة في قطر. أما العراق فيحتفظ منذ سنوات بمستحقات إيرانية مرتبطة بالغاز والكهرباء، وقدرت بعض تقارير هذه الأموال بما بين 10 و 11 مليار دولار، أفرج عن أجزاء منها تدريجيا ضمن استثناءات أمريكية. اليوم تتراوح التقديرات الحديثة لحجم الأموال الإيرانية المجمدة أو المقيدة عالميا بين 80 و 100 مليار دولار، أرقام هائلة، لكنها بالنسبة إلى إيران ليست مجرد أموال، بل ورقة نفوذ سياسية واقتصادية في مواجهة الغرب، وملف لا يزال مفتوحا منذ أكثر من 4 عقود.
1: بعد الإعلان، المطار يعج بالوافدين
2: ومعايير جنزي مختلفة.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
1: وحش
3: ده معي على البيت.
2: لشو؟
3: للحب.
2: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
1: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: رئيس مجلس إدارة المدير العام لكهرباء زحلي المهندس أسعد نكد يتحدث في موقف مسؤول عن استمرار المرفق العام وتوفير الكهرباء 24/24 في زحلي عن التحديات وأفق المستقبل الكهربائي الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: بين رمزية التضحية ومعاني الإيمان يحل عيد الأضحى حاملا طقوسا دينية واجتماعية. تقرير ماريو دويري.
1: قصة عيد الأضحى بتعود إلى زمن النبي إبراهيم لما شاف بالمنام الله عم يطلب منه التضحية بابنه إسماعيل ليمتحن إيمانه وطاعته. إبراهيم استجاب للأمر وإسماعيل سلم بإرادة الله، وبينما كان إبراهيم عم يستعد لتنفيذ الذبيحة إجا الفداء الإلهي باللحظة الأخيرة وأرسل خروف ليكون الضحية بدل إسماعيل، ومن هالحادثة ولد عيد الأضحى لعيد الدين الأبرز لدى طائفة الموحدين الدروز.
2: إن هذا العيد فرصة للجمع، فرصة للتلاقي، لذلك تتم في القرى الدرزية عادة لقاءات ومصالحات. إحياء هذه الليالي تكون بالتلاوات، بما يقرب الناس بعضها من بعض، باستذكار سير الأولياء والصالحين والأنبياء عليهم السلام.
1: عيد الأضحى هو العيد الدين الأبرز لدى المسلمين، بيحتفلوا فيه السنة والشيعة بالوقت نفسه بالتزامن مع موسم الحج، وهون بطرابلس ارتفعت الصلوات بهالمناسبة من تمام الساعة 6:30 الفجر.
3: أنا عمري 12 سنة جاي لصلي عيد الأضحى حتى الله يهدينا.
4: هالعيد هو فعلا نحن نعتبره آخر أركان الإسلام، وآخر أركان الإسلام هو بيرتبط بالحج، فبيشمعوا الناس بلباس الكفن الأبيض وكأنه مستعدين للانتقال من هالحياة إلى الحياة الثانية، ولكن بحسن الأعمال. وشعار هذا الحج أو هذه العيد الأضحية، فلذلك إبراهيم عليه السلام عندما ضحى بالكبش دليل أنه الإنسان ينبغي أن يضحي بكل شيء في سبيل الله.
1: وبعد الصلاة وتوزيع حلو العيد، الوجهة بتكون نحو المسالخ حيث تقدم الأضاحي إحياء لذكرى قصة النبي إبراهيم.
5: عادة ذبح الخراف هي سنة نبوية، الفقير يأخذ اللحم اللي هو معتازه، والشخص الغني هو يلي بيقوم بالدفع، والشخص يلي ما عنده وقت ومنه قادر بيوكل حدا، يكون مثلا شيخ الجامع أو رجل صالح بيكون هو اللي بيوزع للأيتام وللفقراء.
6: هالسنة الحمد لله رب العالمين 65 راس، ولسه عنا 3 أيام العيد، أقليته عم يجي يضحي ويروح يوزع هو بيده.
1: وهيك بيبقى عيد الأضحى أكثر من مجرد مناسبة دينية، عيد بتختلط فيه الصلاة بالتضحية والروحانية بلمة العيلة.
7: عيد الأضحى أعاد الحياة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، زحمة وافدين لتمضية فرصة العيد. تقرير زينة باسيل شامعون.
8: إنها أكثر اللحظات صدقاً، عناق، دموع، ابتسامات وورود بقاعة وصول مطار رفيق الحريري الدولي، الصامد والذي لم يتوقف عن العمل بأحلك الظروف، والذي يتنفس اليوم السعداء مع حلول عيد الأضحى. حركة الوصول هذا الأسبوع تخطت حركة المغادرة، وتزامناً مع تحليق الأمكال المتواصل بسما بيروت والغارات بجنوب، دخل إلى لبنان منذ بداية الشهر 150 ألف مسافر وغادر 118 ألف.
9: بيروت لا تموت، نحن نجي ونعيد وإن شاء الله بأجواء أحسن، ومثل ما الوطن بده، مثل ما هالدولة بدها، مع الدولة ومع الرئيس إن شاء الله بنعيد سنة الجاي عيد مقاوم مزبوط.
10: جاي نعيد ونبقى بلبنان إذا الله راد.
11: أجوزي صراحة ناطرته وكتير مشتقت له.
12: لبنان لقلنا ورح ندل بعرقنا وبدمنا.
8: مع استمرار الضمانات الدولية تؤكد السلطات اللبنانية أن المطار هو بمأمن عن الضربات الإسرائيلية، ولبنان سيبقى مربوط بالعالم.
13: حلو لبنان، عروسة الشرق الأوسط.
14: لبنان أمان وجايين نبسط، والناس اللبنانيين حلوة جدا.
8: إنها المرة الأولى بعد عودة الحرب المفروضة على لبنان، يشهد فيها المطار باركة أمل رسم المغتربين بحب وتعلق بوطنهم.
0: وإلى العاصمة حيث امتلأ وسط بيروت صباح العيد بآلاف المصلين الذين توافدوا إلى مسجد محمد الأمين لأداء صلاة العيد. وفي خطبة العيد دعا أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية شيخ أمين الكردي إلى العودة إلى مشروع الدولة العادلة والقوية، معتبرا أن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دولة تجمع اللبنانيين وتحميهم تحت سقف المؤسسات والقانون، وألا تبقي أي مظلوم في السجون ولا تؤخر عفوا.
15: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين الدولة العادلة القوية، الدولة العادلة التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية التي يحتمي بها أبناؤها وشعبها، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. اليوم دعوة لكل الأفرقاء المختلفين، وشأننا في لبنان هذا الاختلاف الدائم، دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة. هذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات، ولن يوقفه التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار والكلام وأخذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين.
7: ودائما بمناسبة عيد الأضحى، أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن العيد عيد لمن اتقى وضحى بأعز ما لديه دفاعا عن دينه ووطنه وقيمه التي أراد العدو انتهاكها، معتمدا على القوة الغاشمة.
16: لقد صار واضحا للجميع أن الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى لبنان قد فشلت في تحقيق أهدافها التي رمت إلى إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقضاء على المقاومة في لبنان. وها هي الإدارة الأمريكية تماطل في التسوية كي تخرج بصورة المنتصر أمام شعبها وخصومها السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وفي أول أيام العيد بدأ الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مكة المكرمة، وذلك في ختام أبرز محطات موسم الحج لهذا العام الذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 حاج.
7: والآن جولة عالمية سريعة على عدة بلدان خلال احتفال المصلين بعيد الأضحى.

0: في الشركات ظاهرة جديدة يتعرف إليها اليوم أرباب العمل، ودراسة حديثة لديلويت تؤكدها. فبين المعايير التقليدية والمعايير الحديثة لجيل الألفية وجيل زد، أولويات أخرى ترسم في عالم الوظائف. كل التفاصيل مع ماريان زوين.
1: ترقيت، مبروك، عقبال الأعلى، جمل ربينا عليها، ولكن الريتم الخاص بواقع اليوم صار غير. في جيل جديد ما بقى تهمه المناصب ولا أنه يروح على مكتب مرموق بشركة مهمة. هيدا الجيل بيقدر يشتغل كل نهار بكوفي شوب، مهم يكون باله مرتاح.
2: هلا الستاندار هو اكثر انه شو عم تجيب جديد على الشركه، ان كنت بهالليفل او كنت بهالليفل، ما في حدا راكد ورانا يعني. لا، ولازم تقوم الصبح وتعمل شغل وتروح على الدوام وترجع وتنام، and the cycle goes on.
3: انه اوقات اذا نعرف حدا مش قادر يكون in the office، عبالو يكون عم بيشتغل ريموتلي، مش
4: عارف اي ساعه مثلا بتشتغلي. لاي ساعه؟
3: خليني مش هجاوبك على السؤال.
4: كانوا عم بيقولوا لي بتسكري معهم.
3: ايه، اوقات بسكر معهم، اوقات بفتح معهم الصبح، حسب شو، حسب كيف نهاري ببلش.
5: When you are flexible you are more productive.
6: يكون عندك هول الهايبريد او انه كذا محل فيك تشتغلي فيه، او تطلعي تشتغلي من الجبل مثلا وتشتغلي على البحر، هذا شيء كثير بيريح النفسيه وبيريح العالم.
7: جوده الحياه وبيئه عمل ملائمه ومرونه، هيدي الاولويه.
8: هون عملنا كوميونيتي، هو اوريدي يعني المحل اتس كووركينج سبيس. الجيل الجديد بده هيك محلات، واحد عم يشتغل يكون هو مرتاح ومطمن راسه، مش انه كل وقت ضغط ضغط في حدا فوق راسه.
7: بدراسة حديثة لديلويت تبين انه جيل الألفية وجيل زاد ما زالوا مهتمين بالتقدم المهني، لكن وفق شروطهم الخاصة، وبيعتبر نحو 50% منهم انه المناصب القيادية صارت مرتبطة بالإرهاق النفسي والضغوط الكبيرة، المسؤوليات المتزايدة، واختلال التوازن بالحياة اللي بيسعوا يعيشوها.
9: اليوم الجنزي شافوا أهليهم كرسوا 20 30 40 سنة لشغلهم، وفجأة وصلوا يا انطردوا يا ما لقوا شيء. شافوا المدراء تبعهم قد ايه هن عم بعينوا هلا من بيرن اوت، قد ايه هن هلا ما عندهم هذا الورك لايف بالانس، سو دي وونت تو ليد بنيو ستايل. وهذا الليدرشيب الجديد هي منا باي تايتل، يعني اليوم الجيل الجديد ما بهمه شو بتعطيه البوزيشن، لانه هويه الشخص بطلت مرتبطه مثل زمان. مثلا لما يقولوا انت مين، عرفني عن حالك، انا دكتور، انا مهندس. هلا الايدنتيتي صارت بهيدي الويل اوف لايف كلها، يلي هي بالهوبيز، بالصحة النفسية، بالصحة الجسدية، بالسفر، بالفلوجرز، بالبلوجرز.
7: بالدراسة بيتبين انه هالجيل ابرز العوامل اللي بتدفعه لقبول هالمناصب بالترتيب، اولا رواتب وتعويضات اعلى، ترتيبات عمل اكثر مرونة، ومسار اوضح للوصول الى المناصب القيادية داخل المؤسسة.
9: هن ما عم بيهربوا المسؤولية، ما بقى بدهم المسؤولية التقليدية يلي هي بتستهلك الإنسان وما بتطوره. اليوم عم بنبشوا على مسؤولية تطورهم. وصلنا لمحل مع هنري فورد من دوام 9 إلى 5 أو 8 ساعات عمل، صاروا خلص 5 أيام بالأسبوع مكرس للشغل. الناس ما بقى عندها هيدي الفلكسبيليتي أنه هن يعملوا اللي هن بدهم إياه. اليوم الجينزي هن أوتبوت أورينتد، بهم النتيجة، شو بدك مني؟ خلص كتير منيح، يمكن تاخد ساعتين، ممكن تاخد شهر، ولكن إذا هالنتيجة بدي خلصها رح يخلص لك إياها.
7: حبينا أو ما حبينا، هيدي معايير الجيل الجديد، والتحدي إنه كل شركة تعرف تشتغل معها تتقدر تستمر.
10: بعد الإعلان، البابا يستكشف فراري،
0: والباس تخطف الأنظار.
11: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
12: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
13: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي،
12: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
13: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
14: تمثيل المسرحية جيد جدا،
15: علي وجلال قدموا شغل بعقب، برافو،
16: الممثلين رائعين.
14: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة،
17: مع علي بليلين وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
18: كنا متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
19: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
19: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
19: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك
19: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان
5: لبنان الحلم بيستضيف الممثل وجيه صقر بحديث عن أحلام وانتظارات مهنية ووطنية فهل من وسيلة لتحقيقها بالواقع؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان حنين رحلة بأرشيف الأحداث البرامج الأخبار والأغنيات عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان
19: منتخبات كرة السلة ملف اللاعب المجنس النافذ المؤجل من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم واستئناف الدوري اللبناني وغيرها من المواضيع تسمعوها ببلاي باي بلاي مع مدير المنتخبات الوطنية بكرة السلة مارون جبرايل وأنتوني مجدلاني الجمعة 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: إلى الاقتصاد.
2: مع حلول عيد الأضحى يواجه قطاع المطاعم والمقاهي في لبنان موسم أقل نشاطا وستراجع واضح بالحركة مقارنة بالعام الماضي، خصوصا في بيروت وعدد من المناطق الحيوية. نائب أصحاب المطاعم توني الرامي أشار إلى أن الحجوزات أتت خجولة وامتدت أو اعتمدت بشكل كبير على الحجوزات في اللحظة الأخيرة في ظل ترقب الأوضاع الأمنية وعدم وضوح المشهد، ما جعل الحركة السياحية محصورة في نطاقات محددة من دون امتداد على مستوى البلاد. وحذر الرامي من أنه في حال استمرار هذا الوضع قد تتجه بعض المؤسسات إلى الإقفال أو تقليص عدد الموظفين بهدف خفض النفقات. في ظل الضغوط الاقتصادية والحرب المستمرة، كثفت مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حملات الرقابية بالأسواق بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وحماية المواطنين من المخالفات. وبحسب التقرير الأسبوعي للمديرية، فقد تم منذ بداية العام الحالي تنفيذ أكثر من 8800 جولة كشف ميدانية سطر خلال 400 محضر ضبط، فيما أحيل 540 محضر إلى القضاء المختص. وزارة الاقتصاد أكدت أن الجولات الرقابية تكثفت بشكل كبير منذ بداية الحرب بناء على تعميم أصدره وزير الاقتصاد عامر البساط. أقرت حكومات الاتحاد الأوروبي تشريعا جديد يهدف إلى تنفيذ اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة بخطوة تعد محاولة لتخفيف التوترات والتفادي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأوروبية. ويحتاج القرار إلى موافقة البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع إجراء تصويت أولي الأسبوع المقبل على أن يحسم القرار النهائي في منتصف حزيران. ويتضمن التشريع أيضا آليات تمنح الاتحاد الأوروبي حق تعليق بعض بنود الاتفاق في حال أخلت واشنطن بالتزاماتها، بمحاولة لضمان توازن العلاقة التجارية بين الجانبين وتقليل المخاطر على الصناعات الأوروبية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب $70، سوليدار بي $71. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة عيد الأضحى ومع ارتفاع في بعض المؤشرات كالسعودي، كما أيضا مؤشر سوق دبي. استقرت الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين احتمالات توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب بالشرق الأوسط، وذلك بظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع. واستقرت الأسهم الأمريكية مع متابعة المستثمرين التطورات في الشرق الأوسط، بعدما أشارت تقارير أنه تسلمت طهران مذكرة التفاهم تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وتراجعت أسعار المعادن بضغط من استمرار عدم اليقين الجيوسياسي بالشرق الأوسط، مما أبقى على المخاوف التضخمية قائمة وألقى بظلاله من الغموض على أفاق أسعار الفائدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود $4,452 للأونصة، أما الفضة $74، أما النفط $95 لبرميل لبرنت، بعد ما عمقت أسعار النفط خسائرها بعد ما سلمت طهران مذكرة تفاهم تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 30 يوم. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1624. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها بظل انفصال أداء الأصول الرقمية عن الزخم لشهده قطاع التكنولوجيا بول ستريت. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $74,800، أما الإيثيروم بحدود $2,000. لهم بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
1: شكرا أطوان.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: البداية من الفاتيكان مع البابا لاون الرابع عشر، واللي عم بيكون بالفترة الأخيرة حديث السوشيال ميديا بسبب عفويته وقربه من الناس. البابا لاون ظهر بفيديو عم يستكشف سيارة فيراري الجديدة الكهربائية، واللي قرروا القيمين يقدموها لرئيس دولة الفاتيكان ليستمع لشرح عن هالسيارة اللي بيوصل سعرها $500,000 وسرعتها بتطلع من 0 ل 100 كيلومتر بسنتين ونص بس. إلى سيدني، وفيديو فايرل بالساعات الأخيرة، حيث وخلال عرض ضوئي بسما سيدني باستخدام الدرونز، وقع عدد كبير منهم بسبب تداخل بالموجات اللاسلكية وتعطل نظام الجي بي اس.

إلى فيديو لرجل كان عم بيصور مقطع لإله ليكتشف بالصدفة أنه سجل لحظة دخول مذنب لكوكب الأرض ليحصد هالفيديو ملايين المشاهدات. نختم مع فيديو له عدة أيام متداول، وهو لرجل دين نيجيري ادعى أنه قادر يشق البحر مثل النبي موسى قبل ما يهرب من الغرق باللحظات الأخيرة.

0: أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقت تاستي كونكتد.
1: إلى الرياضة.
2: البداية رح تكون مع الباسكتبول وتحديداً مع المرحلة 21 من الدوري اللبناني ومع مباراة انتهت من وقت قليل بفوز هوبس على شانفيل بنتيجة 111-55. والليلة رح تستكمل المرحلة مع مباراة قوية رح نشهدها مباشرة على الام تي في بعد الأخبار ورح تجمع الهومنتمن مع الحكمة. اقترب بالNBA أوكلاهوما سيتي تاندر من بلوغ النهائي بعد ما حسم المواجهة الخامسة أمام سان أنطونيو سبيرز وفاز عليه 3-2. فاز أوكلاهوما سيتي تاندر على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 127-114 بعد ما فرض أفضليته من الربع الثاني يلي أنهى بفارق 9 نقاط قبل ما يحافظ على تقدمه حتى صافرة النهائي بقيادة تشاي جيليس ألكسندر يلي سجل 32 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة وأضاف أليكس كاروسو 22 نقطة ومن جهة السبيرز كان كاسل الأفضل مع 24 نقطة وأضاف جوليان تشامبني 22 نقطة فيما سجل فيكتور وينبانياما 20 نقطة مع 6 أسيست وبيت أوكلاهوما على بعد فوز واحد فقط من التأهل للنهائي. ننتقل للتنس وتحديدا لبطولة رولان جاروس الفرنسية حيث ضمن الدور الثاني عم بيلعب بهالأثناء الصربي نوفاك جوكوفيك مع الفرنسي رويي والنتيجة لهلا 2-1 للصربي. أما بأبرز المتأهلين فكان التشيكي منسك الروسي روبلاف البرتغالي بورجس والأسترالي ديمينور. مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
1: شكرا عماد.
3: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية. تفاجأ الجمهور بانضمام النجم العالمي باد باني لعالم توي ستوري بالجزء الخامس المنتظر من السلسلة الشهيرة، وهالمرة بيشارك باد باني عبر دور غير متوقع إطلاقا، شريحة بيتزا بنظارات شمسية وبتحمل اسم بيتزا وذ سانجلاسز، ورح يؤدي النجم صوت هالشخصية اللي وصفت بأنها غامضة وبتتمتع بكاريزما لافتة. ومنلفت إلى أنه انطرح من ساعات الإعلان الترويجي للفيلم اللي بيحكي بهالجزء عن تأثير التكنولوجيا والأجهزة الذكية على الطفولة وألعابهم التقليدية، هو بنشوفه بصالة السينما اللبنانية ب 18 حزيران.
4: You know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
5: Bonnie still needs us. Our time ain't over yet.
6: We're gonna need backup.
3: لفت النجمين جينيفر لوبيز وإدوارد جيمس ألموس الأنظار بلوس أنجلوس خلال العرض الأول لفيلم الجديد أوفيس رومانس، واختلطت مشاعر الحنين والتأثر على الريد كاربت حيث أعاد ظهور سوا للجمهور ذكريات فيلم سيلينا اللي مثلوا فيه دور الأب وبنته، واليوم عم يرجعوا يجتمعوا سوا بعد حوالي 30 سنة. وبالنهاية ما تنسوا تتابعوا اليوم حفلة جورج والصوف بجدة اللي بترجع بتعرضها وان تي في على الساعة 9:30 بمناسبة عيد الأضحى.
1: قبل الختام صفحة الأحوال الجوية،
7: الأيام الباقية من هالأسبوع ربعية معتدلة، ورغم الاستقرار بالحرارة بعدنا عم نحس بشوية تقلبات بالأجواء، يعني خطيطة قوية أوقات ورطوبة عالية. بالتفاصيل الهواء بكرة شمالي غربي متقلب والرطوبة 70%. الحرارة مستقرة بالنهار وعم بتسجل 25 ببيروت، 23 ببعقلين و24 درجة بسور. من عشية في شوية سقعة على الجبال، 17 ببيروت، 14 ببيت الدين و13 درجة بزحلة. ببيروت وعلى الساحل في شوية غيوم، موج البحر منخفض واليوفي اندكس عالي. أما على الجبال الخطيطة كثيفة أوقات، الرطوبة عالية والحرارة بتوصل لل20 درجة. الخميس والجمعة طقسنا مستقر على الساحل، الحرارة 25 درجة واحتمال الشتاء كتير خفيف، بس على المرتفعات الشمالية منشوف شوية تقلبات المساء. السبت والأحد الهواء قوي، رطوبة عالية والحرارة بتتراوح بين 19-26 درجة على الساحل. تابعونا كل يوم مثل هالوقت لنخبركن عن أحوال الطقس.
1: شكرا دانيال.
3: دانيال لختام النشرة، تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام ومتي في دوت كوم دوت البي.
1: أخبار إضافية في نشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الام تي في.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: على الله يا محلى ما يدبر الله. ولا غريب هالتأس اليوم؟
1: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
0: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
1: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
0: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
1: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
0: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
1: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
0: لكن انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع لنبلف الشباب.
1: مرات الاشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
2: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طيب خبرونا شو بصير. ايه
3: مهلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه لك يسلم يا بطل.
8: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.
2: أسعد الله مساءكم وأضحى مبارك من تلفزيون لبنان، وإلى عناوين نشرتنا. مدينا تصاعد العدوان الإسرائيلي، الشيخ أمين الكردي في خطبة العيد: الملاذ الوحيد للبنانيين جميعا الدولة دون سواها. الشيخ علي الخطيب: نشدد على الثوابت الخمسة من وقف النار والعدوان وصولا إلى الحوار الداخلي والاستراتيجية الدفاعية الوطنية. قماطي يخرق السقوف: إذا أرادوا نزع سلاحنا سننزع أرواحهم ولن نسلم السلاح. استعدادات لبنانية للمحادثات العسكرية في البنتاغون الجمعة تمهيدا لمفاوضات الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية.
1: الجديد.
3: مساء الخير وأضحى مبارك. مثقلا بجراح الحرب وهموم النزوح وغموض المصير، حل العيد هذا العام على بلدات زنرت بالنار ووطن مسيج بالقلق وشرق يقع على فالق حرب أمريكية إيرانية. وفي خطب العيد حضرت الدعوة إلى الوحدة الوطنية والعودة إلى مشروع الدولة العادلة القوية وانسحاب الاحتلال وعودة الأهالي وبدء الإعمار. وعلى وقع الخطب والأمنيات، تواصل إسرائيل فتح باب النار، إنذارات وتهديدات وقصفا وإخلاءات، وآخرها إنذار طال جميع سكان الجنوب بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني بعد أن كان قد هدد صور بكاملها، المدينة التي لقبت بسيدة البحار وعلى كتفها البحري حكايات التاريخ والحضارات، وعلى متن بيوتها وأحيائها ومساكنها عشرات الآلاف من مقيمين ونازحين لجأوا إليها من قرى وبلدات القضاء. وما بين خط أصفر تتجاوزه إسرائيل وتقفز فوقه، وبين خط أحمر وضعته واشنطن لعدم استهداف الضاحية وبيروت، يستعد لبنان لاجتماع البنتاغون. وفي المعلومات أن الوفد العسكري اللبناني مزودا بتوجيهات وثوابت وطنية شارك اليوم في اجتماع بروتوكولي في البنتاغون لوضع مسودة مفاوضات الجمعة، وسيحمل الوفد اللبناني معه طرحا ملحا بالبحث في تثبيت وقف إطلاق النار قبل أي شيء آخر. والاجتماع الأول يفتح البحث من جديد حول ترتيبات الجيش وخطته لحصرية السلاح. وفي هذا الإطار يعود إلى واجهة الطروحات مصطلح الاحتواء أو التجميد مع تأليف لجنة إشراف ومراقبة وتحقق. ومع استمرار الميدان على اشتعاله، لا يبقى أمام لبنان إلا تكثيف اتصالاته العربية والدولية قبل موعد المفاوضات الأمنية لإقامة مروحة إسناد للوفد العسكري المفاوض وتزويده بذخيرة قابلة للأخذ والرد والصرف. وقبل الاستعانة بأصدقاء الخارج، لابد من ترتيب أوضاع الداخل. وفي هذا السياق تقول مصادر دبلوماسية للجديد إن السعي إلى تثبيت وقف كامل لإطلاق النار يتكامل مع انتظار خطوة متقدمة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري للعب دور المنقذ والضامن والمساند في الحصول على وقف إطلاق النار من الجانبين. وإلى جانب الخط العسكري، تترقب الأنظار الخط السياسي المفتوح سابقا، ومع توجه السفير سيمون كرم اليوم إلى واشنطن استعدادا لجولة الثاني والثالث من حزيران، يبرز موضوع إعلان المبادئ كخطوة متوقعة في ختام الجولات التفاوضية. وبحسب معلومات الجديد، فإن الجانب اللبناني كان قد أبدى جدية واستعدادا أكثر من الجانب الإسرائيلي، وذلك انطلاقا من ثابتة وقف الأعمال العدائية بشكل دائم وضمان أمن الحدود وترتيبات أمنية تتعلق بالحدود الجنوبية، ما دفع الراعي الأمريكي إلى النظر بعين التقدير والإيجابية تجاه موقف الوفد التفاوضي اللبناني. ومن طاولات واشنطن إلى مضيق يختصر حركة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فإن تبادل الأوراق لا يزال مستمراً، وعنوانها الأبرز يسير على خط الملاحة البحرية وبمدى زمني يصل إلى 60 يوماً، علماً أن لغة الحرب لم تعد هي السائدة على خط التصريحات والمواقف، وحل مكانها الاتجاه إلى إبرام اتفاق. وفي المختصر المفيد، أعلن البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، ليؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك أن إيران تريد عقد اتفاق وسنبرم معها اتفاقا أو سننهي المهمة.
1: MTV.
4: أهلا بكم. أضحى مبارك، ومع التمني بأن يحتفل اللبنانيون بالعيد في السنة المقبلة ولا يبقى لبنان أضحية على مذبح إيران ومصالحها وأحلامها المريضة. فالجنوب يحترق تحت النيران الإسرائيلية في وضع أقل ما يقال عنه أنه دراماتيكي، إذ أن التوغلات البرية الإسرائيلية تتعمق مع تجريف ممنهج للبيوت والأراضي، والغارات العنيفة تتواصل، كذلك أوامر الإخلاء. وقد شنت إسرائيل في 24 ساعة الفائتة أكثر من 170 غارة على الجنوب والبقاع الغربي، فيما وصلت قواتها إلى عدة مواقع شمال الليطاني، ووجه جيشها إنذارا إلى مدينة صور ومحيطها، ما جعل المدينة تعيش حالة نزوح جماعي. هكذا فإن الاحتلال يتوسع ويتمدد، ورئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد أن جيشه يوسع عملياته في لبنان لتعميق حجم الضرر الذي يلحقه بحزب الله. فمتى يدرك الحزب أنه حول لبنان أضحية لأطماع إيران؟ ومتى يتوقف عن إعطاء الذريعة لإسرائيل لاستباحة البشر والحجر في الجنوب والبقاع تحت ذريعة مقاومة إسرائيل؟ والمؤلم أكثر ما نقلته صحيفة يدعوت أحرونوت عن أن الجيش الإسرائيلي كان يدرس تنفيذ هجوم في بيروت، إلا أن الفيتو الأمريكي حال دون تنفيذ العملية. فهل صار حزب الله يتكل على الشيطان الأكبر لينجي الضاحية الجنوبية من مخاطر القصف والغارات الإسرائيلية؟ توازياً، ثمة انتظار للاجتماع الذي ينعقد في واشنطن بعد 48 ساعة من الآن. ووفق المعلومات، فإن الوفد العسكري التقني اللبناني يستعد لاجتماعات حاسمة ودقيقة في العاصمة الأمريكية، إذ أن الوفد الإسرائيلي سيطلب أمورا محددة، فيما الجانب اللبناني قد لا يكون في ورد القبول بها.
1: NBN.
5: أهلا بكم. فيما تعالت تكبيرات عيد الأضحى صباحا، تعالت معها وتيرة الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان ولاحقا البقاع. وبدلا من التلبية والاحتفال، تنعى الأمهات فلذات أكبادهن بحرقة ودمعة، مع إصرار على المقاومة والصمود. فأرض الجنوب منذ الأزل جبلت بدماء أهلها، والمجازر مستمرة مع تهديد جيش العدو الإسرائيلي مدينتي النبطي وصور وعدد من القرى والبلدات بوجوب إخلائها قبل أن يعمد إلى قصفها، كما استهدف جيش الاحتلال جرود البقاع. يأتي كل ذلك وسط محاولات إسرائيلية للتوغل إلى زوتر الشرقية وتصدي مجاهدي المقاومة لها، وهذا الواقع مستمر منذ الساعة 4 فجرا، حين استهدف المقاومون قوات العدو عند مجرى النهر، وبعد ساعات اشتبكوا معهم من مسافة صفر عند المجمع الثقافي في البلدة وأجبروهم على التراجع. ومع تقدم ساعات النهار، استهدفت المقاومة دبابة ميركافا عند بستان زطام بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وتجمعين للآليات والجنود عند تلة الخزان والمجمع الثقافي بصليات صاروخية. التصعيد الإسرائيلي كان أعلن عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن إسرائيل تقود مرحلة جديدة من التصعيد العسكري عبر تكثيف عملياتها الحربية في لبنان، والعمل على تعزيز ما وصفها بالمنطقة العازلة الأمنية. وخلال اجتماع الكابينة الأخير قال نتنياهو إن هذه الإجراءات الميدانية والتوغلات البرية تهدف بشكل أساسي إلى حماية المجتمعات والبلدات في المستوطنات وإعادة المستوطنين إلى منازلهم. وعلى صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كشف التلفزيون الإيراني عن مسودة أولية غير رسمية لبنود مذكرة تفاهم محتملة بين طهران وواشنطن، تتضمن انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران البحري ورفع الحصار البحري المفروض عليها، مقابل التزام إيراني بإعادة حركة السفن التجارية العابرة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل التوترات خلال شهر مع استثناء السفن العسكرية من التفاهم. إعلان طهران قابله البيت الأبيض بالنفي مؤكدا أنه عار عن الصحة. وفي المواقف أيضا، تأكيد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن الخط الأحمر واضح هذه المرة، والأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل، معتبرا أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز. وبالعودة إلى عيد الأضحى، بدأ حجاج بيت الله الحرام برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة وسط تهليل وتكبير ودعوات إيمانية عانقت السماء ورجاء بأن يعم الأمن والأمان أرجاء الأمة الإسلامية. وقد أدى جموع المصلين صلاة العيد في المسجد الحرام. أما في لبنان، فقد شددت الخطب على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الإنساني في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف لبنان وأمنه، فيما ارتفعت الدعوات لضرورة ضغط الدولة من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحفظ تضحيات الشعب.
6: OTV. بين ثلاث فئات من المراهنين يتوزع الأطراف اللبنانيون اليوم. المراهنون على إيران يعولون على موقف طهران في مفاوضاتها مع واشنطن، عسى أن يشمل أي اتفاق محتمل بين العاصمتين بندا خاصا يرفع الضغط العسكري والسياسي عن حزب الله، علما أن التجارب السابقة المتصلة بوعود وقف النار قبل الشروع في أي تفاوض من جانب إيران غير مشجعة. والمراهنون على إسرائيل يتمنون فشل المفاوضات وعودة الحرب الشاملة من إيران إلى لبنان، آملين في أن يتحقق بالحديد والنار ما يستثمرونه في السياسة المحلية في مرحلة لاحقة، في وقت يرى كثيرون أن ليس بالإمكان عسكريا أكثر مما كان من ناحية الولايات المتحدة وإسرائيل تحديدا. أما المراهنون على لبنان فهم كل من تعب من الرهان على الخارج، ومن تعلم من التجارب، ومن يرى في الوحدة الوطنية بين اللبنانيين طريق الخلاص الوحيد من خلال ورقة سياسية لبنانية واحدة يخاطب لبنان الرسمي من خلالها المجتمع الدولي، وتكون قائمة على إلزامية انسحاب الاحتلال في مقابل إيجاد حل عقلاني ومنطقي وعملي لسلاح حزب الله. أما في اليوميات فترنح في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بين حديث عن إيجابيات وتمسك بشروط على وقع حملات إعلامية متبادلة، حيث أعلن البيت الأبيض أن التقارير التي يبثها الإعلام الرسمي الإيراني حول بنود إطار العمل الأولي لمذكرة التفاهم بين البلدين غير صحيحة، لا بل مختلقة بالكامل. وكان الإعلام الإيراني كشف أن التفاهم الذي يعمل عليه يتضمن 14 بنداً من ضمنها التزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري ووقف مضايقة السفن المتجهة من أو إلى إيران، على أن تبقى إدارة الممرات البحرية وتفتيش السفن واستيفاء رسوم الخدمات ضمن صلاحيات إيران وبالتنسيق مع سلطنة عمان، مع الإشارة إلى أن السفن العسكرية ليست مشمولة بالالتزام الإيراني، وأن إيران لم تقدم أي التزام بإعادة فتح مضيق هرمز من دون شروط، بينما تنص المذكرة على المقلب الآخر على موافقة واشنطن على انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران. أما لبنانيا، فارتفاع ملحوظ في وتيرة الغارات واتساع واضح في نطاق الاعتداءات الإسرائيلية من الجنوب إلى البقاع، في مقابل العمليات المتواصلة لحزب الله. واليوم أعلن عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب لن يلتزم بأي وقف لإطلاق النار إذا أدى إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، مشددا على أن المقاومة دخلت المعركة بهدف التحرير ووقف العدوان وعودة النازحين وإعادة الأعمار. وأكد قماطي رفض تسليم سلاح الحزب، مشيرا إلى أن القضاء على مقاومة حزب الله مستحيل.
7: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في، ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: الوحش
3: ده معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: أنا لبنان تلقى فضل.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة والربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. جنوبا وصل الجيش الإسرائيلي التصعيد الميداني، إذ استهدف الجيش بغارات مدينة صور عقب الإنذارات التي وجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مطالبا جميع سكان الجنوب بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، معتبرا أن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال. كما دعا الجيش الإسرائيلي جميع سكان الجنوب إلى الابتعاد عن عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية. ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع تابعة لحزب الله في منطقة صور، مشيرا إلى أنه هاجم 550 هدفا للحزب منذ مطلع الأسبوع في لبنان. وتزامنا مع الإنذارات، أجرى الجيش الإسرائيلي اتصالات عشوائية إلى المواطنين من رقم اللبناني في مدينة صور وبرج الشمالي والمناطق القريبة، حثهم على إخلاء منازلهم فورا. وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت سلسلة غارات في وقت سابق استهدفت مخيم البص في صور، منطقة رأس العين وبلدة صريفة، كما استهدفت مدينة النبطية بمزيد من الغارات، ما أدى إلى سقوط شهداء ودمار كبير في المباني السكنية والمؤسسات التجارية. كذلك استهدف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية عند مثلث صريفة برج قلوي دير كيفة، ما أدى إلى تسجيل إصابات. إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش استشهاد عسكري نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق قفرمان الخردلي. وزارة الصحة أعلنت تسجيل 3269 شهيدا و9840 مصابا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 أذار الماضي. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا لأليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل وخيمة يتموضع فيها جنود جيش العدو في بلدة النقورة بمسيرة انقدادية نوعية، كما استهدف الحزب بمسيرة انقدادية منصة القبة الحديدية للعدو الإسرائيلي في موقع جل العلام. هذا وقصف الحزب تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط العديسي وفي بلدة روب 30. توازياً تحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة والمنارة في الجليل الأعلى عقب رصد تسلل مسيرة من لبنان، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف بمسيرات انقدادية في شوميرة في القطاع الغربي للحدود مع لبنان. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت إصابة عدد من عناصر فرقة الحراسة في بلدة في الجليل في إثر استهدافهم بمسيرة انقدادية، وأضافت أن حزب الله يستهدف الجنود بمسيرات انقدادية ثم يطلق أخرى لاستهداف قوات الإنقاذ. إلى ذلك نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن وقف إطلاق النار مع لبنان قد يحصل بأي لحظة، لذلك تحاول القيادة العسكرية تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات الميدانية قبل فرض أي قيود سياسية.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس بالستين دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع ولن يخضع لسيطرة أي دولة بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران. وأكد ترامب في خلال اجتماع مع أعضاء حكومته أنه لن يتم إعادة أي أموال للإيرانيين حتى يحسنوا سلوكهم، مشددا على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وفي سياق متصل قال ترامب إنه في حال عدم استجابة إيران للمطالب الأمريكية فإن وزير الحرب سيعمل على إنهاء المهمة، في إشارة إلى خيارات عسكرية محتملة. لفت نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري من جهته إلى أن طهران وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، وأضاف أن إيران تجري مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن بمضيق هرمز، كما أشار إلى أن مخزون اليورانيوم الإيراني ليس مطروحا على جدول المفاوضات مع واشنطن. في الغضون قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي إن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز، وأضاف أن ما وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لإيران واضح هذه المرة، وأن الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: رئيس مجلس إدارة المدير العام لكهرباء زحلي المهندس أسعد نكد يتحدث في موقف مسؤول عن استمرار المرفق العام وتوفير الكهرباء 24/24 في زحلي عن التحديات وأفق المستقبل الكهربائي الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: منتخبات كرة السلة، ملف اللاعب المجنس النافذ المؤجل من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم واستئناف الدوري اللبناني وغيرها من المواضيع تسمعوها ببلاي باي بلاي مع مدير المنتخبات الوطني بكرة السلة مارون جبرايل وأنتوني مجدلاني الجمعة 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: هاي كيفك؟ صفا. سمعت آخر خبرية؟ شو؟ في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم. شو؟ لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
8: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان.
7: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا أنه صحيح.
8: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
10: في حلقة اليوم، لبنان يشهد واحدة من أعنف موجات القصف منذ أسابيع، وأهالي ضاحية الجنوبية يستقبلون العيد في ظروف استثنائية.
11: والعيد صراحة أكيد العيد هالسنة مش مثل كل سنة على أغلبية الناس اللي عانت.
10: عشرات النساء في قطاع غزة يطالبن بالسماح لهن بالسفر والالتحاق بأزواجهن المقيمين في الخارج.
12: الفيز دعات نجر هزات حتى فيز نشرفت على الانتهاء، واحنا قاعدين هان ما في إنا لم شمل، ما في إنا أي إشي.
10: رغم الأوضاع الاقتصادية القاسية، النازحون في اليمن يحاولون التخفيف من معاناتهم ويحتفلون بالعيد.
13: نجمع كلنا النازحين كأنه أسرة واحدة، نجمع الأكل في محل واحد ونأكل من أجل الأطفال.
10: أهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. البداية من لبنان الذي شهد أكثر من 120 غارة جوية على جنوبه خلال الساعات الماضية في واحدة من أعنف موجات القصف منذ أسابيع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأفاد مسؤولون لبنانيون بمقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات إسرائيلية يوم أمس ثلاثاء طالت كذلك مشفا في مدينة النبطية، كما أعلن الجيش اللبناني اليوم مقتل أحد عناصره في البقاع الغربي. وفي تطور جديد، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة بها في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان ردا على هجمات حزب الله الذي أعلن من جانبه استهداف قوات إسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق حدودية جنوب لبنان. لمزيد من المتابعة انضم إلينا من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. مرحبا بك ميساء. في ظل إعلان إسرائيل تعميق عملياتها العسكرية في لبنان، إلى أي مدى تبدو وتيرة الغارات الأخيرة مؤشرا على انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر اتساعا ربما؟
14: نعم فعلا، في اليومين الماضيين تحديدا هناك سلسلة من الغارات وعشرات الغارات، والجديد ربما أن تكثيف الغارات أيضا على شرق لبنان، لأن جنوب لبنان منذ الهدنة التي بدأت 16 أبريل وبعد الهدنة الممددة للمرة الثانية في 15 مايو الجاري تستمر هذه الغارات وتستمر الإنذارات بشكل يومي. يعني على سبيل المثال كان اليوم سلسلة الإنذارات وبينها النبطية، وبعد ذلك بالفعل كان هناك سلسلة من الغارات على قضاء النبطية بعد انذار بالإخلاء، حيث كان هناك غارة على بلدة شوكين الجنوبية قتل خلالها عائلة، وأيضا شنت الطائرات الحربية غارة على بلدة جبشيت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، وأيضا تعرضت بلدة حرما لغارات دمرت إحداها مسجد في البلدة، وأيضا بلدة غارة على بلدة ميسدون، وسلسلة غارات أيضا منها على بلدة زبدين، وهنا أتكلم عن النبطية، وأيضا غارات على زوتر الشرقي، زوتر الغربي، قعقعيت الجسر، وأيضا كان هناك غارة على طريق زوتر. وبالتالي كل هذا التصعيد هو مؤشر على استمرار الضغط بالنيران على لبنان. ووفقا لما أيضا كانت أعلنه الجيش الإسرائيلي أن هناك أكثر من 150 غارة في الساعات 24 الأخيرة في شرق لبنان.
10: طيب ميساء، يعني كيف انعكس هذا التصعيد الميداني على حياة المسلمين اللبنانيين في أول أيام عيد الأضحى؟
14: نعم فعلا، لا أجواء عيد يعني، خاصة في ظل الأهالي الذين تركوا منازلهم، ومنهم من عاش في الخيم، وتحديدا سأتكلم عن خيمة في خيم في وسط العاصمة بيروت. يعني ربما يعني العيد غصة ونغصة غصة، لأنهم فعلا تركوا الديار ولا أمل لديهم بالعودة في الوقت الحالي في ظل استمرار الضغط بالنار. وأيضا لا أريد أن أنسى أيضا سكان شرق لبنان، لأنه اليوم أيضا ومنذ أمس، اليوم مثلا على سبيل المثال كان هناك غارة على جرد بلدة حلبة في البقاع الشمالي أي شرق لبنان، وأيضا جرود الهرمل، وأيضا يعني على في غرب بعلبك بلدة فلاوي. فبالتالي وسلسلة هذه السلسلة أيضا من يعني الضغط بالنار، إضافة إلى ضغط نفسي على الأهالي لأن الانذارات تتكرر. يعني اليوم مثلا كان هناك انذارات على بلدات فرحونة، عرمتا، مليخ، جرجوح، ومن الفوق، وأيضا سكان مدينة صور والمخيمات. يعني هذا الضغط النفسي الذي يتزامن مع عيد أضحى هو فعلا ما يثقل كل اللبنانيين، لأنه عمليا لا عيد بالنسبة لكل الشعب اللبناني.
10: نعم، وسنتابع هذه سنتابع مع العديد من اللبنانيين في مناطق متعددة كيف مر عليهم هذا اليوم أو كيف استقبلوه بالأحرى. أشكرك شكرا جزيلا الصحفية ميساء عبد الخالق من بيروت. وفي ظل تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان، اضطر آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت بحثا عن الأمان، فيما اختار آخرون البقاء رغم تهديد القصف المستمر. وبين النزوح والخوف، يحل العيد هذا العام على أهالي الضاحية الجنوبية بظروف استثنائية تطغى عليها مشاهد الحرب والقلق من المجهول، كما حكى لنا بعضهم.
11: أكيد مثل كتير أشخاص، من بعد ما اشتد القصف على الضاحية بطبيعة الحال نحن أغلبية سكان الضاحية اضطرينا أنه ننزح، نزحنا لشهور يعني، بس من بعد الهدنة رجعنا على بيوتنا، بالرغم من أنه في خطر وكل يوم عايشين بتهديدات، يعني لدرجة أنه عم ننام تلفوناتنا عم بتضل حدنا أنه بحال صار في أنذار، بس أنه خلص يعني بالنهاية الواحد مش مضطر يضلوا ينزح، وبده يعني تأقلمنا مع الوضع مثل ما بيقولوا. والعيد صراحة أكيد العيد هالسنة مش مثل كل سنة، على أغلبية الناس اللي عانت من الدمار، عانت من الفقدان، عانت من النزوح، يعني العيد أكيد ما بيشبه باقي الأعياد.
1: أنا طلعت من بيتي بتاريخ 2/3 بليلة يلي ضربوا فيها على الضاحية. هالليلة مستحيل أنساها بكل حياتي، من أبشع ليالي عمري، كتير كانت بشعة وصعبة، وكتير بشع أنه تطلع من بيتك وأنت مش عارف إذا رح ترجع أو لا. عيد ما في عيد، أكيد ما في عيد لنرجع بيوتنا.
10: مواطنون من الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى تحدث عدد من النازحين عن غياب مظاهر الفرح والاحتفال بالعيد هذا العام في ظل تداعيات الحرب وظروف النزوح القاسية. عدد من النازحين المقيمين في مراكز إيواء بمناطق مختلفة في لبنان تحدثوا إلينا عن مشاعرهم في هذه المناسبة، وكيف ألقت الحرب بظلالها على تفاصيل العيد وحرمتهم من أجوائه المعتادة.
15: هذا تاني عيد بيمرق علينا نحن ونازحين، وأكيد جو العيد كتير تغير عن قبل، مرق وكأنه نهار عادي، مش أنه عيد لازم ننبسط فيه أو لمة العيلة وأجواء الجنوب. هذه السنة كتير تغير علينا العيد، مش مثل ما كان يجي يعني بالضيعة العيلة كلها تجتمع ويظهروا كلهم سوا، والولاد ينطروا لحتى يلبسوا ثياب العيد أو يفرقعوا. هلأ ما في حدا يروح على مطرح أصلاً لأنه ما حدا بيعرف أمتى بيضربوا وأي ضيعة بيقصفوا، يعني وضع البلد كله مش منيح
16: صراحة. يعني العيد اختلف جداً من هذيك السنة لهلأ، رغم من هذيك السنة يعني ما كان في جو العيد المعتاد، بس يعني الحرب كانت عاملة أثر، بس هلأ أكثر لأن هلأ طلعنا من بيوتنا كلياً، يعني خسرنا جمعة العيلة لأنه كل واحد موجود بمحل، وحتى يعني المكان اللي أنت موجود فيه بتكون مع يعني أصحابك وهيك، بس ما في جو عيد لأنه في قلق.
17: هلأ أكيد بالنسبة للعيد، هذا العيد السنة بيختلف كتير عن السنين اللي قبل. مثلاً هذا العيد إنه كل حدا قاعد مننا بميلة، مثلاً أهلي قاعدين بميلة، أنا قاعدت بميلة. إنه العيد اللي قبل مثلاً كنا نطلع على النهر أنا وأهلي وعائلتي كلها، كانت تكون في كتير عجقة مثلاً على الطرقات على الجنوب نحن وطالعين، كان كل عائلة تجتمع مع بعضها.
10: نازحون في عدة مناطق في لبنان.
9: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
10: وإلى قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل محمد عودة الذي تولى مؤخرا قيادة كتائب القسام في قطاع غزة، وذلك خلال غارة نفذت أمس الثلاثاء بعد أيام من الإعلان عن مقتل سلفه. في المقابل أفاد مسؤولون صحيون في غزة بأن الغارة نفسها التي استهدفت مبنى سكنيا في حي الرمال بمدينة غزة أسفرت عن مقتل 6 بينهم امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين. وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب القطاع، تتزايد التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية. لصورة أقرب عن الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا من دير البلح الصحفي عبد الهادي أبو قينص. مرحبا بك سيد عبد الهادي. كيف انعكست العمليات العسكرية الإسرائيلية على أجواء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى في القطاع؟ نعم، يبدو أن فقدنا اتصالنا بعبد الهادي أبو قينص، سنعاود الاتصال به ولكن نبقى في القطاع، حيث ونبقى في قطاع غزة. معنا أيضا عن الاحتفال بالعيد أو في أول أيام العيد للعام الثالث على التوالي غابت الأضاحي عن أسواق القطاع في ظل تداعيات الحرب المستمرة، فيما تشهد القليل من الأسواق معروضا مرتفع الأسعار بشكل غير مسبوق نتيجة شح المعروض وسط تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين. بعض المواطنين والتجار من قطاع غزة تحدثوا إلينا.
18: صاحب مزرعة سابقة من قبل الحرب. سكان قطاع غزة محرومين من الأضاحي من فترة الحرب 3 هذه، بعدم وجود المنتجات المواشي. اليوم ما فيش، أنت بتتحصر على نفسك، ما في قدر تشتري خروف. الأسعار كانت مسبقا قبل 7 في الحرب يتراوح من 5-6 دينار، اليوم سعر الأضاحي تكلف 350 شيكل، ما يعادل 110-115 دولار الكيلو. لا في عفوا خروف بدخل ولا قطاع غزة. مسبقا كان الواحد الكل يفرح في الموسم، في خروف في عجل، من 3 ما شفنا العجول.
19: اليوم احنا لنا 3 على التوالي ورا بعض، ما بدخل لعنا إلا لحم اللي هو المبرد، هذا بكمية خفيفة، المبرد والمجمد. المجمد حتى المبرد هذا كميات خفيفة جدا جدا، المبرد موجود منه، المجمد موجود برضو بشح صعوب. اليوم إلنا 3 على التوالي ما فيش أضاحي بالمرة، بموكش إشي حي عندنا بغزة. اليوم الناس ما بتقدر تضحي لأنه السعر مرتفع جدا، غير هيك إنه ما فيش عندنا كميات بالمرة من المواشي الحية.
20: وقفت الأضاحي، ما فيش عندنا دواب من وين تجينا، ودوابنا كلهم تقتلوا لما طلعنا على الجنوب. قبل الحرب كان حوش هنا ممتاز، وفي في بكاكير وعجول، وكنا نقنع بال60-70 نجيب نبيع للناس ونضحي، ومش من وين نضحي.
10: مواطنون وتجار من قطاع غزة يتحدثون عن غياب الأضاحي للعام الثالث على التوالي، وكنا قبل قليل نتحدث عن أبرز التطورات التي حدثت في القطاع. ومعنا مرة أخرى صحفي عبد الهادي أبو قينص من دير البلح في قطاع غزة. مرحبا بك سيد عبد الهادي، كيف انعكست العمليات العسكرية الإسرائيلية على أجواء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى في القطاع؟
3: أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المتابعين الكرام. يمكن القول بأن الصورة حزينة جدا، والفرحة إذا ما وجدت منقوصة أيضا جدا، أولا لفقدان هؤلاء الفلسطينيين العديد من أبنائهم أثناء هذا التصعيد، بالإضافة أيضا إلى أجواء الأضحية مفقودة أيضا في الشارع الفلسطيني، بالإضافة أيضا إلى الأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على العيدية على الكسوة. كافة المعطيات على الأرض تؤكد بأن الصورة حزينة جدا تخيم على الفلسطينيين هنا في قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. زد على ذلك بأن قضية فريضة الحج للعام الثالث على التوالي لم يتمكن الفلسطينيون من أدائها، بالإضافة أيضا إلى نسك الأضحية كما أشرت، ولكن الصورة يمكن القول بأنها حزينة وأيام صعبة ومعقدة هي من تخيم على الشارع الفلسطيني. في ظل بطبيعة الحال أيضا خروقات وتصعيد إسرائيلي مستمر على قطاع غزة بالرغم من مرور أكثر من 8 أشهر على وقف إطلاق النار ما بين حماس وحركة والجانب الإسرائيلي، إلا أن الغارات مستمرة، القصف مستمر. خلال الساعات الماضية كان هناك غارة جوية أدت إلى مقتل 6 فلسطينيين بينهم القيادي البارز والذي يعتبر الرابع في كتائب عز الدين القسام محمد عودة مع برفقة زوجته واثنين من أبنائه، بالإضافة أيضا إلى عمليات أخرى في شمال قطاع غزة تحديدا في منطقة الفلوجة في مخيم جباليا. كانت هناك إصابات من جراء إطلاق النار على هذا المحور الواقع في شمال قطاع غزة.
10: شكرا جزيلا لك عبد الهادي أبو قنص الصحفي، كان معنا من دير البلح. ونبقى في قطاع غزة ولكن في سياق آخر، حيث تطالب عشرات النساء العالقات في قطاع غزة السلطات المعنية والمؤسسات الدولية بالسماح لهن بالسفر لإتمام لم الشمل والالتحاق بأزواجهن المقيمين في الخارج، وذلك في ظل القيود المفروضة وصعوبة إدراج أسمائهن ضمن قوائم السفر المحدودة. نستمع لبعضهن.
21: زوجة عالقة في غزة، طبعا احنا بنطالب بفتح ان ممرات انسانية للخروج من غزة. طبعا احنا ما بدنا نتهجر، احنا مع ازواجنا معهم اقامات، عاملين ان لم شمل، الفيز تاعتنا جهزات والتأشيرات جهزات، بس حتى فيزنا شرفت على الانتهاء واحنا قاعدين هان، ما في ان لم شمل، ما في ان اي اشي. احنا بدنا نعيش حياة طبيعية، بدنا نعيش براحة بامان، بدنا نعيش مع ازواجنا. احنا هان عايشين في غزة لحالنا، وحدين تماما في غزة.
22: أم لثلاث أطفال، بطالب من السفارات بعمل إجلاء إنا وإلي والأطفال ولجميع النساء العالقات داخل قطاع غزة. أنا إلي 3 سنين ما شفت جوزي، بطالب من حقي زي أي حق أي إنسان وطن في الوطن إنه يشوف جوزه أولادي كل يوم. يا ماما بدي بابا، أنا بقدرش أحكي لهم اليوم، بكرة نحكي لهم الصبر. حلو.
10: سيدات من قطاع غزة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
23: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
24: مسؤولون لبنانيون يؤكدون مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات إسرائيلية أمس الثلاثاء، وتقارير تشير إلى تحذير أمريكي لإسرائيل من ضرب بيروت خشية تعريض وقف إطلاق النار مع إيران للخطر. مواطنون من مدينة صور بلبنان.
25: من وقت ما أجل الإنذار العالم مثل ما بقوله فاتت ببعضها، لأنه العالم في مع أولادها أطفالها نساء شيوخ عجاز بدأت أم العالم تظهر من بيوتها.
24: وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل خارج الخط الأصفر في لبنان للتعامل مع استخدام حزب الله للطائرات المسيرة المتفجرة. وحزب الله يقول في بيان إن اشتباكات بين مقاتليه والقوات الإسرائيلية وقعت شمال نهر الليطاني. إسرائيل تعلن مقتل القائد الجديد للجناح العسكري لحماس محمد عودة في ضربة على غزة، ومسؤولون صحيون في غزة يعلنون مقتل 6 أشخاص بينهم امرأة وإصابة أكثر من 20 آخرين في الضربة نفسها. مواطن من قطاع غزة.
26: ما فجأة سمعنا هالصاروخ الغادر اللي نزل دمر الدنيا، ما لقينا الشهداء مرمية على الأرض، طفلة يعني استشهدت أمها أمام عينها، هدم كل شيء مباشرة، هدم أجواء العيد وفرحة العيد، انقلب الشارع لظلام ولا نكد ولا حزن.
24: وزير الخارجية الإسرائيلي يقول عبر منصة إكس إن خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة بحسب تعبيره.
23: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
24: إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد قصف أهداف قرب مضيق هرمز وسط مخاوف من تعقيد جهود إنهاء الحرب. الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدري يعلن دمج الجناح العسكري لحركة السياسية الشيعية مع قوات الأمن العراقية. أكثر من 1.5 مليون حاج يواصلون أداء ما تبقى من مناسك الحج في مكة. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة ذكروري.
10: والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
23: يوميات الشرق الأوسط.
10: معي في جولة اليوم زميلتي ياسمين شاهين. مرحبا بك ياسمين.
0: مرحبا بك محمد وبكل مستمعينا.
10: يبدو أن عيد الأضحى أول أيامه سيكون هو المسيطر على ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أليس كذلك؟
0: بالفعل محمد، وكل عام وأنت وكل مستمعينا بخير. وبالطبع بدايتنا كما قلت من هذه الاحتفالات أول يوم من أيام عيد الأضحى الذي يبدأ بصلاة العيد. ففي قطاع غزة أداها فلسطينيون بين أنقاض المساجد المدمرة بسبب الحرب، ومنها أنقاض مسجد الهدى في خان يونس جنوبي القطاع، حيث يظهر مقطع مصور المصلين وهم يفترشون سجادات الصلاة في ساحة صغيرة بعد أن قاموا بتسوية أرضها وحولهم أنقاض المسجد، ثم يتبادلون التهاني ويفرح الأطفال ببالونات العيد.
2: سمع الله لمن حمده، الله أكبر.
10: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع؟
0: نعم محمد، جاءت التعليقات على هذا المقطع مليئة بالتهاني والدعاء لأهل غزة بأن تكون ظروفهم أفضل في العيد العام المقبل، مشيدين بإصرارهم على الصلاة قرب هذه المساجد المهدمة.
10: سنبقى في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية، كان الاحتفال بالعيد في ساحة كنيسة المهد، كيف جاء ذلك؟
0: صحيح محمد، شهدت ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية أداء المسلمين هناك الصلاة حسب مقطع مصور متداول.
10: كيف أيضا تفاعل مع ذلك مستخدمو وسائل التواصل؟
0: نعم، هم أشادوا فيه بروح التسامح الديني التي تسود هذه المدينة العريقة، متمنين لها أن تستمر رغم كل المعوقات.
10: نعم، هي بالفعل أجواء لافتة و بالتأكيد رائعة. في سنظل أيضا مع أجواء العيد ياسمين.
0: صحيح في أول أيامه محمد، ولكن هذه المرة من مصر، حيث تداول رواد مواقع التواصل هناك عدة مقاطع مصورة تظهر هروب بعض الأبقار والعجول في عدة مناطق في البلاد في مشاهد صارت متكررة كل عام تقريبا، حيث أظهر أحد هذه المقاطع هروب أحد العجول في مدينة المحلة بدلتا مصر وهو يجري على أحد المحاور المرورية وسط ذعر قائدي المركبات التي تركها بعضهم هاربين رغم تفادي العجل هذه المركبات.
4: عجل يا جدعان، العجل جاي علينا يا جدعان، امسك العجل.
10: هو مشهد مثير للضحك فعلا، وربما للخوف على الطريق، ربما يحدث يعني حوادث.
0: صحيح.
10: كيف تفاعل المصريون أو غيرهم مع هذا المقطع؟
0: هم تملكهم حس فكاهي في تعليقاتهم بسبب حبهم لمشاهدة هذه المقاطع كل عيد، بينما يعني استنكر آخرون تكرار الأمر كل عام دون وجود ضوابط للتعامل مع الأبقار والعجول تمنع هروبهم بسبب سلوكيات خاطئة ربما من قبل القصابين في التعامل معهم حسب معلقين.
10: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة. شكرا. ياسمين، كل عام وأنت بخير. شكرا.
0: وأنت بخير محمد. Trending.
10: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملياته في لبنان خارج ما يسمى بالخط الأصفر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة استخدام حزب الله للطائرات المسيرة المفخخة. على جانب آخر، تحدثت تقارير إعلامية عن قلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تحول القتال في قطاع غزة إلى حرب استنزاف طويلة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع. لمزيد من التوضيح بشأن الموقف في إسرائيل معنا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان وبدء الجيش الإسرائيلي العمل خارج ما يسمى بالخط الأصفر، ما الحديث الجاري تداوله في الداخل الإسرائيلي بشأن المرحلة الجديدة في مواجهة حزب الله؟
5: يعني بداية الإعلام الإسرائيلي تناول اليوم التسريبات التي خرجت من جلسة الكابينيت حول لبنان، والتي جاء في أهمها بن غفير يقول علينا تدمير الضاحية كما فعلنا في رفح، وإيلي كوهن وزير الطاقة يطالب بتوجيه ضربة لحزب الله والحكومة اللبنانية وعليهما دفع الثمن، وزير الجيش كاتس يقول المعادلة هي قص الضاحية مقابل المسيرات لكن واشنطن تمنعنا. الجديد في التصريحات التي يبثها الإعلام الإسرائيلي ما ورد قبل قليل أنه تم منح الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للهجوم في لبنان وبيروت والضاحية لفترة زمنية محدودة وسريعة، وعليه الجيش الإسرائيلي الذي أصدر قبل حوالي الساعة إنذارا عاجلا لسكان مدينة صور ومخيماتها والأحياء المحيطة بها لإخلائها إلى الشمال شمال نهر الزهراني، بدأ فعلا حسب بيان الجيش الإسرائيلي قبل قليل بقصف أهداف في الجنوب اللبناني وخصوصا في منطقة صور.
10: نعم، على جانب آخر في الحرب على قطاع غزة، كيف تنظر المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل لمسار الحرب هناك في ظل مخاوف داخلية ربما من تحول العمليات لحرب استنزاف طويلة كما أشار التقارير؟
5: نعم، تدرك إسرائيل جيدا أنها قد تذهب إلى حرب استنزاف في قطاع غزة، ولكن التصريح اللافت اليوم لوزير الجيش الإسرائيلي جاء فيه لقد تعهدنا بأن حماس لن تحكم عسكريا أو مدنيا وهذا ما سيحدث، وركز على تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة وأن كل شيء في الوقت المناسب وبشكل صحيح، وهذا ينبئ بإمكانية وجود خطة إسرائيلية لتهجير المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة.
10: أشكرك شكرا جزيلا. الصحفي منير الغول كان معنا من القدس. وإلى ضفة الغربية المحتلة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعدا في حوادث سرقة الأغنام أغنام الفلسطينيين على يد مجموعات من المستوطنين، وحذرت منظمات حقوقية من تداعيات هذه الظاهرة على الأسر الفلسطينية التي تعتمد على الثروة الحيوانية كمصدر رزق أساسي. فكيف تؤثر سرقة المواشي والأغنام على أجواء عيد الأضحى في الضفة الغربية المحتلة؟ نستمع.
6: كل واحد عنده مزرعة، هذا الموسم عيد الأضحى هو الموسم المنيح اللي بعد بيع أضاحي ببيع حليب ببيع جبنة، يعني هذا موسم إنه كأنك أنت من السنة للسنة بدك تستنى فيه، ولكن احنا خسرنا كل إشي بسبب المستوطنين.
7: أنا الغنم عندي في البرك الداري، فالصبح قادر والمستوطنين صاروا باب البرك فمنعناهم يدخلوا البرك، طلعوا وقفونا على الشارع، فإحنا حاولنا نأخذ الغنم وننزل فيها على جبل ثاني مشان عادل على البلد يعني يخاف يأخذوهن، فحاصرونا وأخذوهن. أنا عندي غنم، عندي ضحايا وعندي غنم بتحلب بالسنسة وجبنة ولبن، فأخذوهن ما ضلش لا أضاحي ولا جبنة. والله أنا والبدوان والصاحبين الغنم ما ضلش عندي مشي، يعني هذا اللي بكت الرزق الماشي عليها، ما بعتش الموسى تبعها.
8: إنه أثرنا كثير كثير، يعني مش بس الأضاحي، مش بس الأضاحي، منتوج كامل يعني منتوج الألبان والأجبان وشو الأضاحي هذا كله، يعني تصور لواحد يكون عنده يعني شيء مقدار معين وصير صفر صفر حتى أقل من الصفر.
10: مواطنون من الضفة الغربية. في اليمن، حيث تتزايد معاناة آلاف الأسر النازحة مع حلول أول أيام عيد الأضحى، يحاول النازحون في المخيمات التخفيف من معاناتهم عبر التكاتف ومشاركة أجواء العيد فيما بينهم. نستمع لشهادات عدد من النازحين في مخيمات عبس بمحافظة حجة.
12: الصباح في يوم العيد يعني في ناس فقراء ما بش معهم شيء داخل بيوتهم، وفي بعض الناس معهم أكل، نتجمع كلنا النازحين كأنه أسرة واحدة، نجمع الأكل في محل واحد ونأكل من أجل الأطفال لا يحسونه يعني بالألم والجروحات الذي في قلوبهم بدون أكل بدون عاد بدون شيء، بس الذي مع شيء لأجل الأطفال المتبقين يأكلون سواء كأننا أسرة واحدة في بيت واحد. على قلوب النازحين يعني أحسن يوم، حتى لو ما نملك شيء لكن نحمد الله وشكره مجتمعين سواء.
1: والله هذا العيد علينا ما أقول لكم ما هو إلا الحمد لله وبس، لا حصلنا ملابس لعيالنا ولا حصلنا كسوة لبنينا ولا حتى بدل أبو 500 ما حصلناها، إلا نحاول بقدر ما نستطيع أن نسعد بنينا اللي تطبخ في بيتها إذا

0: الحلقة المقبلة من يوميات الشرق الأوسط ترقبوها من بي بي سي نيوز عربي من الأحد للخميس 9:30 ليلا عبر صوت كل الدول.
1: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان
0: عبر صوت كل لبنان. وبنبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: من موسكو إلى بيروت، تحية جديدة مستمعينا الكرام. لبنان يلي عم بمر بأصعب التحديات حالياً لطالما كان ساحة للتجاذبات السياسية الإقليمية والدولية، بس هالمرة الوضع غير ومعقد أكتر. يبدو من منطلق أحداث واضحة أنه هالمرة القرار فعلاً مفروض على لبنان، وبكل صريح العبارة من الخارج. تدخل الأمريكي الصارخ في لبنان، ومن جديد منأكد أنه كلامنا مش تحليل بل وقائع، عم يترجم على الأرض يومياً وعلى الساحة السياسية، حتى وصل لمرحلة يقول أنه هو مع حرب أهلية في لبنان، على لسان المفاد الأمريكي مثلاً توم باراك في مقابلة صحفية، اللي كمان بالمناسبة اسمه وارد في ملفات جيفري أبستين. بس معلش، يحق لأمريكا ما لا يحق لغيرها. يحق لأمريكا وحدها فقط أن تفرض على بيروت مع أي أطراف ودول أيضاً للبنان أن يؤسس أو يعزز علاقاته معه. نعم، يحق لواشنطن فعل ذلك دون أي حسيب ورقيب، انطلاقاً من خطر المواقف الأمريكية التي تخص لبنان. تأتي مواقف أيضاً روسية والتي تريد إبعاد بيروت عن التدخلات الخارجية، ومن بيروت تأتي أيضاً مواقف وأصوات تطمح وتريد للبنان أن يعزز علاقته مع موسكو بعيداً عن أي هيمنة غربية على هذا الملف. رح نحكي أكتر اليوم مستمعينا مع ضيف مميز للغاية، هو مختص ومطلع على كل تفاصيل وزوايا هذا الموضوع. ضيفنا هو أول لبناني عضو في معهد الدراسات الشرقية الروسي، إلى جانب نائب وزير الخارجية الروسي السابق ميخائيل بوغدانوف. هو نائب سابق أيضا في البرلمان اللبناني، وهو عضو سابق في اللجنة الوطنية للاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني، ومستشار الرئيس اللبناني السابق ميشال عون للعلاقات الروسية اللبنانية أمل أبو زيد. أستاذ أمل، أهلا وسهلا فيك بداية من موسكو إلى بيروت، وشكرا على تلبية الدعوة.
5: شكرا على دعوتك، وأهلا وسهلا فيك.
4: أستاذ أمل، ترددت أكثر من مرة إلى روسيا وبالتحديد إلى العاصمة موسكو، تشتاق بداية لهالمدينة، شو بتعني لك على الصعيد الشخصي إذا فينا نسأل؟
5: أي أكيد اطمئنتي، أنا ترددت عدة مرات وما زلت عم بتردد على موسكو. موسكو بتعني لي إشياء كتير. موسكو عاصمة دولة عظيمة اسمها روسيا، عاصمة في لها تاريخ، عاصمة ثقافية، عاصمة قريبة للناس، لأنه أهلها يعني منفتحين، بحبوا الضيف، بحبوا الأشخاص اللي بيجوا من الخارج. عاصمة فيها كل الإمكانات اللي أي مواطن خارج الأراضي الروسية بتمنيها أو بشوفها بالغرب. يعني روسيا تعتبر إنه الدول الضاربة بجذورها بالتاريخ القديم والجديد. وأنا بفترة من الفترات، يعني بأحد اللقاءات اللي كنا موجودين فيها بموسكو بمركز دراسات الشرق الأوسط أو الـ Institute of Oriental Studies تحديدا، بكلمة قلتها أنا بعتبرها لموسكو هي روما الثالثة. ليه؟ لأنه دورها كتير مهم على الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي، وحتى على الصعيد الاجتماعي وصعيد الطاقة ككل. من هيك أنا في عندي حنين

0: دايم إلى موسكو، مش بس موسكو، أنا زاير عدة مدن أخرى بروسيا، ولكن موسكو تحديدا في إلي فيها صداقات وعميقة جدا، علاقات شخصية كثير مهمة، لأنه كثير قليل اللي بيعرف الناس إنه روسي شعب مضياف وصديق. لما بكون بيقول لي يقول أنا صديقك، بيكوني أكيد إنه بيعنيها بكلمة، للكلمة من معنى.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: يعني حضرتك أستاذ أمل طلعت على البلد مش بس بالسياسة أو بالاقتصاد أو بمناحة أخرى، كمان حتى عم تحكي عن موضوع الصداقات الروسية أو عن الشعب الروسي بالتحديد. خبرنا كيف بيترجم بداية، ليش سميت موسكو روما الثالثة، وكيف عم بتشوف إنه دوره يترجم إن كان سياسيا أو اقتصاديا أو حتى اجتماعيا على ساحات وميادين مختلفة في العالم؟
0: الواضح انه بتاريخ روسيا، يعني تاريخها على طول كان هو تقريب وجهات النظر بعلاقاتها بين الدول، لانه هذا دور كثير مهم وايجابي بتحاول روسيا بحكم علاقاتها وصداقاتها مع معظم الاطراف على الساحه السياسيه، على الرغم من اوقات بكون في خصومه بالمواقف السياسيه او في تباعد بالمواقف السياسيه، ولكن هي حريصه روسيا ان يكون في عندها جسور للعلاقات وتلعب دور التوفيق بين الأطراف المتناحرة المتصارعة، وهي تدعو دائماً إلى السلام ولا تؤيد الذهاب إلى الحرب. هذا موقف معروف بالتاريخ الروسي القديم والحديث، يعني حتى بالأيام اللي نحن اليوم عايشينها، وأنا بعرف بشكل كتير جيد بحكم قربي وعلاقاتي وصداقاتي مع أشخاص يعني كانوا، والبعض منهم لا يزال بعضه مواقع بالسلطة يعني السياسية وغير السياسية وحتى الدبلوماسية تحديداً، إلى أي مدى هني حريصين أنه يكونوا عم بيتعاطوا بشكل إيجابي ويحاولوا حقيقة يعني يحطوا حلول للإشكالات أو المشاكل اللي نحن عم نشوفها على المسرح السياسي العالمي. ومش صدفي أبداً أنه ترجع روسيا على الساحة السياسية العالمية، ان تلعب الدور لما انشات البريكس، وحتى المحاولات اللي عم تقوم فيها بعده نواحي، ان كان بافريقيا ان كان بالشرق الاوسط، على الرغم من ان الشرق الاوسط يمكن ببعض المحطات كان فيها نوع من انسحاب الى حد ما للدور الروسي لاسباب تتعلق يمكن بالدور الامريكي او حتى بعدم التعاطي العربي بانفتاح كامل مع الجانب الروسي، على ولكن هذا الشيء لا يعني أن روسيا ما لها دور، وهذا الدور حتما بيكون إيجابي.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: بموضوع الدور الإيجابي أو من عدمه أستاذ أمل، أصلاً أنت يعني حضرتك منخرط بالسياسة وبالثقافة وبالاقتصاد، وهذا الانخراط ما زال عميق جداً على صعيد السياسة المحلية والدولية حتى. كيف تبلور هذا الموضوع مع تسلمك ملف العلاقات الثنائية خلال عهد الرئيس السابق العماد ميشيل عون؟
0: لكن قبل ما أحكي عن هذا الدور، فيني أقول لك أنه تاريخ العلاقات اللبنانية الروسية قديم وكان على جيد، على مرة ببعض المراحل المتوترة بالسبعينات، ولكن على الأكيد لما الرئيس ميشيل عون وصل إلى سدة الرئاسة كان في فترة زمنية كثير جيدة، كان تعاون كثير كبير بين روسيا وبين لبنان في المحافل الدولية، بالمحافل يعني حتى على الصعد السياسي بمنطقة تبعنا، بكل المنتديات اللي الأمم المتحدة فيها أدوار كمؤسسات وجمعيات. لبنان كان على طول موقفه إيجابي، كان يتعاون مع روسيا حتى بطروحات سياسية معينة، وأنا بأكد لك أنه بخلال هذه الست سنوات من عهد الرئيس ميشيل عون وحتى بالفترة اللي قبل لما كان الوزير جبران باسيل وزير للخارجية، صار في تطور كتير كبير بالعلاقة بين روسيا وبين لبنان على الصعد السياسي والدبلوماسي والثقافية، وتوجت بآخرها بالزيارة إن فيها الرئيس ميشيل عون إلى روسيا، هذه الزيارة الشهيرة اللي صارت إلى روسيا، يلي كمان قبل سبقها بشوي بفترة قليلة توقيع اتفاق بين وزارة الطاقة اللبنانية مع أهم الشركات الروسية مشان تقوم بأعمال معينة بشمال لبنان مع وزارة النفط، مع وزارة الطاقة. هذه كانت يمكن لأول مرة شركة من الشركات الكبيرة الروسية يلي بتكون في عندها إمكانية يكون لها حضور على الشرق المتوسط، ولبنان كان السباق بهذا الخصوص. وطبعا كان هناك بعض الممانعة من بعض الأطراف والدول الغربية وتحديدا الأمريكية أنه ليش لبنان تجرأ وقام بهذا الشيء، علما أنه مع الرئيس عون كان في الهدف أساسي التوازن بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الدول الصديقة. نحن ما بدنا نكون كنا طرف مع دولة ضد دولة أخرى، بل علاقاتنا العلاقات مع الصديق يعني بتصب بمصلحة الطرفين.
2: هيدي على ما يبدو كانت إرادة شخصية من قبل الرئيس ميشيل عون أستاذ أمل، ولكن مفروض وكأنه على اللبنانيين وعلى لبنان الرسمي بمؤسساته، كانت الرئاسة ولا حكومة ولا برلمان، أنه ممنوع عليه عزز علاقاته مع دول أخرى مثل روسيا. المثل يلي ذكرته حضرتك بيأكد هذا الكلام. لماذا هذه العراقيل موجودة أستاذ أمل؟ لأنه فترة العلاقات اتنشطت على عهد الرئيس عون كما ذكرت حضرتك، ورجعت فاتت ب يعني نوم عميق للغاية من بعد الرئيس عون، ولا أحد أصلا يريد أن يعزز على ما يبدو في لبنان هذه العلاقات خوفا من ضغوطات كبيرة تستمر على اللبنانيين.
0: لكن بعتقد لبنان وضعه الجغرافي ووضعه السياسي والتكوين المجتمعي اللبناني بتأكد شيء. يعني الشيء الأول، لا أنا بقول لك أنه في مش بس الرئيس ميشيل عون، طبعا هو لعب دور كتير كبير، ولكن معك حق في هناك مكونات من ضمن التركيبة السياسية اللبنانية في عندها الخوف، واللي كانت ضد التوجه شرقا. نحن لما بنقول أو وقت كان عماد عون يقول بدي أنا كمان أتوجه للشرق، ما بيعني أنه راح يدير ظهره للغرب. نحن عنا اللي كان المفروض كان لبنان يكون عنده القدرة أنه يوازن بالمصالح الدولة اللبنانية مع الغرب والشرق، ونحن ما نكون تابعين لحدا، لأنه هذا هو الهدف الأساسي لأي سلطة بتكون هي لقطة زمام الحكم. ولكن للأسف بدون شك في بعض الأطراف كانت وما زالت ضد، تعتبر أنه هي عندها هذا الانتماء إلى الغرب أكثر ما يكون الانتماء إلى المحيط. نحن لازم نكون نعرف أنه روسيا صحيح أنه دولة أوروبية، ولكن هي آسيوية أوروبية وقربة إلى لبنان. يعني بالتاريخ هي في إلى حضور بلبنان حتى وقت كانت السلطنة العثمانية حكمة يعني الحكم هيدي المنطقة. والتاريخ إذا الناس ما بتتذكر لازم نحن نذكرها، إنه في العسكر الروسي البحرية الروسية إجت على بيروت وخليج سان جورج، إجا يعني تسمى على اسمه، هذا كان وقت الإمبراطورة كاترين، إجوا ساهموا بتحرير بيروت من الأتراك، وصار في نوع من ساحة الشهداء معروفة في رفات للعسكر الروسي موجودين بلبنان. هذا واضح بالتاريخ، ما حدا بيقدر يلغيه. صحيح انه مرقنا بفتره غياب عن اي او نوم مثل ما قلت انت بالعلاقه اللبنانيه الروسيه، يمكن الظروف اللي صارت بالعمليه العسكريه اللي عم تقوم فيها روسيا باوكرانيا، والموقف الغربي وتحديدا الامريكي واوروبا والناتو ككل، والعقوبات اللي انحطت لبنان بحكم وضعه بحكم ضعفه. بدنا نحن نعترف ان نحن دولة صغيرة ضعيفة ما عندها الحرية القرار بالكامل للأسف، وفي ارتهانات الى الخارج من بعض السياسيين المسؤولين وحتى الأحزاب بلبنان، صار في عندهم هذا الخوف. لأنه بتعرف انت لبنان يعني أمريكا تحديدا هي بسموها أم العالم الاقتصادية بالدولار، حاكم العالم، ما في عنا هذا الخوف بلبنان. هذه أحد من الأسباب الأساسية يلي عمليا بتخلي البعض يتخوف أنه يكون في تعزيز. ولكن أنا هون بدي أقول لشيء كتير مهم، ما بعرف إذا أنت معك خبره، يعني حتى هلأ بفترة الرئيس جوزيف عون أنا اجتمعت مع وزير الثقافة الوزير السلامي وعنده رغبة كان يقوم بالزيارة، وزير الأشغال العامة كمان كان في رغبة أن يقوم بالزيارة، ولكن الشيء اللي صار بهذا الشهر الاعتداء الإسرائيلي على لبنان يمكن عم بيأخر، ولكن في خطوة إيجابية تجاه روسيا، والرئيس جوزيف عون مستعد وأبلغ هذا الشيء للسفير الروسي أنه يقوم بزيارة إلى روسيا إن شاء الله بهذا العام أو حتى بالعام القادم.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: كان بدي أسأل عن هيدي النقطة بالتحديد أستاذ أمل، وأنت سبقتني وحكيت عنها. بدي أسأل أنه على الرغم من كل الأمور يلي ذكرتها حضرتك، في بعد استعداد رسمي لبناني لتعزيز أو لفتح صفحة علاقات مع موسكو؟ ممكن تكون في رغبة، ولكن هل هناك استعداد رسمي جدي لهذا الموضوع؟
0: في استعداد رسمي جدي. أنا بعرف من أنا التقيت بالرئيس يوزيف عون وأشار لي لهذا الشيء، وأكد لي السفير ألكسندر يودكوف أنه لما التقى الرئيس عون صار في إشارة لهذا الموضوع وللزيارة، وكان في تاريخ محدد شهر أيار للأم الوزير سلامي بالزيارة إلى إلى إلى روسيا. في كان مؤتمر بكازان، وكان بده يقعد بموسكو كمان حتى يكون في معه عنده لقاءات أخرى. وزير الأشغال العامة فايز رسمني كمان كان في وقت محدد بده يقوم فيه بزيارة رسمية إلى موسكو، لأنه شو ما بالنهاية موسكو تعتبر من الدول الخمسة بمجلس الأمن، من الدول الكبيرة، في إلى دور مهم وأساسي، ولبنان بحاجة أن يكون في عنده علاقات جيدة مع روسيا. مرقنا بغيمة، ولكن أنا برأيي مش غيمة سوداء، هذا الموضوع لازم نرجع نحكى فيه من الطرفين. أنا بعرف الجانب الروسي مستعد وعنده الرغبة الكاملة أنه يقف حد لبنان، ووقف حد لبنان بالماضي، وأنا برأيي هذا الشيء ممكن إحنا نرجع نحطه على السكة، لأن الدولة اللبنانية ما بتصور هالمرة في عندها هذا الغياب، لا ما بعتقد.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: أستاذ أمل، انطلاقا من كل القصص اللي كنا عم نحكيها، شو اللي ممكن تقدمه اليوم موسكو لبيروت على أكثر من صعيد برأيك؟
0: بالدرجة الأولى رح قل لك، متملت قبل شوي، موسكو عندها علاقات مع معظم إذا مش جميع الأطراف الموجودين على الساحة السياسية اللبنانية، حتى في المنطقة، يعني في المنطقة الشرق الأوسط. أنا بعرف أنه لبنان بحاجة لمساعدات على الصعيد الدبلوماسي، لأنه مثل ما قلت أنه روسيا عضو فاعل بمجلس الأمن ودورة على الساحة السياسية بعلاقاتها خصوصي المستجدة اليوم مع أمريكا ممكن تلعب دور، حتى مع إسرائيل، يعني في علاقات بين روسيا وإسرائيل، في علاقات بين روسيا وسوريا، يعني نحن لبنان بحاجة لأي دعم ممكن تقوم فيه روسيا على الصعيد السياسي والدبلوماسي. وهذا موضوع كتير كتير مهم وحساس خصوصي بهذا الظرف اللي نحن عايشينه يعني بلبنان، لأنه مثل ما بتعرفي أنه من فترة كان عم يتحكى أنه قد ممكن يكون هناك بعض الحشود على الحدود السورية اللبنانية، يعني هل يا ترى هذا ممكن يشكل أي خطر على الداخل اللبناني؟ يمكن العلاقة المستجدة بين النظام بسوريا وروسيا، يعني هذا الشيء ممكن يكون عامل مساعد أنه بعدها نستهدف الداخل اللبناني بأي محاولة عسكرية، لأنه نحن عايشين بأجواء اليوم ما حدا بيعرف منا ولا أي لحظة كيف إلى أي مدى الاعتداءات الإسرائيلية ممكن تستمر وتتمدد، وعم بنقال بدها تيجي عن طريق سوريا، عن طريق جبل الشيخ، أو حتى من الدخول عن طريق الجانب السوري، هل يا ترى ممكن يكون في هناك تعاون؟ هيدا دور روسيا قادرة تقوم فيه بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، ولبنان يرحب بأي مساعدة تيجي من الجانب الروسي. ضيفي لها لموضوع آخر، هو الموضوع على المنتديات السياسية العالمية، لأنه دورة بمجلس الأمن مساعد. يعني أنا مبارح سمعت مندوب الروسي الدائم الإداني اللي قالها لما صار في اعتداء على اليونيفل بلبنان من الجانب العدو الإسرائيلي، أنه هذا يشكل أزمة بلبنان، والحرب الدائرة ضد لبنان ما هي إلا تكون سبب مباشر اللي عم تقوم فيه الاعتداءات لإسرائيل، وأدان الاعتداء الإسرائيلي على لبنان بيعتبر هذا يشكل خطر على لبنان وعلى الوحدة الداخلية اللبنانية. روسيا هذا تكون عامل إيجابي بهذا الموضوع.
2: طيب بيروت كمان قادرة تعمل بالانس أو توازن أستاذ أمل في علاقاتها بين الشرق والغرب، إن كان بين واشنطن وموسكو وحتى دول وأطراف أخرى، على الرغم مثل ما حكينا من ضغوطات عديدة وكبيرة على لبنان الرسمي والشعبي حتى ونمطية التفكير. نحن يعني حابين من خلال هذا المنبر وهذا البرنامج أن نخرق هذه النمطية بالتفكير أستاذ أمل، مع ناس مثل حضرتك وغير عالم إجوا على موسكو، شافوا البلد، شافوا الشعب الروسي كيف بيفكر، لأن في كتير ناس بعد بلبنان ما بعرف إذا بتوافقني الرأي على هالنقطة، بعد عندها نوع من البري جادجمنت أو الأفكار المسبقة الكتير كبيرة وسلبية للغاية عن روسيا.
0: صحيح، بعد شيء عندنا ناس عندهم هذه الأفكار عن روسيا مثل ما قلت لك، لكن في شيء كثير مهم لازم أنا أشير له بحكم علاقاتي ويعني وكثير الأحاديث اللي كنت أقوم فيها مع أصدقائي بروسيا، بيفهموا هن تركيب المجتمعي اللبناني وبيعرفوا شو الأسباب يلي بتخلي لبنان يكون في عنده نوع من إذا بدك inclination، يعني نوع من رغبة أنه يكون إلى حد ما غربي الهوى والوجه، لأسباب تاريخية إلى علاقة يمكن بالتركيبة لبنان، إلى علاقة
2: حتى يعني في فهم روسي
0: للبنان.
2: أستاذ أمال، في حتى فهم روسي لهذا الواقع؟
0: صح، في فهم روسي لهذا الواقع، بيعرفوا التركيبة اللبنانية والخصوصية اللبنانية كمان، وبيحترموا هذا الشيء، ولكن بنفس الوقت مش قادرين يفهموا يعني مثل ما قلتي حضرتك قبل شوي أنه التوازن، ويكون الواحد في عنده علاقة سليمة متوازنة مع جميع الأطراف الفاعلة، هي بتصب بمصلحة لبنان، مش لازم تصب بمصلحة طرف واحد بس مثل ما هي الحالة عم تصير معنا اليوم، لأنه في ممكن نص اللبنانيين بيعتبروا أنه الانتماء الغربي للبنان بالمطلق عم بيسبب له مشاكل وإشكاليات، يعني حروب صارت داخلية بلشي من أيام السبعينات أو من 49 تاريخ توقيع الهدنة بيننا وبين العدو الإسرائيلي لليوم، لبنان ما شاف فترة سلام بالمطلق اللي على زمن طويل. من هون البلكي أنا أنه لا، في قناعات جديدة عم تبين عند اللبنانيين بأطراف سياسية فاعلة حقيقة، أنه لا ضروري لبنان يرجع يعيد النظر في فرق بين العلاقة الاقتصادية. أنا بفهم الاقتصاد أساسي بالسياسي، ولكن مش ضروري كل شيء فرنجي يكون برنجي مثل ما بقولوا عنا عنا عنا بلبنان. في أصول كيف أنا بدي أحاول، وبعدين أخذ بعين الاعتبار الجغرافيا يلي أنا عايش فيها بهيدي المنطقة الداخل والعمق العربي اللي عندي، وبدي أخذ بنفس الوقت الالتزامات أو القناعات الفكرية والسياسية اللي عندي أنا كلبناني بجميع مكوناتي. في قسم من اللبنانيين لا يستهان به، بحب وعنده رغبة يوازن بين الشرق والغرب، ما فيني أنا أتعامى عنه، يعني ما في السلطة تقول أنا بدي أعتبرون من الموجودين، أنه الظرف بيتغير بالسياسة، ما في ثوابت كاملة 100%، في مصالح بتحكم تحركات الدول والحكومات. لهذا السبب أنا شايف أنه لأ، اليوم بهيدي اللحظة اللي بحكم كون أمريكا هي عندها اليد الطولة مع إسرائيل، وبحكم أنه أمريكا اليوم عندها الاندفاع الكثير كبير على الشرق الأوسط، شوف اللي عم بيصير بإيران واللي عم بيصير بلبنان، بتقولي لي يمكن في رغبة عند البعض أنه أنا خليني أشوف كيف بدي أحسن أوضاعي مع أمريكا، بركي أنا فيها تساعدني أكثر بالجو اللي أنا عايش فيه. ولكن إحنا بنعرف عملوا الميكانيزم وما قدروا يجيبوا السلام على لبنان، ولا جيبوا توقف إطلاق النار بالكامل، يعني كمان نحن إلا مصلحة نكون في عنا هذا التوازن من ضمن الخطوط العامة اللي ترعى مصالح لبنان ومصالح الآخرين.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: بحكيت عن نقطة عبالي ارجع لأساس أمل، موضوع الفهم الروسي للواقع اللبناني، ليش لبنان يميل إن كان بسياسته أو حتى بي بي بي بالجو العام اللبناني والمزاج اللبناني إلى الغرب إلى فرنسا تاريخيا. كيف بتوصف هذا الفهم الروسي أو هذا النوع حتى من الاحترام الروسي للواقع اللبناني بأبعاده السياسية والتاريخية؟
0: لكن أنا قلت لك عدة مرات صار فيني أشياء وحديث بهذا الموضوع، خصوصا بالفترة اللي صار فيها العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، لأنه إذا بتتذكر كان في نوع من توتر من الموقف اللبناني أو عدم فهم فعلي للموقف اللبناني. صحيح أنا بعترف أنه كان في هناك بعض التدخلات من الجانب الغربي بهذا الخصوص، لأنه لبنان مثل ما قلت لك بيتأثر بالغرب بإشياء كثيرة، ولكن تفسير الوضع والشو الأسباب اللي أواد بتخلي لبنان يفقد مواقف مثل هاي لقيت الاستحسان لدى الجانب الروسي ولو مش بالمطلق. ليش؟ رح اقول لك ليه. لما بتكوني انت عم تتعاطي بشكل صريح يعني الموقف اللي بدك تحكيه بتحكيه بدون مواربه، ما حدا لازم يلبس كفوف، لانه خصوصا اذا عم تحكي مع دوله صديقه او مع اصدقاء بهذا الموضوع. فهمنينا، وباكد لك انا على الرغم من بعض العتب اللي اوقات بيسمعوني اياه انا بخلال زياراتي لهنيك ولقاءاتي انا وياه هون، انا بتفهم هذا العتب لانه هن عندهم الرغبه يكونوا منفتحين ويساعدوا لبنان الى اقصى الحدود. ولكن بنفس الوقت انا كان احدى الردود اللي كنت رد عليهم فيها هي التاليه، مع محبتي لروسيا والدور الروسي والامكانيات الروسيه، ولكن لبنان ليس من الاولويات بالسياسه الشرق أوسطية الروسية. كمان هذا موضوع كتير مهم، مش بس لأنه لبنان عنده الغربي الهوى وعنده هيدا الاقتصاد الليبرالي الحر وعنده علاقاته المميزة مع الغرب، ولكن يمكن لأسباب تتعلق بأطراف أخرى بأمكان أخرى بدول غنية بالمنطقة العربية أكثر من لبنان.
2: يا ريت علاقات مميزة مع الغرب. غرب استاذ أمل، أنا بتمنى لو لبنان عنده علاقات مميزة مع الغرب. عندنا استسلام مطلق للغرب، وهيدا صار واقع عن جد، يعني انطلاقا من كل شيء عم بيصير بالبلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حتى بالسردية الإعلامية صار عندنا استسلام مطلق للغرب، لدرجة أنه ما بقى فينا حتى ننتقد نحن مثلا المفد الأمريكاني شو معقول يقول أو كيف عم يتصرف. لهالدرجة وصلت الأمور؟
0: في تبعية يا محل الاستسلام هناك. عند البعض في عندهم تبعية، ولكن هذه التبعية مرقنا فيها بمراحل بتاريخ لبنان وأثبتت أنه لا تستديم ولا تفيد لبنان. يعني كمان نحن لازم نتذكر ونذكر اللبنانيين أنه هذه التبعية لا تجوز لأي فريق من الأفريقاء، لأي دولة من الدول، كان اسمها أمريكا، كان اسمها إيران، كان اسمها سوريا، كان اسمها فرنسا، لأي دولة أو حتى لروسيا. لازم لبنان يكون في عنده سياسة واضحة تختزل المصلحة اللبنانية ككل. ولكن المشكلة اللي عنا إياها ريمي أنه نحن كلبنانيين كمان في عنا التعددية، مش بس التعددية الدينية والتعددية الطائفية اللي احنا عايشينها بلبنان، في تعددية سياسية، في تعددية ولاءات. يعني نحن مرنا متفقين كمان على أسس واضحة وسليمة، يعني من القضية الفلسطينية في ناس معه في ناس ضد. حتى نبلش أنا هلأ بموضوع الإيران، في ناس معه في ناس ضد وغيره وغيره وغيره، حتى بتفاصيل داخلية لبنانية. ولكن هذه تركيبة لبنان، نحن مرنا نعترف أن هذه التركيبة لو كان البعض بيعتبرها هجينة ولكن موجودة، بدنا نعيش من ضمن الحدود اللي بتسمح لنا نكون في عندها حرية. اليوم الدبلوماسية طبعاً والسياسية إلى حد ما بالظروف نحن عايشين فيها مقيدة وليست حرية، ما عندها الحرية الكاملة بالقرار للأسف.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: طب مع هالتركيبة اللي عم تحكي عنها وتوصفها أستاذ أمل بطريقة كتير واضحة ومبسطة، ممكن إيجاد التوازن السياسي على الساحة اللبنانية، على الأقل على صعيد علاقة لبنان بسياسته الخارجية بعلاقاته مع الدول الأخرى، أو هذا موضوع يعني too good to be true، مستحيل هيدا حلم ما رح يتحقق؟
0: يمكن ما في مش لازم حدا منا يعتبر أنه هذا حلم ما رح يتحقق. مرقنا بمرحلة جيدة قبل، قلت لك الوضع اليوم بالشرق الأوسط ككل، يعني من وقت يعني الأحداث غزة والحرب على غزة حتى تاريخ هذه اللحظة عايشين نحن بوضع متوتر جدا. والفاعل الأساسي بهذا الجو هي الولايات المتحدة الأمريكية. وقت كنا عم نحكي على غزة الناتو كلياته، واليوم في عندك الولايات المتحدة الأمريكية كمان وإسرائيل بالشيء اللي عم يعملوه بإيران اللي عم ينعكس كمان على المنطقة ككل، ولبنان جزء أساسي من هذه الانعكاسات. نحن بهذا الظرف بالذات يمكن لأنه عايشين بهذا الوضع، وتأثير أمريكا من المفترض أن يكون تأثير فاعل لا يحفظ مصلحة لبنان، ولكن ما عاد في عنا إشكالية هي أنه أمريكا ترى مصلحة لبنان عكس ما يرى نصف اللبنانيين. يعني كمان ما في عندك حتى الحكومة اللبنانية منا موحدة الرؤية فيما يتعلق بهذا الخصوص؟ ليش عم بقول لك؟ بتقولي لي ممكن يكون في شيء بالمستقبل يراعي الخصوصية اللبنانية ويكون عنه هذا التوازن. لازم يضل في عنا أمل أنه لا، هذا الشيء لازم نحن نوصله عندما تستقيم الأوضاع وما يعود في أي اعتداء يمكن يرجع لبنان يقوم من الجورة اللي قاعد فيها الاقتصادية والمالية والنقدية حتى السياسية اللي احنا عايشينها، ظروفنا غير طبيعية.
2: تماما، وهذه الظروف الغير طبيعية ربما إن شاء الله أستاذ أمل عن جد تقدر تخلق مشهد سياسي جديد على الأقل بيوفي لبنان حقه بموضوع كل ما يريده ويحتاجه هو من توازن في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لك أستاذ أمل أبو زيد على هذا اللقاء. مستمعينا أيضا نشكركم على متابعتكم ونلتقي في حلقة جديدة.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
1: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL News.

0: فكرة شفتوا آخر خبرية؟
1: شو؟
2: شو هي؟
0: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
2: شو في؟ أحكي.
1: أحكي؟
0: خلص بعدين.
2: بابا شغلتيني بالي، شو في؟ أحكي.
1: خلصينا يا يارا.
0: لك خلص شو بكم؟ هلأ بخبركم، يلا حافوت غسل إيدي وارجع. هيدا الخبر. شوف.
2: معقول؟ ما شفت شي عنا بالأخبار هيك؟
1: شفتها امبارح هيدي.
0: شفتيها امبارح؟ شفتها امبارح.
2: بابا بعتي لي اياها، بدي بعتها لعمك واصحابي.
1: ايه انا كمان بعتي لي اياها.
0: حابعت لكم اياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لانه تاكدنا منه، بس لانه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لأنه كل واحد فينا هلأ فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

رئيس مجلس إدارة المدير العام لكهرباء زحلي المهندس أسعد نكد يتحدث في موقف مسؤول عن استمرار المرفق العام وتوفير الكهرباء 24/24 في زحلي عن التحديات وأفق المستقبل الكهربائي الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين. الوفد اللبناني العسكري يستعد للمشاركة في الاجتماع الأمني الجمعة، تثبيت وقف النار المطلب الأساسي على الطاولة. العمليات الإسرائيلية تتوسع أول أيام عيد الأضحى، إنذارات متواصلة وغارات عنيفة جنوبا وبقاعا. سلام عيد الأضحى فرصة للتمسك بالأمل، والكردي يدعو إلى مشروع الدولة القوية. قماتي يتهم رئيس الجمهورية وأغلبية الحكومة بالسعي إلى ضرب المقاومة. وفي العناوين أيضا، محفوظ الامتحانات الثانوية الرسمية قائمة والتحضيرات مستمرة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الكلمة تبقى للميدان حتى يوم الجمعة المقبل، موعد الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الذي سيعقد برعاية أمريكية مباشرة في مقر البنتاغون، لمعرفة ما إذا ستتمكن جولة المفاوضات الأمنية هذه من لجم التصعيد وتثبيت وقف النار بصورة شاملة. بالانتظار وفيما يستعد الوفد اللبناني الأمني للمشاركة في المفاوضات، تفاقم التصعيد ميدانيا أول أيام عيد الأضحى جوا وبرا في محاولة إسرائيلية للمسارعة إلى تحقيق مكاسب إسرائيلية تكتيكية، إذ وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها إلى ما بعد الخط الأصفر، وواصلت توجيه إنذارات وشنغارات عنيفة ومكثفة على بلدات الجنوب والبقاع. أما في المشهد السياسي وفي ضوء التصعيد الخطير، واصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاته الخارجية والداخلية الهادفة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ومنع تمددها، وسط إشارات واضحة تفيد باستمرار تحييد بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت عن دائرة التصعيد العسكري. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن في الميدان الجنوبي تمضي إسرائيل في توسيع عملياتها وغاراتها وإنذاراتها المكثفة إلى ما وراء الخط الأصفر، فيما ينفذ حزب الله مزيدا من العمليات. مزيد من المشهد الميداني مع الزميل حسين معنا.
1: يشهد الميدان الجنوبي تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا بعد الإنذارات الأخيرة التي شملت جميع القرى والبلدات الجنوبية. الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت مدينة صور بغارتين، وبحسب المعلومات الأولية سقط عدد من الشهداء والجرحى. سبقها استهداف لمخيم الباص بغارة عنيفة أسفرت عن سقوط 4 شهداء وعدد كبير من الجرحى كحصيلة أولية. كما استهدف الطيران المعادي مساء بلدة معركة ومعلومات أولية عن سقوط عن وقوع إصابات. كذلك استهدف سنتر الرز عند مفرق العباسي ومنطقة رأس العين ومفرق معركة وكفر سير وصريفة وكفر تبنيت والمساكن الشعبية وجرجوع وحومين الفوقة، ومنزلا في محيط بلدتي جبشيت شوكين أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 بجروح مختلفة. وكان الطيران المعادي قد استهدف خلال ساعات النهار عشرات القرى والبلدات الجنوبية. كما شن الطيران المسير سلسلة غارات استهدف مدينة النبطية قرب الحسينية ما أدى إلى سقوط شهيد. كما استهدف سيارة على طريق كفر رمان الجرمك وأسفرت عن وقوع إصابات. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف العديد من القرى والبلدات في جميع القطاعات. وفي شمال النهر تركز القصف على النبطية الفوق وشوكين ويحمر شكيف وكفر رمان. في المقابل يواصل حزب الله رده على الاعتداءات الإسرائيلية، وقد أعلن عن تصديه لتوغل قوة إسرائيلية عند مجرى النهر في زوتر الشرقية بصليات صاروخية، كما تصدى لقوة ثانية واشتبك معها من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كذلك أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في زوتر الشرقي وفي العديسي وعند مجرى النهر في زوتر وفي رب 30 والناقورة وفي محيط العديسي. كذلك أعلن حزب الله عن استهدافه لعدد من الدبابات المرجابة وآليات ومواقع عسكرية ومرابط مدفعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: توازيا تحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة والمنارة في الجليل الأعلى عقب رصد تسلل المسيرة من لبنان. الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة جنديين 2 بجراح طفيفة بعد إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع نحو مدرعة إسرائيلية. وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بمقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف مسيرات انقضادية في شميرة في القطاع الغربي للحدود مع لبنان. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت إصابة عدد من عناصر فرقة الحراسة في بلدة في الجليل في إثر استهدافهم بمسيرة انقضاضية، وأضافت أن حزب الله يستهدف الجنود بمسيرات انقضاضية ثم يطلق أخرى لاستهداف قوات الإنقاذ. وعلى وقع هذا المشهد، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عمليات خارج خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان. وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر رأى أن وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان يأتي نتيجة فشل الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار 1701، معتبرا أن القرار الأممي ينص على عدم وجود عناصر حزب الله جنوب نهر الليطاني. إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد عسكري نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق فرمان الخردلي. أما بقاعا فقد استؤنفت الغارات الإسرائيلية التي زنرت المنطقة أمس لتستهدف جرود الشربين شمال بعلبك ومنطقة الطويل في جرود الهرمل، إضافة إلى جرد بريتال، كما جرود السلسلة الشرقية في محيط النبي سريج شرقي بلدة الخريبة. الجيش اللبناني أعلن في بيان سحب جثمان أحد عسكريه صالح محمد صوني الذي استشهد في غارة إسرائيلية في محيط مركزه أمس قرب سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وعلى إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون، وثقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الأضرار والمخاطر الناتجة عنها في محضر قضائي رسمي، وذلك لتثبيت الأضرار التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية أمام مؤسسات الأمم المتحدة، داعية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى التعميم على الإدارات الرسمية والنيابات العامة كافة بوجوب الاحتذاء بهذه المبادرة حماية لحقوق لبنان والسكان المدنيين. توازيا أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في البقاع والجنوب. رئيس الأركان الإسرائيلي قال: نصعد وتيرة عملياتنا في لبنان لنلحق ضررا أكبر بحزب الله، وننفذ استراتيجيتنا بشكل ممنهج على جميع الجبهات جوا وبرا. إلى ذلك نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن وقف إطلاق النار مع لبنان قد يحصل بأي لحظة، لذلك تحاول القيادة العسكرية تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات الميدانية قبل فرض أي قيود سياسية. وفي الميدانيات أيضا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3269 شهيدا و9840 مصابا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار الماضي. أما في بيروت فقد سجل تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة كما في عدد من المناطق. موقع ولا الإسرائيلي نقل عن مسؤول عسكري قوله إنما بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي نشاطه في لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر فإن بيروت لم تعد محصنة من الهجمات الإسرائيلية، وأوضح أنه إذا نشأت فرص عملياتية في العاصمة اللبنانية فلن يتردد الجيش وسيستغلها لضرب أهداف. في السياق أفادت مصادر صحيفة يديعوت أحرنوت بأن السبب وراء عدم تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما في بيروت هو الفيتو الأمريكي. توازيا أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تخشى أن تؤدي ضربات في بيروت إلى إفشال المفاوضات مع إيران وسط خلافات بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بشأن التصعيد في لبنان. هذا وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن قائد القوات البرية في الجيش يستعد للمغادرة في خلال الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بمشتريات تتعلق بمواجهة مسيرات حزب الله. اللهيب العسكري يتزامن مع توجه الوفد اللبناني الدبلوماسي العسكري إلى واشنطن، حيث سيشارك الجمعة المقبل في جولة المفاوضات العسكرية مع إسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية مباشرة، وذلك قبل جولة أخرى في الثاني من حزيران. الوفد اللبناني الذي يرأسه السفير سيمون كرم في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف الرسمي ومنع أي تباينات يحمل على طاولة البنتاغون تمسك لبنان بوقف النار أولا، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى بالتوازي مع تثبيت مبدأ بسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي. ويتوقع أن يبحث الوفدان اللبناني والإسرائيلي أفكارا لوقف الأعمال العدائية تتراوح بين إمكانية خلق من منطقة تجريبية بيلوت زون التي تقترحها إسرائيل، وبين استراتيجية الخطوة مقابل الخطوة التي يتبناها لبنان. وفي سياق متصل، أفادت معلومات صحفية بأن اجتماعا سيعقد غدا بين الوفد العسكري اللبناني والوفد العسكري الأمريكي فقط على أن تبقى المفاوضات العسكرية في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل قائمة في موعدها يوم الجمعة المقبل. وفي المواقف الدولية من المجريات اللبنانية ومن معراب، أكد النائب الأوروبي الفرنسي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي عقب لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضرورة احتكار السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها باعتباره الضمانة الوحيدة لأمن جميع اللبنانيين، لاسيما وأن الحزب يخدم أجندة غربية عن مصالح الشعب اللبناني، لافتا إلى أن الجميع بات يدرك أن الأسلحة التي تحملها الميليشيات التي ادعت حماية لبنان لم تعد تشكل حماية للبلاد، بل أصبحت الخطر الرئيسي الذي يهددها. وفي بكركي، بحث رئيس بعثة العلاقات اللبنانية الفرنسية عضو البرلمان الأوروبي مع البطريرك الراعي في أهمية وضرورة عودة السلام إلى لبنان، وقال بالرغم من القلق الذي يسيطر إلا أن الأمل يبقى ضروريا لناحية نتائج المفاوضات وفتح الباب أمام الإصلاحات التي ينتظرها لبنان منذ زمن طويل. داخليا، وفي ظل الظروف الأمنية والسياسية الحساسة التي يعيشها اللبنانيون، يحل عيد الأضحى هذا العام محملا بالقلق والترقب وسط مواقف متشابكة تطال مختلف العناوين الداخلية، من مسار التفاوض ووقف إطلاق النار إلى التأكيد على الوحدة الوطنية وتحسين الاستقرار الداخلي في مواجهة التحديات المتصاعدة. رئيس الحكومة نواف سلام دعا في خلال عيد الأضحى إلى أن العيد اعتبر إلى أن العيد يأتي هذا العام ولبنان ما زال يمر بأصعب الظروف من حرب ودمار ومآسي، وقال يبقى العيد مناسبة للتمسك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق أهدافنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر أن الحفاظ على استقرار لبنان المتنوع يحتاج للتضحية المتبادلة بين مكوناته والتخلي عن أوهام الغلبة لطرف على الآخر. حزب الله، وعلى لسان نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماتي، شدد على رفض تسليم السلاح وعلى أن يتحول لبنان إلى ورقة بيد الأمريكي ومن خلفه الإسرائيلي. واتهم قماتي رئيس الجمهورية وأغلبية الحكومة بالسعي إلى درب المقاومة. أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين القردي، الذي أدى بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الموجود في السعودية صلاة وخطبة عيد الأضحى في جامع محمد الأمين، دعا في خلاله إلى ضرورة العودة إلى مشروع الدولة القوية والجامعة التي لا تؤخر عفوا عن أبنائها. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعا في خطبة عيد الأضحى من جهته إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية استنادا إلى خطاب القسم والبيان الوزري. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وفي رسالة عيد الأضحى، شدد على أن لا ضامن لسيادة لبنان وحدوده إلا المقاومة الأسطورة، وأن الجيش اللبناني ضمانة للسلم الأهلي، معتبرا أن لا خوف على الجيش إلا من مغامرة السلطة اللبنانية وسقوطها بمشروع أمريكي يريد تفجير لبنان من الداخل. وفي خطبة عيد الأضحى أيضا دعا العلامة السيد علي فضل الله جميع اللبنانيين إلى تجاوز كل الحسابات الطائفية والمذهبية والسياسية والعمل على التراث الوطني على الصعيدين الرسمي والشعبي في مواجهة هذه المرحلة. شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أكد في خطبة عيد الأضحى أن لبنان يمر بمنعطف كبير نتيجة تجاوز داخلي لدستوره وقراره، كما نتيجة التدخلات الخارجية في مصيره. كاثوليكوس بطريرك بيت كليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس 21 من أسيان هنأ المسلمين بعيد الأضحى، معتبرا أن لبنان لا يبنى إلا بتضامن أبنائه ولا ينهض إلا بروح الأخوة. وفي أول أيام عيد الأضحى، أفادت وكالة سانا السورية بأن منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان يشهد حركة عبور ناشطة للمسافرين القادمين من لبنان إلى سوريا. تربويا، نفى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ ما أشيع عن أن وزيرة التربية ريما كرامي تتجه إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة، وأكد محفوظ للمركزية أن الامتحانات قائمة والتحضيرات تسير على قدم وساق لإتمامها، كما أن الوزيرة تبذل جهودا جبارة لتأمين الأموال اللازمة لهذا الاستحقاق. ولفت إلى أن هذه الشائعات تهدف للتشويش على هذا القرار التربوي الهام. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا. في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: الوفد اللبناني العسكري يستعد للمشاركة في الاجتماع الأمني الجمعة، تثبيت وقف النار المطلب الأساسي على الطاولة، العمليات الإسرائيلية تتوسع أول أيام عيد الأضحى، انذارات متواصلة وغارات عنيفة جنوبا وبقاعا، سلام عيد الأضحى فرصة للتمسك بالأمل، والكردي يدعو إلى مشروع الدولة القوية، قماطي يتهم رئيس الجمهورية وأغلبية الحكومة بالسعي إلى ضرب المقاومة. وكان في العناوين أيضا محفوظ: الامتحانات الثانوية الرسمية قائمة والتحضيرات مستمرة. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة والربع من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. يشهد الميدان الجنوبي تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا بعد الإنذارات الأخيرة التي شملت جميع القرى والبلدات الجنوبية، إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء سلسلة غارات استهدفت مدينة صور، سبقها استهداف لمخيم البص في المدينة، كما استهدفت القوات الإسرائيلية منطقة رأس العين وبلدتي صريفة ومعركة، فضلا عن مدينة النبطية بمزيد من الغارات، ما أدى إلى سقوط شهداء ودمار كبير في المباني السكنية والمؤسسات التجارية. هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية عند مثلث صريفة برج قلاوي دير كيفا، ما أدى إلى تسجيل إصابات. أما بقاع عنا فقد استؤنفت الغارات الإسرائيلية التي زنرت المنطقة أمس لتستهدف جرود الشربين في بعلبك ومنطقة الطويل في جرود الهرمل، إضافة إلى جرد بريتال، كما جرود السلسلة الشرقية شرق بلدة الخريبة. وفي بيروت سجل تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية على مستوى منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة، كما في عدد من المناطق. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل وخيمة يتموضع فيها جنود جيش العدو في بلدة الناقورة بمسيرة انقضادية نوعية. كما قصف الحزب تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في العديسة وروب 30 وزوطر الشرقية ومعسكر وآلية هندسية في غابات الجليل ومنصة القب الحديدية في جل العلام. إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد عسكري نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق فرمان الخردلي. كما أعلن الجيش في بيان سحب جثمان أحد عسكريه صالح محمد سوني الذي استشهد في غارة إسرائيلية في محيط مركزه أمس قرب سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وزارة الصحة أعلنت تسجيل 3269 شهيداً و 9840 مصاباً في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار الماضي. نقلت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن وقف إطلاق النار مع لبنان قد يحصل بأي لحظة، لذلك تحاول القيادة العسكرية تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات الميدانية قبل فرض أي قيود سياسية. هذا وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي سيغادر في خلال الأيام القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بمشتريات تتعلق بمواجهة مسيرات حزب الله. إلى ذلك نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مسؤول عسكري قوله إنه بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي نشاطه في لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر، فإن بيروت لم تعد محصنة من الهجمات الإسرائيلية، وأوضح أنه إذا نشأت فرص عملياتية في العاصمة اللبنانية فلن يتردد الجيش وسيستغلها لضرب أهداف. في حين أفادت مصادر صحيفة يديعوت أحرنوت بأن السبب وراء عدم تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما في بيروت هو الفيتو الأمريكي. يستعد الوفد اللبناني التقني الأمني للمشاركة الجمعة المقبل في جولة المفاوضات العسكرية مع إسرائيل في مقر البنتاغون برعاية أمريكية مباشرة. وبحسب المعلومات سيعقد اليوم اجتماع بين الوفد العسكري اللبناني والوفد العسكري الأمريكي فقط على أن تستكمل المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل في يومي الثلاثاء والأربعاء. في جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب رئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية لاحتواء التوتر. وفي خلال اجتماع مع أعضاء حكومته، شدد ترامب على أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع ولن يخضع لسيطرة أي دولة بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران. وأكد ترامب أنه لن يتم إعادة أي أموال للإيرانيين حتى يحسنوا سلوكهم. وفي سياق متصل، قال ترامب إنه في حال عدم استجابة إيران للمطالب الأمريكية فإن وزير الحرب سيعمل على إنهاء المهمة، في إشارة إلى خيارات عسكرية محتملة. في الغضون، قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي إن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز، وأضاف أن ما وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لإيران واضح هذه المرة، وأن الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل. نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري لفت من جهته إلى أن طهران وواشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، وأضاف أن إيران تجري مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن بمضيق هرمز. كما أشار إلى أن مخزون اليورانيوم الإيراني ليس مطروحا على جدول المفاوضات مع واشنطن. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوتي كل لبنان. تحيات مجددة لمستمعينا بلبنان وكل العالم. نلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.gov. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.